0: four decades on the global stage.
1: Hello, Morocco. This is Brian Adams, right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
0: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Brian Adams.
3: Cet été, retrouvez The Brian Adams Radio Show du lundi au vendredi à partir de 15h30 sur Medi 1.
4: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم؟ ونعم لنفسك. ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
5: ميدي أم نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
4: أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج نقطة تحول، البرنامج الذي نتوقف فيه عند اللحظات الفارقة، اللحظات التي تغير الإنسان، تغير المسار، تغير الرؤية أيضا. ضيفنا اليوم صحفي مصري، عضو نقابة الصحفيين المصريين، عضو اتحاد الصحفيين العرب، عضو اتحاد الدولي للصحفيين. ضيفنا لم يكتفي بقلم الصحافة ونقل الخبر، حمل حقيبته وسافر، رأى وكتب.

0: صار كاتبا للرحلات وروائيا. ضيفنا لليوم الصحفي عماد فواز، له العديد من المؤلفات، يوميات صحفي مصري بالمغرب، قالت للصحراء المغربية، أمير الزياني، رحلات مستمعين قد تحولت إلى كتب، وكتب تحولت إلى نوافذ نطل منها على العالم. اليوم سنبحث معه عن نقاط التحول التي صنعت عماد فواز الصحفي الكاتب الإنسان وصانع محتوى. أهلا بك معنا زميلي الأستاذ عماد فواز.
1: أهلا وسهلا بك يا أستاذة، أهلا بك وشاكر لك هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة أني أطل من خلالكم على الجمهور المغربي العريق. شاكر لك طبعا اهتمامك بهذه الكتب وهذه التجربة.
0: بداية ربما نقطة التحول الأولى في مسارنا اليوم من الخبر إلى الحكاية. أستاذ عماد، بدأت كصحفي تنقل الخبر، ثم أصبحت كاتبا تصنع الحكاية. ما هي اللحظة التي قررت فيها أن تنتقل من غرفة التحرير إلى صفحة الكتاب؟ ربما ما الفرق هنا ما بين عين الصحفي وعين الكاتب؟
1: كانت اللحظة يوم 11 أكتوبر 2014، كنت جاي زيارة للمغرب هنا، وكنت أعمل في ذلك الوقت في صحيفة قطرية، وكانت زيارة عابرة خاطفة، لكني قررت أو وجدت هنا كنزا ثمينا، يعني كنز من الأصالة ومن العراقة والعادات والتقاليد والتفاصيل لم أكن قرأت عنها بهذا الشكل. قرأنا طبعا عن الموحدين والمرابطين وعن تاريخ المغرب العريق، مفيش كلام، لكن ليس كما رأيت عندما أتيت زيارة بالصدفة في يوم 6 أكتوبر 2014 فقررت أن أبقى وأن أكتب هذا كتبا. يعني مشيت لحي الحبوس في الدار البيضاء، ثم إلى المدينة القديمة من باب مراكش في برضو الدار البيضاء، قلت في كنز كتير ما نعرفش كتير عنه في المشرق، يعني خاصة أني أتيت من قطر وولدت في الكويت وعشت عمري كله تقريبا بين الخليج ومصر، يعني فقلت أكتب ده كتب. لكن خدتني شغلة الصحافة الأول، أصبحت مراسلا لجريدة الوطن، قررت أني أبقى هنا وأن أعيش تفاصيل هذا المجتمع. قعدت 6 سنين أتجول في من مدينة إلى مدينة، يعني خدت القرار في ذلك الوقت أن أكتب كتب. كان لي تجربتين قبل كده، كتب حبيب العدلي في غرفة جهنم، ده كان عن وزير داخلية مصر كان آنذاك حبيب العدلي، وكان في قبله رحلة إلى ما وراء الشمس عن المعتقلات والسجون المصرية، وكانت تجارب كان وقتها في 2014، انت عارفة كانت الأمور في مصر تحولت والثورة وما حدث والإخوان، فقررت أن أكتب. قلت ده التراث والتاريخ وهذا هذا المكان الغني بالتاريخ، لأن طبعا المغرب بوابة الرابط بين إفريقيا وأوروبا عبر الزمن، وكان الأندلس، وطبعا المغرب تاريخ عريق. ومن هنا قررت أن أتحول من الصحافة إلى الكتابة. واستغرقت عملية الإعداد للكتابة 6 سنوات، يعني من 2014 ل 2020. أول ما بديت أكتب يوميات صحفي مصري أعملها كتاب، كنت طبعا عبارة عن ملاحظات وكتابات جانبية ومسودات، وكان الكتاب الأول اللي هو يوميات صحفي مصري في المغرب، ده كان في 2020. لما بعدين رحت العيون الأول وبدأت قضية الجرجرات وعادت قضية الصحراء المغربية طفت إلى السطح طبعا بعد حادث الجرجرات، ثم بعد ذلك بمناوشات وما فعلته الجزائر وجلسات الأمم المتحدة، وده مشيت أول مرة بدعوة من الدكتور حافظ محضار مدير قناة العيون في جهة جولميم، قال لي احنا هنعمل حوار تلفزيوني أمام معبر الجرجرات. قلت له أنا جاي، فرحت، وكان أول مرة أشوف هذه المنطقة أو هذا المكون من مكونات المغرب، الصحراء المغربية.
0: نعم.
1: فرحت الأول الدخلة، ومن الدخلة إلى جولميم إلى الجرجرات، مرورا بالبرجندوز والعرجوب وهذه الأماكن التي رأيت فيها وسمعت من الناس، ولذلك سميتها قالت لي الصحراء.
0: قالت لي الصحراء المغربية، ربما هذا الكتاب يعتبر نقلة في مسارك، يعني وهذا ما أود يعني أن نحكيه للسادة المستمعين. احكي لنا عن الموقف أو الليلة أو الشخص يعني ربما الذي كان في الصحراء المغربية وكان نقطة تحول وقد غير نظرتك للكتابة للحياة عموما.
1: كان شيخ قبيلة وكنت واقف معاه أنا والصحفي الجزائري وليد الكبير وحافظ محضار، الدكتور حافظ محضار، وكنا واقفين، فقال كلمة وكنا بالليل اتعشينا عنده، والراجل كان ضيفنا عنده، ومشينا، واحنا ماشيين وقف قال لي كلمة، قال لي يا

0: هذه الصحراء المغربية هي قضية جرح في كل دار، هي جرح في كل دار، ليست قضية عابرة. عندك في أي دار من هذه الديور اللي انت شايفها ولد مشى شرد مشى مع البولوزاريو فحرق قلب أهله، أو ابن قتل في المعارك في الجيش وفي المعارك على الصحراء من 75 إلى الآن، أو ابن خطف ولا نعرف مصيره. هناك جرح في كل دار، فالقضية إننا نقف نهدر فيها ونتكلم فيها أو إنكم تقولوها في الصحافة والإعلام، إحنا ألمنا أكبر من هذا بكثير وقضيتنا أكبر من هذا بكثير، وإحنا محدش سمعنا هذه الكلمة لما تقال لصحفي يشعر بالعار. إن فعلا مشيت وقتها وجلست في الأوتيل أفكر طول الليل، دعاية البولوزاريو وما أنفق من الجزائر على دعاية البولوزاريو في الصحف، كما أعلم أنا ورأيت هذا بعيني في الصحف المصرية التي كانت تمجد صدام وتمجد القذافي، كانت بالدولار وفضحت بعد ذلك في كيبونات النفط التي سربت بعد سقوط بغداد 2003. وبالتالي الجزائر صرفت كثيرا لنقل صوت البولوزاريو وهم ليسوا أصحاب حق، بل هي قضية نصب من أسس البولوزاريو كان القذافي. وجدت أن صوت أهل الصحراء لم ينقل كما ينبغي، لم ينقل كما ينبغي، كما بشكل إنساني وليس شكل خبري، بشكل تفاصيل يقولوها هم. فبدأت أسأل في الصحراء المغربية من جولميم للعيون لطاطا طنطان أسزاك طاطا كل الأماكن دي رحتها، بدأت أسأل الناس إيه رأيك، هل أنت مغربي؟ كان سؤالا ساذجا، طبعا مغربي ودافع عن مغربيتي، وهم حافظين تاريخ الصحراء المغربية والبيعة للسلاطين سلطانا تلو الآخر. وبالتالي نقلت هذا في كتاب وكملته بكتاب العائدون من تندوف.
1: نعم ممتاز.
0: لما سألت العائدون من تندوف قالوا لي أن حكاياتهم هناك إزاي كانوا بيعيشوا، إزاي بيأكلوا، إزاي بيفكروا، إزاي كيف رواجوا لهم هذه القضية، وكيف أقنعوهم بها السنوات، وكيف اكتشفوا كذبتهم ثم عادوا.
1: نقطة تحول أخرى في المغرب أستاذ عماد فواز، ما هي اللحظة التي قررت فيها أن المغرب ليس مجرد بلد زيارة بل وطن، بلد إقامة وكتابة؟ متى أحسست هذا الإحساس؟
0: أنا زي ما قلت لحضرتك جيت 6 أكتوبر 2014، 11 أكتوبر بعد خمسة أيام بالضبط، بعد خمس أيام بالضبط قررت ده. وأنا لما رحت زي ما قلت لك الحبوس ثم المدينة القديمة في الدار البيضاء وجدت شيء لم نكن نعرفه، أشياء كثيرة لم نكن نعرفها.
1: نعم.
0: عن العادات والتقاليد واللهجة والكلام في اللهجة وتفاصيل، لقيت إن دي كنز، صندوق كنوز بالنسبة للصحفي ممكن أن يكتب عنها وأن أعرف بها الشرق اللي ما نعرفوش يعني. ثم بعد ذلك بديت أتجول وأسجل هذا أولا في كان يوميات صحفي مصر في المغرب، ثم سجلته طبعا في جريدة الوطن القطرية، كتبت عن فاس ومكناس ومراكش وطنجة وكل المدن والعادات والتقاليد وعن المطبخ وعن كل شيء في جريدة الوطن القطرية أولا والبيان الإماراتية، ثم جمعتهم في كتاب. ومن حوالي يمكن 6 شهور فقط وتأخرت في هذه الخطوة كثيرا، خدت قرار أن أتفرغ تماما للكتابة فقط عن تاريخ المغرب، لأن عملت كتاب أحمو الزياني وهو أسد المقاومة طبعا في الأطلس، وده قررت أني أعمل لأن للأسف يعني ما فيش سير شعبية كتبت بشكل أدبي كما كتب أبو زيد الهلالي سلامة، أدم الشرقاوي، عمر المختار، يعني كتبت بشكل أدبي. طبعا الدراسات والكتابات التاريخية كثيرة جدا عن الشخصيات كثر في المغرب، لكن أن تكتب بشكل سيرة ملحمة
1: صح
0: دي مش موجودة. فقلت طب ده كويس، أنا في هنا شخصيات كتير جدا، وبديتها بطبعا موحى وحمو الزياني، وكتبت هذه السيرة بشكل يرضيني أنا طبعا. ولأن الجميل في أو أجمل ما ممكن أن تسمعيه من تاريخ في المغرب هو الذي ينقل من حكايات على لسان الناس.
1: نقطة التحول مع الجمهور، مع القارئ، من متابع للأخبار إلى قارئ لكتاب ومؤلف لكتب، كيف اختلف رد فعل الناس عليك بعد صدور كتبك الأولى؟ ما هي الرسالة أو التعليق من قارئ كان نقطة التحول في علاقتك بجمهورك؟
0: التعليقات كثر. مثلا كان أول تعليق لما عملت يوميات صحفي مصر في المغرب وكتبت ملاحظاتي أنا عيني أنا، لأن الناس مولفة العادات والتقاليد دي بالنسبة لكم عادي، لكن بالنسبة لنا احنا مش عادي كما آتي من الشرق.
1: نعم.
0: فقال لي أنا عرفت أشياء كثيرة جدا عن طريقك وأنا مغربي. دي في حد ذاتها شهادة تقدير لصحفي، لكاتب، لإنسان استطاع أن ينقل لمغربي ابن هذه العادات والتقاليد شيء جديد، أو أنه رآها بشكل مختلف مثلا. ده كان أول تعليق وجدت وسام. أشياء كثيرة جدا لما كتبت عن الصحراء المغربية قالوا لي كلام كثير جدا طبعا، عن أنه في تفاصيل كثيرة لم يكونوا يعرفوها. وشغلة صح. الإعلام هو أن أنقل للقارئ ما لا يعلمه مش ما يعلمه، أو أني أحكي فيما حكي فيه.
1: تمام.
0: وده اللي قدرت أعمله من خلال هذه الكتب، وده اللي حسسني بعد ذلك أو فتح شهيتي للكتابة أكثر في الكتب. نعم.
1: طيب أستاذ عماد هواز، ما هو الموقف الصحفي؟ يعني نعلم جميعا أننا نمر في عالم الصحافة بمواقف صعبة، وبحكم عملك الصحفي وعضويتك في ثلاث مؤسسات صحفية كبرى لابد أنك مررت بمواقف صعبة، لا شك في ذلك. هنا أتسأل معك عن الموقف الصحفي الذي وضعت فيه بين ضميرك المهني وضغط الواقع، وكان بالنسبة لك نقطة تحول على مستوى مبادئك المهنية.
0: كان حدث الجرجرات طبعا. يعني قبل ما أجي المغرب كان هناك موقف كثيرة جدا، لكن فيما يخص المغرب كان حدث الجرجرات. أنا لم أكن كنت أرى أن الهدوء أفضل، وأن ودي سياسة المغرب بالمناسبة، هو أنه لا يجيب على الصغائر، لا يتعاطى مع الكلام الفارغ. وبالتالي لما حصل حادث الجرجرات قامت على السوشيال ميديا وعلى الصحافة الجزائرية وصحافات الصحافة الموالية لها، قامت حملة مليئة بالأكاذيب ومليئة بالمغالطات ولي الأمور وتحميل جزء من الحقيقة وبناء جبل من الأكاذيب عليه. كل ده لقيت إن، وطبعا هم بيستهدفوا الشرق، المغرب لا ينفق أموال على ذباب إلكتروني ولا على صحافة مأجورة ولا على كلام من ده، هم ينفقوا وأنا أعلم ذلك. فهنا كان أما أن أقول ماليش دعوة ما تدخلش في مشاكل، أو إني أقول رأيي ورزقي على الله. فقلت رأيي انحيازا للعيش والملح، وانحيازا لإني رأيت بعيني وأعلم تمام اليقين أن قضية الصحراء المغربية هي قضية المغاربة العادلة، وما يروج هذا الكذيب. فما قدرتش أقف ساكت ودخلت في الموضوع وقلت هذا، وعملت على فكرة مؤتمرات في القاهرة في نقابة الصحفيين كان لغلق مكتب ثقافي المركز الجزائري الثقافي في القاهرة الذي كان يروج هذه الكذيب في الإعلام المصري سنة 2021، وكان معايا صحفيين مغاربة ويشهدوا على ذلك، وقفلناه. ثم عود فتحه مؤخرا في شهر يونيو اللي فات، ودخلنا في معارك كثيرة في هذا الموضوع، حتى إني عملت عنه كتاب لكنه مازال لم يطبع، معركة التراث بين المغرب والجزائر كما عصرتها. فكان هنا كان لازم يبقى لي موقف، الحياد خيانة في هذا الموقف، لأن قضية الصحراء قضية عادلة وأنا شفت بعيني، مش حد حكالي، أنا شفت بعيني ودرت جميع مدن المغرب وأقاليم المغرب الجنوبية وسمعت من الناس، ورأيت أن ما يروج في الإعلام سواء كان الجزائري أو حتى الإعلام المشرقي يروج المسألة بجهل شديد. حتى أن أحد الصحفيين مرة بيقول لي هذه القضية ما كانش ليها أنها تستمر 50 سنة، قضية الصحراء المغربية، يعني ما احنا عندنا حلايب وشلاتين هي مش عاملين عليها مشكلة مع السودان. حلايب وشلاتين هذا كيلومتر في كيلومتر، منطقة عندنا في مصر كيلومتر في كيلومتر عاملين عليها مشكلة مع السودان وبنسكت عنها، والسودان ثابتها وإحنا سبناها وخلاص وانتهينا. فقلت له مين قال لك انها حلايب وشلاتين؟ ده نص البلد. وفتحت له الخريطة وريته، وده صحفي مش مواطن عادي يعني، قلت له ده نص البلد يا راجل. فتحت له البتاع فقال لي والله انا ما اعرفش، ده انا فاكرها زي حلايب وشلاتين. طبعا هذا ما يصدره الاعلام المعادي، خلينا نقول المعادي ايا كان جهته يعني. فبالتالي هنا كان لازم اخد موقف، لان انا رايت وما زلت ارى ان اي عربي او مسلم او افريقي يرى قضيه الصحراء المغربيه ان هي بناتهم كما يحاول كثيرا الجزائريون ان يصوروا للناس، ده خيانه. لانها تماما زي قضيه القدس، وهي تفرقت إيه فلسطين عن قضية الصحراء المغربية؟ ما هي أرض مسلمة عربية.
1: هل سبق أن وجدت نفسك في حيرة ما بين ما تملي عليك الموضوعية كصحفي وما يملي عليك إحساسك ككاتب؟ يعني في تلك اللحظة أيهما حسمت لصالحه؟ يعني من انتصر في النهاية، هل الصحفي أم الكاتب؟ أم هما معا ربما؟
0: لا الكاتب أكتر، الكاتب أكتر، لأن الصحفي كما درسنا، أنا خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة سنة 99، الصحفي يجب أن يكون محايدا، أن ينقل الخبر دون وجهة نظره أو دون انحياز. أما الكاتب فمنحاز لوجهة نظره ومنحاز لضميره ومنحاز

0: لمبادئه ومنحاز لما يؤمن به.
1: صح.
0: فأنا انحزت وأنا لا أنكر هذا أنني منحز، لكن منحز لعدالة، لقضية تأكدت بعيني أكثر من مرة وأكثر من زيادة.

0: إن هو كما قلت لك الصحافة وفق المبادئ التي درسناها في الكتب هي أنك لا تنحاز، تنقل الخبر دون انحياز. أنا انحاز لأنها قضية عدالة، ويجب على كل بل أطالب كل عربي ومسلم أن ينحاز، لأنها قضية مبدأ وقضية عدالة وقضية أمن واستقرار شعب عربي مسلم شقيق. فالانحياز هنا بالعكس، الحياد هنا خيانة.
1: طيب أستاذ عماد فواز، وصلنا لسؤال الصعب. أنت مصري الأصل المغربي الإقامة والعشق، هل سبق أن وجدت نفسك ما بين صوت القاهرة وصوت الرباط، بين انتماء الميلاد وانتماء الاختيار، وبالتالي كيف تصالحت مع هذا الازدواج أو الازدواجية الجميلة؟
0: هو الكورة اللي عملت هذا الموضوع، الكورة اللي عملت الموضوع ده. لم أجد تعارضا أو مشكلة ما بين أنت مع مين خالص على الإطلاق، لأن العلاقة بين المغرب ومصر هي علاقة تاريخية قديمة جدا، وهذا قلت وشرحت كثيرا في أن مثلا القاهرة سميت أبواب على أبواب فاس، هناك عائلات كثيرة تسمى على اسماء أحياء في القاهرة، زي الشرايبي، زي الشعراني، زي الرويعي، يعني هناك تاريخ ونسب وعلاقة طويلة جدا، بل أن أقطاب الصوفية في مصر الكبار المعروفين مغاربة، أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي، أبو المرسي، أبو العباس، سيد عبد الرحيم الإناوي، سيد الغريب في السويس، اسألي أي حد في مصر لازم يعرف دول، دول جم من المغرب، وبالتالي العلاقات طويلة، وهناك ألف سبب للمحبة ولا يوجد سبب للعداوة. لكن جت الكرة في أمم إفريقيا، وقبلها كان في انت عارف الاهلي والجيش الملكي، وكان في يعني في هناك مناوشات الكوره، فاجد ده يسب في ده وده يسب في ده. انا ابن مصر وابن المغرب، اعرف شعب مصر، انا ابن شعب مصر وابن شعب المغرب بحكم العيش والملح، واني عشت مع مكونات المجتمع المغربي بين ريافه وجباله وسواسه، لفيت وعارفهم كويس، وعارف ان على السوشيال ميديا دول مش دول شعب المغرب، شعب المغرب محب طيب مسالم، فبقيت في النص بين الاثنين. المصريين يبعتوا لي شوف المغاربه بيقولوا ايه، والمغاربه يبعتوا لي شوف المصريين بيقولوا ايه، طبعا لا دول مصريين ولا دول مغاربه، فبالتالي بقيت في النص قاعد اتفرج عليهم، واسف طبعا ومتاسف لما يدور، لان ده لا يجب ان يكون على الاطلاق. لكن اللي قدرت اعمله هو اني كزي ما بقول لك اخ للاثنين وابن الاثنين، بقيت اقول يا جماعه لا المغاربه كده ولا المصريين كده، في فيديوهات انا بقول كده، لكن لم انحاز لطرف، لان ده هيزيد الازمه، يعني لو انحزت لطرف زدت الأزمة. مين غلطان مين مش غلطان مش ده المهم، المهم ان ده هذا ما يجب لا يجب ان يكون بيننا، لان احنا بيننا ألف سبب، بيننا اكبر من هذا بكثير. صح. فمسألة الكورة عيب ان يكون نسب بعض عشان كورة في النهاية بالون منفوخ.
1: تمام. حديثك رائق وجميل وممتع. إلى هنا نصل لنهاية حلقتنا اليوم من نقطة التحول. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الإعلام والكاتب الأستاذ عماد فواز على هذا الحوار الصادق، على رحلتك التي أخذتنا ربما من الخبر إلى الحكاية، ومن القاهرة إلى الصحراء المغربية. شكرا جزيلا لك الصحفي والزميل الأستاذ عماد فواز.
0: العفو، والشكر لك يا أستاذة، شكرا جزيلا، والشكر للسادة المستمعين.
1: مرحبا، نورتني، شكرا.
0: الله يخليك.
1: مرحبا مستمعينا، تذكروا دائما أن لكل منا نقطة تحول تنتظره، السؤال هو متى نقرر أن نخطو نحوها. نقطة تحول تذكرنا دائما أن الحياة ليست خطا مستقيما، بل هي مجموعة لحظات نقرر من خلالها أن نكمل بعدها بشكل مختلف تماما. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، كانت معكم خديجة الحصي في نقطة تحول، حيث تبدأ الحكاية.

هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة صباحا على ميديان.

خليتيني في حالي حزيت معك رخيص وغالي جنبي لفنا ما وجالي ويوم ما نخزر كان قدامي صر العبادة تحب المال كالي الكاس عشير زماني الوقت يزرب هبة الجال

0: طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
2: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
1: بطاقة اليوم تأخذكم إلى أقصى الجنوب الشرقي للمملكة، حيث تلتقي الحدود بالجغرافيا وتقف في جيج شامخة باعتبارها نقطة وصل بين المغرب وعمقه الصحراوي والمغاربي. ويحدثنا عنها الأستاذ مصطفى العوزي، الباحث في التراث والثقافة المغربية.
3: تعتبر مدينة في جيج واحدة من أهم المدن التاريخية والسياحية بالجنوب الشرقي للمملكة، وواحدة من أقدم المدن التاريخية التي اعتبرت في فترة تاريخية ما محورا لتجارة العابرة للصحراء. مدينة في جيج أو في جيج كما يطلق عليها أهل المنطقة هي في الأساس عبارة عن واحة، هي واحة تاريخية، هي تعتبر امتداد تاريخي للمناطق الوحية بالمغرب. هي كما قلت واحة تاريخية عريقة تقع في أقصى الجنوب الشرقي للمملكة، تعتبر أو تنتمي جغرافيا إلى جهة الشرق وتحديدا بإقليم في جيك بوعرفة. تتميز بكونها محاطة بالحدود الجزائرية من ثلاث جهات، وهي جهة الشمال وجهة الشرق وجهة الجنوب، وبالتالي هذا الخصوصية يعني كون أنها منطقة واحية ومنطقة حدودية أعطاها نوع من التميز أو نوع من التفرد في المنطقة ككل وفي ربوع المملكة بشكل عام. تتميز بتراث يعني فلاحي أو تراث زراعي استثنائي وذي أهمية كبيرة، وهو الأمر الذي دفع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعروفة

0: اختصارا بالفاو التي يوجد مقرها بالعاصمة الإيطالية روما، صنفت أو اعتبرتها هذه المنظمة أو صنفتها كتراث زراعي ذي أهمية عالمية، أو ما يعرف ب أو ما يرمز إليه بسيبام. وبالتالي هذا التصنيف أو هذا الاعتراف هو جاء لعدة عوامل، من بينها أو من أهم هذه العوامل هو نظام السقي المعتمد في منطقة فيجيك، وطبيعته وشكله الهندسي المتفرد، بحيث أن فيجيك تتميز بنظام للري خاص جدا يجعل بالإمكان أن تتوزع المياه عبر جميع الحقول أو المزارع أو كما يعرف لدى سكان المنطقة بالجنانات، والتي تتميز بزراعة الثمور أساسا، ثم أيضا بعض الزراعات الأخرى كالرمان والزيتون إلى غير ذلك. فهناك نظام خاص لتوزيع المياه بين هذه الجنان أو بين هذه المزارع بطريقة يعني تتسم بنوع من المساواة ونوع من العدالة في التوزيع المائي. يعني يمكن الحديث هنا عن عدالة مائية استثنائية تميز في جيك، وربما يعني هذه الميزة جعلتها تتميز عن الكثير من المناطق الواحية، ليس فقط في المغرب وإنما في العالم. ربما هنا يمكن أن نعطي مقارنة بسيطة بين واحة في جيك وواحة سيوا اللي هي واحة معروفة بمصر وواحة في جيك، فالزائر لهما معا قد يقف يعني مندهشا أمام حجم التشابه أو التطابق بين كل من واحة في جيك وواحد سوى. ولكن الفرق يكمن في هذه النقطة التي أشرنا إليها، يعني في نظام الري الذي اعتبر منذ حوالي يعني 4 قرون نظام ري استثنائي حقق ما يمكن أن نسميه بالعدالة المائية. يعني العدالة المائية بحيث أنه لا تجد جنان من هذه الجنانات لا تصله المياه بشكل دوري وبشكل مستمر وبشكل سلس ومنتظم، لدرجة أنه يعني تجد مجموعة من الجنانات فيها ما يشبه المسبح، يعني أو الخزان الذي يحتفظ بالماء ويعني يضمن عملية الري بشكل مستدام وبشكل يعني متواصل. قد تبدو التضاريس في جيك في شكلها العام يعني تضاريس إلى حد ما صعبة بسبب ارتفاعها عن سطح البحر بحوالي 900 متر، وتعتبر أيضا هي نقطة الوصل بين الأطلس الكبير وبين الصحراء، فهي امتداد للأطلس الكبير ومن جهة وامتداد للصحراء من جهة أخرى.
1: وسط هذا الامتداد الصحراوي تشكل الواحات عنوانا للحياة، حيث استطاع الإنسان أن يحول ندرة الماء إلى حضارة وأن يجعل من النخيل شاهدا على تاريخ طويل من الصمود والعطاء. لا تقتصر خصوصية فيجيك على موقعها الجغرافي، بل تمتد إلى نسيجها الاجتماعي والثقافي. ورغم النمو الديمغرافي المتناقص الذي تعرفه المدينة، إلا أن أبنائها ظلوا أوفياء لمسقط الرأس، محافظين على روابطهم العائلية وتراثهم المحلي. ولعل ما يميز فيجيك أيضا هو ما اشتهر به أهلها من تفوق دراسي ونبوغ فكري، وأنجبت المدينة أجيالا من العلماء والأساتذة والباحثين الذين حملوا اسمها إلى مختلف الجامعات والمؤسسات داخل المغرب وخارجه.
0: فيجيك تتميز بخاصية استثنائية، ربما هي خاصية سلبية إلى حد ما، هو النمو الديموغرافي المتناقص، بحيث أن عدد السكان يقل بشكل تدريجي، حتى يعني يمكن الحديث عن أن معدل تزايد طبيعي بالإقليم هو يعني سلبي في أغلب الأوقات. والسبب باختصار هو أن نسبة الولادات تظل قليلة، مقابل أن معدل الهجرة مرتفع جدا، بحيث أنه أغلبية الشباب يعني بعد حصولهم بالخصوص على شهادة البكالوريا. وهنا الإشارة أن مدينة فيجيك تتوفر على ثانويتين، ثانوي التعليم العمومي وثانوية أخرى للتعليم الأصيل، فمعظم الشباب الذين يحصلون على شهادة البكالوريا خارج يعني يغادرون أو يعني ينتقلون خارج مدينة فيجيك لإتمام دراستهم، سواء بمدينة وجدة أو بباقي المدن المغربية. وهنا نشير إلى مسألة مهمة، وكون أن معظم أبناء المدينة أو شباب المدينة يعني تميزهم يعني حدة الذكاء

0: سرعة البداهة واللبابة والفطنة، حتى أنه من بين أكثر التلاميذ المتفوقين دراسيا في المغرب، وليس فقط التفوق الدراسي يعني بالمعناه التقليدي يعني المرتبط بالمعدلات العالية، وإنما أيضا بالنبوغ الفكري، قدرتهم على الجدال، على الحوار، على النقاش، قدرتهم على التواصل، على الإقناع. ولذلك فلا نستغرب أن يكون واحد من أهم المفكرين المغاربة والمفكرين العرب عبر التاريخ، اللي هو المرحوم المفكر والفيلسوف الكبير محمد عابد الجابري، هو ابن المنطقة وابن مدينة فيكيك، وتتلمذ على يد أساتذتها ودرس في مدارسها وعاش بين يعني بين حقولها ونخلها وأشجارها إلى غير ذلك. الدكتور الجبري بنفسه يحكي في مذكراته، يحكي كيف أن هذا الفضاء يعني فضاء فيكيك كان يعني عاملا حاسما في نبوغه الفكري، بحيث أنه الكثير من الأفكار الفلسفية التي عبر عنها الدكتور محمد العابد الجابري في موسوعته أو مشروعه الفكري الضخم نقد العقل العربي، معظم هذه الأفكار يعني هي كانت وليدة البيئة التي عاش فيها، يعني البيئة أثرت فيه بشكل كبير، وهي كما قلت يعني بيئة رغم يعني طابعها الصحراوي الواحي إلا أنها بيئة فريدة وجميلة واستثنائية.
1: تشتهر فيكيك بما يعرف محليا بالقصور أو المداشر، وهي تجمعات عمرانية عريقة تعكس عبقرية الإنسان الوحي في التكيف مع البيئة. ومن أبرز معالمها التاريخية الصومعة الحجرية التي تعد من الشواهد العمرانية النادرة، وتحمل بين حجارتها ذاكرة دينية ومعمارية تؤرخ لمراحل مهمة من تاريخ فيكيك.
0: تشتهر مدينة فيكيك بقصورها، يعني والقصر هنا هو عبارة عن يعني التجمع سكاني أو ما يسمى مثلا في بعض المناطق مثلا على سبيل المثال في شمال المغرب ما يسمى بالمطشر أو ما يسمى يعني في بعض المناطق مثلا العربية بالعصبة أو يعني الفخضة في الاصطلاح السوسيولوجي أو الأنتروبولوجي المغربي ما يعرف بالفخضة أو بالعصبة، وأيضا أو ما يمكن أن نسميه بالتجمع القبلي الصغير، يعني التجمع القبلي الصغير، أو يمكن أن نصطلح عليه بالاصطلاح الجغرافي المعاصر بتجمع سكاني تقليدي مبني بالطين. ففيكيك تتوفر على 7 قصور، وهي قصور مشهورة ومعروفة وإشارة، فهذه القصور هي شكلت عبر تاريخ فيكيك يعني شكلت فضاء للتعايش، فضاء للتضامن، فضاء للتآزر، لدرجة أن تجد أبناء القصر الواحد وكأنهم جسد واحد وكأنهم أسرة واحدة، يتضامنون مع بعضهم البعض في السراء والضراء، يساندون بعضهم، ينظمون احتفالاتهم وطقوسهم وعاداتهم بشكل يعني مشترك، بشكل مبني على نوع من التضامن التقليدي القائم على قيم إنسانية وقيم دينية وقيم ثقافية نبيلة. من أشهر هذه القصور أو هذه القصور هي أولها قصر زناقة، وهو القصر الذي ينتمي إليه المفكر محمد عابد الجابري، ثم قصر الوداغير، قصر المعيز، قصر ولاد سليمان، ثم قصر الحمام الفوقاني، ثم قصر الحمام التحتاني، ثم أخيرا قصر العبيدات. وللإشارة هنا فالكثير من العوائل المغربية يعني المعروفة والمشهورة في مدن كالرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ووجدة إلى غير ذلك هي عائلات تنحدر من هذه القصور، وهذا الأمر هذا يعني يمكن للمتتبع أو الملاحظ السوسيولوجي أن يلاحظه في الأسماء العائلية، فتجد مثلا كنية أو يعني الكنية بالاصطلاح المغربي الدارج، تجد مثلا زناقي فلان مثلا زناقي، يعني هذا الاسم العائلي زناقي يشير إلى أن هذا الفرد ينحدر يعني بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق أجداده ينحدروا من قصر زناقة. تجد مثلا الودغيري، الودغيري هي أيضا يعني عائلة أصولها من فيكيك، أو مثلا سليماني إلى غير ذلك من الأسماء العائلية، وهذا أمر معروف بالنسبة للباحثين والدارسين لتاريخ المنطقة. هذه القصور يعني تتميز أيضا

0: بشكلها العمراني، لها شكل عمراني متميز، شكل عمراني استثنائي وفريد من نوعه. وربما هذا الأمر هذا يعني هذا الطابع الهندسي المعماري الذي يميز هذه القصور السبعة بمدينة فيديك بمساجدها بمنازلها بحماماتها بأفرانها حتى بفضاءات التعبد للديانات الأخرى. مثلا على سبيل المثال بفيديك توجد يعني توجد بيعة يعني فضاء للعبادة خاص باليهود، و من يزور هذه البيعة رغم أنها يعني تحتاج الآن إلى إعادة تأهيل والترميم سيلاحظ النجمة السداسية أو نجمة داود يعني تعتلي سقف هذه البيعة، بالإضافة يعني إلى دروب والأزقة إلى غير ذلك لها شكل هندسي فريد واستثنائي.
1: تمتلك فيديك رصيدا غنيا من المؤهلات السياحية التي تجمع بين الطبيعة والتاريخ والثقافة، وتقدم المدينة تجربة مختلفة لعشاق السياحة الإيكولوجية والثقافية، وجهة تمنح الزائر فرصة لاكتشاف إيقاع الحياة الوحية والتعرف على تقاليد عريقة ما تزال حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية.
0: عندما نود الحديث عن مؤهلات أو عوامل الاستقطاب السياحي أو عوامل الجذب السياحي التي تميز فيديك، فالزائر لمدينة فيديك يعني أو العاشق لفضاءات فيديك ربما أكثر ما سيشد انتباهه أو أكثر ما يجذبه إلى فيديك أولا هو المعالم التاريخية، يعني ونذكر من هنا مثلا الصومعة الحجرية الموجودة بقصر الوداغير، وهي صومعة تعود إلى حوالي القرن الخامس للهجرة، ترتفع إلى علو يصل إلى حوالي 19 متر. هذه الصومعة الحجرية هي معلمة تاريخية يعني جد متميزة. بالإضافة إلى ذلك يمكن الحديث مثلا عن الزوايا كالزاوية الوزانية والتيجانية، هي أيضا يعني معالم تاريخية تميز المنطقة. ثم لا ننسى هنا المنطقة الفريدة والاستثنائية جدا اللي هي منطقة إيش التي توجد بها نقوش صخرية تعود إلى ما قبل الميلاد، نقوش صخرية جد جد جد جد رائعة وجد متميزة تعود إلى فترة ما قبل الميلاد. ثم أيضا مثلا نظام الري الذي تحدثنا عنه سابقا، هذا النظام هذا هو يعني الأمر يعني جميل جدا وممتع بالنسبة للزائر.
1: لم تكن فيديك مجرد واحة على هامش الصحراء، بل كانت موضوعا لاهتمام عدد من المؤرخين والرحالة والأدباء الذين وثقوا أبرز محطاتها التاريخية وأبرزوا مكانتها الحضارية ودورها في تاريخ الجنوب الشرقي المغربي.
0: تتميز فيديك أيضا المجموعة بوجود عيون مثل مثلا عين زادارت التي يعني تعرف انبجاس المياه الجوفية من الصخور. تشتهر أيضا مدينة فيديك وهذا أمر مهم جدا بأطباقها وبمأكولاتها وبمطبخها المحلي، خصوصا هنا نذكر على سبيل المثال وهو أكثر ما يميز منطقة فيديك أو مدينة فيديك هو الكسكس سكسو. وللإشارة هنا فقط ربما هذه معلومة يعني يعرفها الكثير من المغاربة، هو كون أن فيديك تاريخيا ارتبطت بإنتاج الكسكس، وليس فقط إنتاج الكسكس للاستهلاك المحلي وإنما أيضا تسويق إلى الخارج، وأهل فيديك عرفوا بحرفة صناعة الكسكس. لذلك تجد أن أكبر الشركات المغربية في إنتاج الكسكس يعني شركات معروفة جدا يعني الشركات الكبرى التي تستحوذ على أكثر من 70% من الإنتاج الوطني للكسكس، وأيضا تجدها في أسواق عالمية كبرى. معظم هذه الشركات إن لم نقل أن جلها أربابهم هم أبناء مدينة فيديك وينحدرون من مدينة فيديك ولازال لديهم ارتباط وجداني وحميمي بمدينة فيديك. فمثلا شركات كبرى بالمغرب ومعروفة بقدراتها الإنتاجية الكبرى واستحواذها على السوق الوطنية للكسكس هي شركات لعائلات من مدينة في الختام يعني تجدر الإشارة لكون أن هناك عدد كبير من الباحثين والدارسين المغاربة سواء في مجال

0: تاريخ أو في مجال تراث ثقافي وأيضا حتى في الجغرافيا وفي تراث ديني ألفوا مصادر ومراجع مهمة تتناول تاريخ المنطقة وتتناول أيضا أهم المحطات التاريخية التي عرفتها مدينة إيكيك. وأيضا هناك من الدراسات والأبحاث التي تناولت البنية الديموغرافية والبنية الاجتماعية لمدينة إيكيك. هناك أمر مهم يعني أود أن أختم به، هو كون أن مدينة إيكيك خضعت في السنوات الأخيرة لعملية ترميم شملت مجموعة من القصور وكذا أسوار المدينة ومجموعة من المعالم التاريخية بتعاون مع منظمات دولية من بينها وكالة التعاون الإيطالية وكذلك منظمة اليونسكو، بالإضافة إلى المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة المغربية بهدف الحفاظ على الخصوصية الثقافية لهذه المنطقة. ولكن في نفس الوقت أجد أن مدينة إيكيك يعني تعاني من ضعف كبير فيما يخص تسويقها كوجهة سياحية. والزائر لمدينة إيكيك، وهذا يعني عاينته مباشرة خصوصا بالنسبة للأجانب، يعني يجدون لذة خاصة في هذه المنطقة، سواء من ناحية الهدوء، من ناحية المناخ والهواء النقي، وأيضا من خلال المعالم التاريخية وكذلك من خلال فضاءات العيش المتميزة والاستثنائية والفريدة أيضا، بالإضافة إلى يعني المطبخ الذي تحدثنا عنه. لذلك يعني بادر مجموعة من الأشخاص يعني ومجموعة من الأفراد خصوصا الأجانب هنا على وجه الخصوص إلى الاستثمار في القطاع السياحي في مدينة إيكيك. والاستثمار كان من خلال اقتناء مجموعة من البيوتات القديمة خصوصا بقصر زناقة وإعادة يعني تأهيلها لتصبح عبارة عن نزل أو عبارة عن فنادق صغيرة والتي تستقطب عددا كبيرا من السياح الأجانب. ولكن للأسف مدينة إيكيك يعني تعاني كما قلت من ضعف تسويقها كوجهة سياحية وطنية وأيضا كوجهة سياحية دولية، رغم أن هناك مجهودات يعني كبيرة بذلت الآن لتجاوز العائق الأساس الذي كان يعبر عنه الكثير من الأفراد اللي هو بعد المسافة. يعني الانتقال إلى إيكيك بالسيارة يتطلب منك يعني حوالي 16 إلى 17 ساعة إذا كنت قادما من مدينة الرباط أو من شمال المغرب. ولكن الآن يعني بفضل الاتفاقيات التعاون التي أبرمت بين مجموعة من المتدخلين، الآن هناك يعني رحلات جوية مباشرة من مدينة الدار البيضاء إلى مطار بوعرفة تقريبا يعني كل أسبوع، وهذه الرحلات يعني تختزل المسافة من 16 أو 17 ساعة إلى حوالي ساعة و 45 دقيقة. والانتقال من مطار بوعرفة إلى مدينة إيكيك لا يستغرق بالسيارة أكثر من ساعة أو ساعة وربع إلى أبعد تقدير. وبالتالي يعني فزيارة إيكيك ربما قد تشكل متنفس بالنسبة للأفراد خصوصا ممن يعانون من بعض يعني الاضطرابات النفسية كضغط العمل أو الاكتئاب أو يعني الاضطرابات القلق الاجتماعي أو القلق المزمن لغير ذلك. مدينة إيكيك ربما قد تكون فضاء للعلاج لمثل هذه الاضطرابات، وهناك تجارب عديدة يعني عاشها أفراد صادفتهم حكوا لي كيف أن مدينة إيكيك كانت بالنسبة إليهم لمتنفس ساعدهم على تجاوز يعني الضغوطات النفسية عاشوها، وذلك بسبب هدوئها و جمالها وطبيعتها الفريدة وهوائها النقي، وأيضا بفضل تراثها الثقافي أو معالمها التي تسافر بك عبر الزمن، يعني تجد نفسك تعيش في زمن آخر، زمن استثنائي وزمن متميز.
1: تظل هذه المدينة شاهدة على قدرة الإنسان على صناعة الحياة في قلب الصحراء وحفظ ذاكرة المكان للأجيال القادمة. نتمنى أن تكونوا استمتعتم بهذه الرحلة. شكرا للأستاذ مصطفى العوزي الباحث في التراث والثقافة المغربية. الشكر لكم أيضا مستمعينا، إلى اللقاء.

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: أسعد الله أوقاتكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وسلام الله عليكم، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نخصصها لذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي شارفت على نهايتها في متم هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأنور لسنة 48,400 للهجرة، والذي نعيش اليوم يومه العاشر. محمد خير مبعوث بمرحمة من خير بيت عليه أجمع العرب، عفو كريم السجايا من سلالة إبراهيم، أكرم الخلق منتخب، مهذب طاهر طابت أرومته، وطاب بين الورى أم له وأب، صلى عليه إله العرش ثم على أصحابه فهم الأعيان والنجب، أزكى صلاة وأنماها وأدومها، وأجر ذلك عند الله أحتسب، وأرتجي بمديحي فيه مكرمة، من دونها الفضة البيضاء والذهب، لكنني لو قطعت الدهر ممتدحا للمصطفى ما قضى بعض الذي يجب. الإمام الصرصري رضي الله عنه.

قال الإمام فخر الدين الرازي رضي الله عنه: إن جميع آبائي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأجداده كانوا مسلمين، ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. وقد قال تعالى: إنما المشركون نجس، فوجب ألا يكون أحد من أجداده وجداته وآبائه وأمهاته مشركا بالله، وحاشا أن يكون ذلك، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم.

هو نور الأنوار أصل البرايا حين لا آدم ولا حواء، هو فرد بالله والكل منه، ليس ثان وليس ثناء، منه عرش ومنه فرش ومنه قلم كاتب ولوح وماء، منه كل الأفلاك كانت وما دارت به والذوات والأسماء، منه نور النجوم والشمس والبدر ومثل البصائر البصراء، فهو للكل والد وأب الخلق جميعا، وهم له أبناء رحمة العالمين، كل نصيبا نال لكن تفاوت الأنصباء، فاز منها الروح الأمين بسهم قد أصاب الأمان وهو الثناء، فعليه الصلاة تبقى من الله كما شاء كثرة وتشاء، وعليه السلام منه على قدره قدر لا يعتريه فناء. الشيخ العارف العلامة القاضي قاضي الشام سيدي يوسف بن إسماعيل النبهاني المتوفى سنة 50 و300 ألف للهجرة رضي الله عنه.

للكائنات نورا، وجعل رحمة للعالمين ظهورا. فلما ولدته أمه آمنة رضي الله عنها وأرضاها، وقد أخرجه الله من شجرة أصلها أصيل وفرعها طويل، ملقح ثمارها إسماعيل، بمكة غرست، وبطيبة بسقت، وبتهامة نبعت، أشرقت الأرض بنور ربها، وغشيتها الأنوار الباهرة، وتزاحمت عليها الأملاك لرؤية نور الأنوار وسر الأسرار، الذات المطلسم والغيب المضمضم، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حلقتنا الإخبارية مستمعينا الكرام في صباح الأخبار ليومه الاثنين، سنهتم خلالها بمستجدات الأحداث على الساحة الدولية وتحديدا في الشرق الأوسط. سنأخذكم في هذه الرحلة الأثرية عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. طبعا فقرات صباح الأخبار وكالعادة تتخللها مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم. ولا تنسوا أيضا مستمعينا الكرام أننا سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم الحلوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبيس فمع الشمس في النواحي اللي في شرق الخط الناضوتين غير وصافي ومشمش كل مناطق الأخرى، ويمكن يزيد شي رعدات مشتية في الأطلس المتوسط. الريح غادي يصوت غربي وشمالي في عامة النواحي، ما عاد في درعا وتافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو معتادلة في كل النواحي. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في جل المناطق، ما عاد في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة ما بين 26 و 33 درجة ناحية عبدة، ما بين 27 و 29 درجة في الريف، ما بين 27 و 37 درجة ناحية سوس، ما بين 27 و 43 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 30 درجة في دكالة، ما بين 28 و 32 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29 و 35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 30 و 33 درجة في الشاوية، ما بين 30 و 35 درجة ناحية الحوز، 31-32 درجة في سايس، 33-34 درجة ناحية الغرب، ما بين 33-37 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34-37 درجة في تادلة، ما بين 39-45 درجة في تافيلات، وما بين 40-44 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس لإخوان اللي سايرين يوجدوا شي نقلة ديال زراعة الخضرة ولا مطيشة باش ينقلوها من هنا أيامات قلال إن شاء الله، خاصهم يردوا بالهم مزيان التي لا اللي يمكن تبان وتكاثر في النقلة من الأول وتعجزها وتنقص لها من القوة والجهد ديالها وتجي الزراعة ديالها ناقصة من أولها، وهذا علاش خاصهم يراقبوها مزيان لأنها يمكن تغفلهم وتكاثر بسرعة في هذا الجو اللي موالمها بزاف. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: الخامسة صباحا بمذيعهم مشاهد الأهم الأخبار. ومستهل الموجز من المغرب وبأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبلت الأميرة لالا مريم أمسي بقصر الضيافة برباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدور 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتعكس هذه المبادرة المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به العاهل المغربي المدينة المقدسة وسكانها. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال مغاربة. إلى الشرق الأوسط وتحديدا بقطاع غزة، حيث قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل جراء غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على القطاع بحسب ما أفادت مصادر طبية والدفاع المدني. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصري إن طواقمه نقلت إلى المستشفى 3 قتلى بينهم طفل ونحو 14 مصابا إثر عدة غارات جوية إسرائيلية على القطاع. في أخبار الشرق الأوسط، دائما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم في إطار مساعي إسلام أباد للتوسط في إيجاد حل للحرب في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان اليوم أن منير سيترأس وفدا إلى العاصمة الإيرانية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان. وأضاف البيان أن الزيارة تأتي أيضا في سياق جهود باكستان

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو
1: من استوديوهاتنا بإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية من مدينة طنجة المغربية، نحييكم ونتمنى لكم صباحا سعيدا وبداية أسبوع موفقة.

0: الإنسان المتواصلة للمساعدة في ترسيخ السلام والأمن في المنطقة. في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في تونس، أعلن الحرس الوطني التونسي أمس انتشار 12 جثة من البحر بعد غرق زورق كان يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد، في حين ما زال 3 أشخاص في عداد المفقودين، بينما تمكن شخص من النجاة. وكان الزورق الذي غرق ليلة الجمعة الماضية على بعد نحو 14 ميلا بحريا من سواحل جرجيس في جنوب تونس يقل في المجموع 15 مرشح للهجرة غير النظامية. نختم الموجز بالخبر الرياضي، إذ فاز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة على نظيره السعودي 3-1 في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأحد بالقاعة المغطاة الانبعاث بأكادير. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية ثانية بعد غدا الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12-21 من أكتوبر المقبل. نهاية الموجز تمام 5:04، ابقوا في الاستماع.
1: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبدو.
0: صباح الأخبار مستمعينا، لا زال في طياته الكثير على ميديا، وفيه طبعا كالعادة قصة. في ظل التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان، تسلط الأضواء على مدينة الصيدا الاستراتيجية، معقل النضال ومسقط رأس أحد أبرز قادة لبنان المعاصرين، إنه رفيق الحريري. من نشأة بسيطة في كنف عائلة زراعية إلى سدة رئاسة الوزراء لولايتين كأحد أكثر السياسيين تأثيرا ونفوذا، ساغ الحريري مرحلة مفصلية قبل اغتياله من قبل النظام قبل 21 عاما، واليوم ورغم غيابه لا يزال حاضرا في وجدان مدينته التي ترفعه شهيدا لكل لبنان. قصة هذا الرجل وتاريخه الحافل نتعرف عليها مع أمين عزيمني.
2: ولد رفيق الحريري عام 1944 ودرس المحاسبة في بداياته قبل أن يشد الرحال عام 1965 إلى السعودية، حيث بدأ العمل كمدرس لفترة قصيرة قبل أن يحول المسار كليا إلى عالم البناء. هناك أسس بداية شركة سيكونيست، وهي شركة مقاولات فرعية صغيرة لم يحالفها النجاح، ليدخل لاحقا في شراكة مع شركة البناء الفرنسية أوجي. ومن هنا بدأ الحظ يبتسم للرجل بعدما تمكن من تنفيذ مشروع بناء فندق في مدينة الطائف وتسليم المشروع في الموعد المحدد، الأمر الذي أكسبه إشادة خاصة من العاهل السعودي آنذاك الملك خالد. بعدها سيتمكن رفيق الحريري من الاستحواذ على شركة أوجي الفرنسية لتصير سعودي أوجي، لعلكم سمعتم الاسم سابقا، والتي أصبحت الشركة الرئيسية لتنفيذ مشاريع البناء الهامة للعائلة الملكية السعودية. ومن خلال هذه العلاقة سيتمكن رفيق الحريري من تحقيق ثروة كبيرة خلال سنوات قليلة، ويصبح أحد أبرز رجال الأعمال في المنطقة، إذ بدأ ينسج علاقاته في عالم المال والأعمال ويوسع نفوذه ونطاق أعماله. وقد ساعده حصوله العام 78-900 على الجنسية السعودية بالإضافة إلى جنسيته اللبنانية في تكريس ذلك. توسعت أعمال رفيق الحريري لتمتد إلى العمل المصرفي والعقارات والبترول والصناعة والاتصالات، ونتيجة شعبيته الكبيرة وأعماله الخيرية داخل لبنان، فاز رفيق الحريري عام 92-900 فوزاً كاسحاً في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، ما جعله أول رئيس وزراء بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية، فاستلم بلداً منكوباً استطاع نقل نقله نقلة نوعية خلال سنوات قليلة من خلال مشاريعه الإعمارية وخبرته في مجال البناء ودائرة علاقاته الواسعة خصوصا مع دول الخليج، معززا ذلك بمجموعة

0: مجموعته الإعلامية التي بدأت بتأسيسه عام 93 900 وألف محطة المستقبل التلفزيونية، ثم جريدة المستقبل، كما كان له أسهم في صحف لبنانية عدة، ليشتهر بكونه رجل أعمال عصامية ورجل إعمار وإحسان. خلال فترة حكمه من العام 92 900 وألف إلى 98 900 وألف تعافى لبنان من دمار الحرب الأهلية وشهد تقدماً اقتصادياً ملحوظاً، ما وضع اسم الحريري تحت مجهر النظام السوري الذي خشي من اعتبار نجاح الرجل في لبنان دليلاً على فشل النظام السوري الذي كانت له اليد الطولة في لبنان منذ أواسط السبعينيات. فبدأ النظام السوري يضع عراقيل، وأولاها تعيينه لقائد الجيش اللبناني الموالي إيميل لحودة رئيساً للبلاد عام 98، الأمر الذي عرقل مسار الحريري في بلد نظامه السياسي مبني على المحاصصة الطائفية، ما دفع رفيق الحريري إلى الاستقالة خلال العام ذاته. كشفت استقالة رفيق الحريري عن نفوذه الواسع، فرغم أن الرجل لا يحمل منصباً رسمياً سوى عضوية البرلمان، لكن نفوذه وعلاقاته الداخلية والخارجية شكلت ما يشبه حكماً موازياً للمناصب الرسمية، ودخل لبنان في أزمات اقتصادية نتيجة رحيل المستثمرين. فعاد رفيق الحريري لمنصب رئيس الوزراء عام 2000، واستمر في منصبه حتى العام 2000، حيث ظهر خلاف علني كبير بينه وبين الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، الذي طالبه بتعديل الدستور اللبناني وتمديد رئاسة إيميل لحود، وهو الأمر الذي رفضه الحريري. وبعد نجاح الضغوطات السورية على النواب بالتمديد لإيميل لحودة، استقال الحريري من رئاسة الحكومة لتشكل 6 أشهر الموالية مساحة زمنية أظهر خلالها هذا الرجل المسلم السني معارضة شرسة للنفوذ السوري في لبنان. فأصدر بشار الأسد قراراً بقتل رفيق الحريري مهما يكن الثمن، وكان له ذلك في 14 فبراير عام 2005، إذ بعد عودة رفيق الحريري إلى قصره ومع اقترابه من فندق سان جورج ببيروت، انفجرت بجواره سيارة شحن محملة ب2500 كيلوغرام من متفجرات TNT شديدة الانفجار، فتسببت بحفرة عمقها 7 أمتار، ليقتل رفيق الحريري وكل من كان معه في الموكب.
1: صباح الأخبار مستمعينا، متواصل على ميديان وجهتنا أديس أبابا وميديان روبورتاج. عزز المغرب موقعه في صدارة دول شمال أفريقيا في مجال الحرية الاقتصادية وفق نتائج مؤشر ليجاتوم البريطاني للازدهار للعام 2026 في تصنيف دولي يرصد مستوى البيئة الاقتصادية والتنظيمية ويقيس قدرة الأفراد والشركات على ممارسة النشاط الاقتصادي إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق. يأتي هذا التقدم في ظل أداء مغربي لافت في عدد من المجالات المرتبطة بالازدهار، بما يعكس تحسنا في مؤشرات الاقتصاد والبيئة الاستثمارية ويعزز حضور المملكة في التصنيفات الدولية. التفاصيل في ميديا روبورتاج من أديس أبابا، يوقعه مراسلنا هناك أبو بكر السماني.
2: موقع متقدم يحافظ عليه المغرب متصدرا دول شمال إفريقيا في مجال الحرية الاقتصادية وفق مؤشر ليجاتوم البريطاني للازدهار لعام 2026 في تصنيف يعكس مستوى البيئة الاقتصادية والتنظيمية في دول المنطقة.
3: احتفاظ المغرب بموقعه في صدارة دول شمال إفريقيا في مجال الحرية الاقتصادية يعكس عدة مؤشرات. الحرية الاقتصادية في المغرب، حرية الاستثمار، مما انعكس على المرونة النقدية للبنوك في المغرب.
2: المختص في الشؤون الإفريقية علي هندي:
3: كل هذه العوامل مقارنة بالدول في شمال أفريقيا نجد أن المغرب تتفوق كثيرا على هذه الدول. بالتالي تحقيق هذا المركز سيجعل الحكومة المغربية تفكر أكثر في القطاعات التي

0: يجب عليها أن تعمل على تطويرها وتحسينها.
1: المؤشر البريطاني يقيس التأثيرات المباشرة على قدرة الأفراد والشركات في مزاولة النشاط الاقتصادي، من بينها شروط ممارسة الأعمال وسهولة الوصول إلى الأسواق. أما الحضور المغربي في المرتبة 54 عالميا فيكتسب أهمية خاصة في ظل اعتماد المؤشر على قاعدة بيانات واسعة تستند إلى أكثر من 130 مؤشرا فرعيا ونحو 616 ألف نقطة بيانات جرى جمعها من 35 مصدرا دوليا.
2: السر في هذه الصدارة في المؤشر البريطاني يكمن في نجاح المغرب في خلق توازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية السيادة الوطنية وبين جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع المقاولات المحلية.
1: الكاتب والمحلل السياسي دكتور بشير بابكر البشير:
2: المغرب كان سباقا في تحديث تشريعاته خاصة في مجال المنافسة وحماية المستهلك، مما أكسبه بالتأكيد هذه النقاط المتقدمة. فاليوم يقدم نموذجا تنمويا واعدا قوامه الإرادة السياسية والإصلاحات الجريئة، وهذا التصنيف ما هو إلا اعتراف دولي بمسار انطلق منذ سنوات ويستمر بوتيرة صاعدية.
1: مفهوم الازدهار العالمي يقوم بصورة أساسية على الأداء المتوازن في مختلف المجالات، إذ لا تستطيع القوة الاقتصادية وحدها إخفاء نقاط الضعف المرتبطة بالحوكمة وجودة الخدمات وكفاءة المؤسسات أو التماسك الاجتماعي، وهو ما أظهرته نتائج العام الحالي التي أشارت أيضا إلى تقدم ملحوظ للمملكة المغربية في عدد مهم من مجالات الازدهار.
3: المؤشر لا يقيس حجم الاقتصاد فقط، وإنما ينظر إلى مدى ملائمة البيئة القانونية والتنظيمية والنقدية لممارسة النشاط الاقتصادي.
1: الصحفي والمهتم بالشأن الإفريقي علي موسى:
3: من هذه الزاوية يمكن القول أن المغرب استحق هذا الدور، لأنه يأتي نتيجة مسار من الإصلاحات وليس نتيجة ظرف اقتصادي مؤقت. والأهم من ذلك أن هذا التقدم يمكن أن يمنح المغرب قوة إضافية على المستوى الإفريقي، فكلما أصبحت البيئة الاقتصادية أكثر جاذبية ازدادت قدرة المغرب على جذب الاستثمارات.
1: نقاط قوة واضحة يمتلكها المغرب في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والبيئة الاستثمارية يمكن أن تقود إلى تنمية مستدامة وتشكل عاملا حاسما في مواصلة تحسين الأداء وتعزيز الترتيب العالمي في مؤشر الازدهار خلال الأعوام المقبلة وفق الرصد الاقتصادي. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
4: تمام 5:15 بميديا، إليكم أهم الأنباء. بأمر من العائلة المغربية، الملك محمد السادس الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. غارات إسرائيلية على قطاع غزة تقتل 3 فلسطينيين بينهم طفل وتصيب نحو 14 آخرين وفق مصادر طبية من الدفاع المدني. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يتوجه إلى طهران في إطار جهود إسلام أباد للوساطة والمساعدة في ترسيخ السلام والأمن بالمنطقة. الحرس الوطني التونسي ينتشل 12 جثة بعد غرق زورق يقل 15 مهاجرا قبالة سواحل جرجيس، فيما يظل 3 أشخاص في عدد المفقودين. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي 3-1 في أكادير ويستعد لمواجهة ثانية قبل نهائيات كأس إفريقيا للأمم. صباح الأخبار مستمعينا الكرام على ميديا، نزل في طياته الكثير ونواصله بنقاش الحصاد. بأمر من العاهل المغربي، الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس استقبلت الأميرة لالا مريم أمس بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه المبادرة تعكس الدعم الموصول والثابت الذي يخص به الملك محمد السادس للمدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف

0: وسكنتها. لكن ما الذي تعنيه هذه المبادرة لأبناء القدس، وكيف تساهم في مد جسور التواصل بين الأطفال الفلسطينيين ونظرائهم المغاربة؟ أسئلة وأخرى نطرحها اليوم في نقاش الحصاد رفقة أمين عزيمني.
1: وللنقاش معنا اليوم الأستاذ سام زياد صالح الأعرج، أحد المؤطرين الفلسطينيين ورئيس البعثة الفلسطينية. أهلا ومرحبا أستاذ سام.
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. ومعنا على الخط أيضا الطفل الفلسطيني كريم داود. أهلا ومرحبا كريم.
3: أهلا.
1: أهلا بكما. أبدأ معك هذا النقاش أستاذ سام، يعني كيف ساهمت فعاليات المدرسة الصيفية لهذا العام في تقديم تجربة ثقافية وإنسانية غنية وملموسة للمؤطرين والأطفال على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بتعريفهم بحضارة المملكة المغربية وتقاليدها؟
2: أولا وبداية نشكر المغرب دولة وشعبا، ونشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه على هذه المكرمة الطيبة التي نعتز ونفتخر بها أطفالا وكبارا ورجالا ونساء في القدس خاصة وفي فلسطين عامة. هذه النوع من النشاطات والفعاليات تعزز طموح المقدسيين والفلسطينيين، وتعزز الروح والأمل في قلب كل طفل مقدسي. الأطفال كانوا متحمسين جدا قبل زيارة دولة المغرب، المملكة المغربية التي نعتبرها بيتنا الثاني ودولتنا الثانية، والتي نشعر دائما أننا في وطننا وبلدنا فيها. تجربة كانت حلوة كتير إلنا إحنا كمؤطرين وكمرشدين وكطلاب، والطلاب كتير انبسطوا وعاشوا أجواء راح تترك أثر كبير في قلوبهم. تعرفوا على المملكة المغربية، على حضاراتها، ثقافتها، تقاليدها، على الأكلات المغربية، على المدن، على التاريخ، على الحضارة. زرنا عدة أماكن وعدة مدن كتطوان وطنجة والرباط وشفشاون. شفنا ولمسنا العدق التاريخي للمدن وللمملكة المغربية، وحسينا في عدق موصول بيننا وبين القدس، لأن القدس برضه بترمز للتاريخ والتراث. شاركنا بفعاليات كتير مع أطفال مغاربة، وزرنا عديد من المؤسسات اللي استقبلتنا استقبال مشرف، واستقبال إحنا عن جد يعني مش قادرين نوصفه ولا بأي كلمة. من اللحظة الأولى التي وطأت أقدامنا أرض المغرب، الأرض المباركة، حسينا بحلاوة الاستقبال، وحسينا بحب الناس المغاربة، وحسينا بقيمتنا كفلسطينيين في قلوب وعقول المغربيين. إحنا بنعتز فيهم ونتشرف فيهم، والله يديم هاي البلد ويديم الملك جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه ويديم عليه الصحة، وبنشكرهم على جهودهم، بركة الجهود.
1: طيب، ونحن طبعا دائما سعداء باستضافتكم ونتشرف باستضافتكم في أرض المملكة دائما وأبدا. أحول هذا النقاش لك كريم داود، يعني ما هي الفعالية أو اللحظة التي تركت في نفسك ذكريات قد لا تنسى بالمملكة المغربية، ولماذا؟
3: كانت يوم رحنا على مدينة الرباط في على قبر محمد الخامس رحمه الله، قرأنا عليه الفاتحة. كانت تجربة روحانية وطمأنينة، حسينا بعظمة الملك محمد الخامس. كان المكان هادئ جميل مليء بالزخارف، حسينا بالروحانية وطمأنينة، وقرأنا الفاتحة كمان على الحسن الثاني، وكانت تجربة فيها طمأنينة وروحانية.
1: وكيف كانت علاقتك يعني خلال تعرفك بنظرائك من المغرب؟ هل كانت هناك علاقات متجددة مع أطفال مغاربة؟
3: نعم، تعرفنا على أطفال مغاربة، تخالطنا مع بعض، عرفنا على حالنا، تخالطنا مع بعض، حكونا تراثهم وشو لبسهم وأكلاتهم المشهورة، وإحنا حكينا لهم ثقافتنا وكل إشي مميز عنا وأكلاتنا، وكمان تخلطنا مع بعض، لعبنا مع بعض كأننا إخوة بإيد واحدة. أي إشي بيصير دايما مع بعض، والحمد لله كانت يعني تجربة حلوة إن تخلطنا معهم وتعرفنا على بعض.
1: يعني يعني يعني أحدث صداقات جديدة ربما في وسط المغاربة.
3: نعم.
1: طيب، أعود لك أستاذ سام، يعني هذا المخيم الذي تشرف عليه وكالة بيت مال القدس الشريف، أحد البرامج

0: برنامج هو أحد البرامج يعني الاجتماعية والتربوية السنوية الهادفة لتنمية قدرات الأطفال واليافعين من أبناء القدس وتعزيز التواصل الثقافي مع نظرائهم المغاربة. كمؤطرين يرافقون هؤلاء الأطفال، ما هو الأثر التربوي الذي لاحظتموه عليهم بعد مشاركتهم في هذه الأنشطة المتنوعة؟ نتحدث طبعا عن مسابقات فنية ورياضية وزيارات لمدن كما ذكرت.
1: بداية كما شكرت جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على هذه المكرمة، الشكر موصول لوكالة بيت مال القدس على مواقفها وعلى وقفتها بجانب القدس وأطفال القدس، والشكر موصول أيضا للدكتور محمد سليم الشرقاوي على مواقفه الشريفة
0: سيد مدير الوكالة
1: وهذه النوع من الفعاليات كما قلت تعزز في أطفال، في قلوب الأطفال روح المحبة وإبراز المواهب وتنمية المواهب والتعارف، بحيث لا تركز فقط على الألم الذي يعيشه الطفل المقدسي والتضييق وكل أطفال فلسطين، بل هنا نركز ونري للعالم أن الأطفال المقدسيين هم أطفال موهوبين، هم أطفال متمكنين، هم أطفال بارزين، فقط يريدون أن يحيون بسلام وأن يعيشوا كأي طفل فلسطيني كأي طفل في العالم. لما أجوا الأطفال هم كان في نشاطات عديدة، نشاطات رياضية، نشاطات تربوية، نشاطات ثقافية، مارسوا كرة القدم، شاركوا ببطولات كرة القدم، احتكوا مع أطفال مغارب، عاشوا التجربة. وإحنا المغرب يعني رفع رأس كل الدول الفلسطينية، كل الدول العربية في كأس العالم الأخيرة واللي قبلها، ورفعوا مستوى الرياضة لمستوى عالم وصار تصنف بين الكبار، وهذا الإشي كلنا بنفخر فيه. شاركوا في فعاليات كرة سلة، شاركوا بفعاليات الذكاء الصناعي، انسجموا مع الأطفال المغاربة وانخرطوا معهم بالفعاليات الأخرى. هذا الإشي بيخلق مهارات جديدة وبنمي الاجتماعيات لدى الأطفال. الأطفال عاشوا تجربة يعني بسمتهم على وجوههم بتحكي أكثر أبلغ من أي كلام، يعني الكلام ما بوصف إلا المشاعر اللي أنت بتشوفها على أي طفل. وإحنا كمان شعرنا بنفس المزيج من التجربة والخبرة واكتساب المواهب واكتساب الصداقات والعلاقات. كمان إحنا كنا بزيارة للقصر الملكي واستقبلتنا سمو الأميرة مريم، استقبلتنا وكان استقبال ملكي، الأطفال حسوا بالهيبة والشموخ والأجواء كانت في القصر، أجواء منظمة، أجواء جميلة. حفظ الله المغرب دولة وشعبا.
0: طيب أعود إليك كريم، يعني أنت لدى عودتك إلى القدس، وحين يسألك ربما زملاء وأصدقاء في الحي عن المملكة المغربية، ما الذي قد تقوله ربما من هذا التراكم للذكريات الذي حققته طوال هذه المدة خلال إقامتك هنا؟
2: بحكي لهم يعني أنه إحنا تعرفنا على الثقافة المغربية، تخالطنا مع الأطفال المغربيين، بحكي لهم أنه زمنا مدن طنجة وشفشان وتطوان والرباط والدار البيضاء، وبنحكي لهم انه رحنا على اماكن جميله تاريخيه، لعبنا بطولات رياضيه، لعبنا بطوله كره سله، رحنا على مؤسسات فيها ورشات ككره قدم، كره سله، شفنا كمان العرس المغربي، جربنا الاكلات المغربيه الجميله والزاكيه، كمان رحنا على كلهم انه رحنا على مدينه شفشان، المدينه الزرقاء دائما بيوتها جميله وزرقاء، وكمان كلهم انه رحنا على الرباط، رحنا على الحرس الملكي، تعلمنا كيف نخيط لباس الحرس الملكي، كمان شفنا مسرحية الخيل في الحرس الملكي، ونحكي لهم انه رحنا على القصر الملكي، استضفنا الأميرة لالة مريم، كان استضاف جميل ورائع، وكان انه حكينا لها انه كانت تجربة جميلة والأكل كان جميل، وكمان رحنا على بنحكي لهم انه رحنا على كمان على البولينج قصدي الجولف، رحنا على الجولف تعلمنا كيف نمسك العصاية والأشياء.

0: دقيقة صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. محمد عابد الجابري واحد من أعلام الفكر والثقافة في القرن العشرين مغربا ومشرقا، وقد نعرف جميعا إسهاماته في مجال قراءة التراث العربي الإسلامي ونضاله السياسي، لكن قد يغيب عنا أنه من المفكرين والفلاسفة

0: تصنيف القلائل الذين كتبوا سيرتهم الذاتية التي أصدرها عام 1997 بعنوان حفريات في الذاكرة. كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
1: العنوان العريض حفريات في الذاكرة وعنوان فرعي من بعيد. يستهل محمد عابد الجابري سيرته الذاتية بالتأكيد أنها ليست سردا تاريخيا بقدر ما أنها عرض وتحليل مع نوع من التأويل لما يبدو للكاتب أنه يستحق على وجه ما أن يحكى وينقل إلى القارئ. وبما أن وقائع الحياة الشخصية وكذا الاجتماعية العامة تتحول بمجرد وقوعها إلى ذكريات في نفس الإنسان تتراكم مع مرور الزمن وتتدافع ويغطي بعضها بعضا أو يخنقه أو يمحوه ويلغيه، فإن ما يبقى منها صامدا هو أشبه ما يكون بالقطع الأثرية التي تمكنت بهذه الدرجة أو تلك من مقاومة عوامل التحلل والاندثار. توفي محمد عابد الجابري عام 2010 عن 74 عاما، وكتب حفرياته في 60 من العمر على أساس أنها جزء أول من مشروع سيري يستحضر مسارا انقسم إلى تيارين شغالين متوازيين السياسي والثقافي. ويقول في التقديم إن مشروع هذه الحفريات يطمع إلى التحقق كاملا في 3 أجزاء، هذا الذي بين يدي القارئ وهو يغطي بل يعري، فالحفر الأركيولوجي تعرية يغطي مرحلة ما قبل انقسام المسار إلى التيارين المذكورين، مرحلة الصبا والمراهقة وأوائل الشباب. ويختم الجابري حفرياته بنصوص ورسائل كتبها في تلك المرحلة من أوائل الشباب وحوار أجراه معه حسن نجمي وعلي أنزلة عقب صدور سيرة حفريات في الذاكرة، فيسألانه عن رأيه في إشكالية القادة السياسيين الذين يفتقدون إلى التكوين الثقافي، فيستشهد الجابري بمقولة الحمقى هم الذين يصنعون التاريخ. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: راديو آن صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلى الربع. هذا تذكيرنا بأهم الأنباء. بأمر من العاهل المغربي، الملك محمد السادس الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. غارات إسرائيلية على قطاع غزة تقتل 3 فلسطينيين بينهم طفل وتصيب نحو 14 آخرين وفق مصادر طبية من الدفاع المدني. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يتوجه إلى طهران في إطار جهود إسلام أباد للوساطة والمساعدة في ترسيخ السلام والأمن بالمنطقة. الحرس الوطني التونسي ينتشل 12 جثة بعد غرق زورق يقل 15 مهاجرا قبالة سواحل جرجيس، فيما يظل 3 أشخاص في عداد المفقودين. والمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يتغلب على نظيره السعودي 3-1 في أكادير، يستعد لمواجهة ثانية قبل نهائيات كأس إفريقيا للأمم.
0: ميدي أن ليون 101 دخلة 96.4.

مستمعينا الكرام، ضمن برمجة صباح الأخبار على ميديا الترند أو الرائج داخل منصات التواصل الاجتماعي، حظي فيديو وداع أيوب بوعدي لجماهير فريق ليل بتفاعل لافت من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة الذين توقفوا عند المشاهد المؤثرة التي جمعت اللاعب بجماهير النادي الذي شهد بداياته وصعوده إلى الفريق الأول، وعبر مغاربة عن فخرهم باللاعب.

السعودي الذي شهد بداياته وصعوده إلى الفريق الأول، وعبر مغاربة عن فخرهم باللعب وبالمسار الذي قطعه مع ليل، معتبرين أن طريقة توديع الجماهير له تعكس المكانة التي نجح في بنائها خلال فترة وجوده بالنادي. كما اعتبر آخرون أن المشهد يؤكد أن بعدي لم يعد مجرد موهبة مغربية صاعدة، بل أصبح اسما يحظى بتقدير جماهير النادي الفرنسي. التعليقات المغربية حملت كذلك نبرة عاطفية، إذ وصف متابعون لحظة الوداع بأنها توديع يليق بنجم، فيما كتب آخرون أن الجماهير الفرنسية التي احتضنت بعدي في بدايته ستظل جزءا من قصته الكروية، متمنين له النجاح في محطته المقبلة. كانت علاقة بوعدي بجماهير ليل قد حظيت باهتمام كبير في الأسابيع الماضية، بعدما وجه له مشجعون رسائل مؤثرة وطلبوه بالبقاء في صفوف الفريق في ظل اقتراب رحيله.

ميديا في الاستوديو وعلى الميدان. ننقل الخبر، نوضح الصورة ونواجه الآراء. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.

مستمع الكرام، أنتم في الاستماع لصباح الأخبار مباشرة على ميديا، وسلة الصباح الأخبار لازالت ملأة بالعديد والعديد من المختارات الغنائية.

0: دقيقة صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: صباح الأخبار متواصل مباشرة المستمعين الكرام على ميديان. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بالمنطقة المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا بالسواحل الممتدة بين طنجة والقنيطرة وعلى السواحل بين الجديدة وآسفي وكذا شرق خط الحسيمة ووارزات، وسيكون الطقس مشمسا غالبا شمال الساقية الحمراء والصحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 27 درجة بطنجة، 32 درجة بالعيون، 36 درجة بمراكش، 41 درجة بالراشدية، 29 درجة بأقادير، 31 درجة بفاس، 28 درجة بالصويرة. في الجزائر ينتظر أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا بالمناطق الشمالية ومشمسا غالبا جنوب البلاد والصحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر العاصمة، 35 درجة بالشلف وكذلك بتامن راست، 44 درجة بغردايا، 47 درجة بكولين باسكرا وأدرار، 35 درجة ببجاية، 29 درجة بوهران. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا بمنطقة سوسة وصحو بباقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة بتونس العاصمة، 36 درجة بالطبرقة، 48 درجة بمدنين، 47 درجة بالتوزر، 45 درجة بقفصة، 36 درجة بالمنستير، 41 درجة بالقصرين، 40 درجة بكل من صفاقس وقابس. تمام السادسة صباحا باستديوهاتنا بميديا لحظة، التحق بنا الزميل نور الدين الحوتي لتقديم أول نشرة إخبارية مفصلة. صباح الخير نور.
2: صباح الخير محمد. صباح الخير مستمعينا الكرام. إلى عناوين السادسة: تكثيف مساعي الوساطات لعودة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات، والعقوبة الأمريكية الجديدة بحق إيران تدخل الاثنين حيز تنفيذ. الخارجية السورية تتحدث عن استئناف وشيك لمفاوضات الاتفاق الأمني بين دمشق وتل أبيب. في تونس غليان في بنقردان جنوب شرقي البلاد غداة غرق 15 مهاجرا غير نظامي أغلبهم ينحدرون من المدينة التي تعاني فقر والتهميش. وفي صفحة الرياضة من عرض أنباء السادسة: تقارير صحفية تؤكد وصول مانشستر سيتي إلى اتفاق رسمي مع ليل الفرنسي لضم أيوب عدي، قيمة الصفقة 100 مليون يورو. أهلا بكم. نستهل النشرة بجديد الملف الإيراني، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران يوم الاثنين في إطار مساء إسلام أباد للتوسط في إيجاد حل للحرب في الشرق الأوسط. بدورها أفادت الخارجية الصينية ببذل المساعي للغاية ذاتها، مؤكدة أن طهران مستعدة لمواصلة حل القضايا عبر المفاوضات مع الحفاظ على سيادتها وأمنها. تحركات دبلوماسية تزداد زخم على الصعيدين الإقليمي والدولي في وقت تستعد فيه واشنطن اليوم للكشف عن حزمة عقوبة اقتصادية. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنها ستكون في شكل هجوم مالي غير مسبوق على إيران يتغير أساسا قطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني. بين مساعي الوساطات وسلاح العقوبة الاقتصادية، أي أفق لإدارة التصعيد المتبادل بين طهران وواشنطن؟ عن السؤال يجيب منصور الوائلي الخبير في الشؤون الإيرانية، تحدث لنوردين إيجاجان من لندن.
3: الطرف الذي يصر على باكستان أن يكون لاعب دور أساسي هي الجانب الأمريكي حقيقة، وحتى دخول ربما الصين في هذه الوساطة، ولكن الجانب الأكثر صعوبة في هذا الموضوع هو أن الجانب الإيراني بالتغييرات الأخيرة التي أجريت داخل إيران

0: يعني أنا أقصد المرشد الذي غير هذه التغييرات، تغنى ملف مفاوضات إلى عسكرة الملف، يعني عسكرة الملف النووي والملف المفاوضات، وبالتالي الآن داخل إيران يعني أصبح من يطالب بحل الأزمة بالتفاوض ذو نفوذ أقل قانونيا ووجودا وحكما، وبالتالي الآن من يحكم قانونيا هو الحرس الثوري بالتغييرات الأخيرة، جانب المتصلب يحكم قرار الإيراني ومطبخ قرارات ومصنع القرارات، أنا أقصد المجلس الأعلى للأمن القومي. هذا لا يعني أن إيران لا تريد المفاوضات، ولكن تريد المفاوضات بشروط هي التي تضعها، وتعرف الآن أن واشنطن في مأزق، يعني هناك تباين بين وجهات نظر واشنطن باستمرار الحرب أو الحرب الاقتصادية الغير متناظرة أو حتى وضع استراتيجية احتواء طويل الأمد وما يشابه ذلك. كل هذه الخطط مطروحة أمام واشنطن، ولكن إيران تعرف أن الآن واشنطن في موقف حرج وتستقل هذه الظروف. أعتقد أن الجانب المتصلب من الحرس الثوري سيرفض هذه المفاوضات إلا إذا وضعت شروط هي وغبلتها واشنطن.
1: منصور اللوائي الخبير بشؤون الإيرانية كان معنا من لندن. ومع دخول يوم الاثنين يوم الحساب الاقتصادي بين الولايات المتحدة وإيران، ترصد واشنطن مدى استجابة شركائها الدوليين لهذه العقوبات مع تهديد سابق من قبل الرئيس ترامب لأي دولة تقدم على تقديم مساعدة لإيران قصد التخفيف من حدتها. نبقى في الشرق الأوسط مع ملف آخر، حيث قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني أمس إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وحث إسرائيل على اغتنام ما وصفه بالفرصة التاريخية. تصريح شكل أبرز ما ورد في حوار خاص به الشيباني وكالة رويترز للأنباء بعد أيام من قصف إسرائيل لقاعدة أبي الظهور الجوية السورية. وفي أكد الشيباني أيضا أن أولوية دمشق تمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة في هذا الاتجاه. للتعليق نستمع لأدهم مسعود القاق المحلل السياسي من دمشق، حاوره نور الدين إيجاشان.
2: مسار ماشي باتجاه استقرار المنطقة، وهذا مرتبط حتى بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة. ظهر المسار الفعلي له بعد سقوط نظام الأسد وتسلم هيئة تحرير الشام وبداية بناء دولة في سوريا. تبدي علاقات على الصعيد الإقليمي طبعا مع تركيا والباكستان والسعودية، وتصرح بشكل دائم أنها تريد السلام في المنطقة كما تريدها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل بعدوانية وبهذا الزخم من التغول في المنطقة وبأن تقدم نفسها طبعا الأقوى، عم يعيق أي عملية يعني تفاوض أو سلام. يؤكد الجانب السوري من أول ما بدأت المسألة على أنهم لا يريدون الرد على إسرائيل ويريدون الحل وترسيخ الاتفاقات اللي صارت عام 1974 من أجل المفاوضات لإعادة الجولان أو جزء منه، أو يعني المفاوضات للصلح وتمهيدا يعني تطبيع. هذا الكلام لا يبتعد عن الأردن وعن مصر وعن السعودية وحتى عن الإمارات، كل الدول العربية تقريبا يعني ماشي في هذا الطريق. دول اللي يعني حدودها مع إسرائيل كلها ماشي بهذا الطريق، ونحن نعرف هذا الحكي أنه يعني بالأخير بده يصير في صلح وبده تنبني المنطقة بجهود أبنائها وبرعاية بعتقد أنه تكون أمريكية. يعني
1: ارتباطا بهذا الملف، افادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن وزير الخارجية السورية سعد الشيباني التقى رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي أمس في الأردن. إلى شؤون المنطقة المغاربية، في المغرب وبمناسبة الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر المقبل، تشرع السلطات الإدارية المحلية من يوم الاثنين إلى غاية السادسة مساء من يوم الثاني والعشرين من شهر شتنبر في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها. إلى تونس، والخبر مأساة جديدة من مآسي الهجرة غير النظامية. الحرس الوطني التونسي أعلن أمس انتشال 12 جثة من البحر بعد غرق زورق كان يقيل مهاجرين على بعد نحو 14 ميلا بحريا من سواحل جرزيس في جنوب تونس، في حين ما زال 3 أشخاص في عدد المفقودين بينما تمكن مهاجر واحد من النجاة. ضحايا هذه الفاجعة معظمهم من أبناء مدينة بنقردان المحاذية لليبيا، وهي المدينة التي عرفت نهاية الأسبوع المنصرم تحركا احتجاجيا للساكنة تنديدا بغياب التنمية المحلية وتفاقم مظاهر التهميش والإقصاء. عن هذه التطورات المرتبطة بالهجرة غير القانونية على الساحة التونسية نتابع تعليق الصحفي توفيق عياشي، تحدث لنور الدين إيجاجان من تونس العاصمة.
3: في الحقيقة مدينة بن قردين المدينة الحدودية الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي التونسي ارتبطت لعقود بحركة التجارة مع ليبيا وبأنشطة اقتصادية موازية فرضتها طبيعة المنطقة الحدودية. تواجه اليوم أزمة حقيقية في خلق فرص العمل خاصة لفائدة الشبان المدينة.

0: مدينة رغم موقعها الاستراتيجي وحركتها التجارية لا تزال تفتقر إلى مشاريع اقتصادية كبرى قادرة على استيعاب أعداد الباحثين عن العمل، ما يجعل جزءا من شبابها أمام خيارات محدودة في الحقيقة في ظل تراجع فرص التجارة الحدودية وتشديد الإجراءات على المعابر. فأحيانا يتم إغلاق المعبر الحدودي لأسباب سياسية أو أمنية من الجانبين الليبي أو التونسي لمدة أشهر، فينقطع بذلك سبيل الكسب الوحيد تقريبا جل سكان المدينة، وتندلع في بعض الأحيان احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ورأى أرقام الضحايا هناك مدينة تحتاج إلى أكثر من الحلول الأمنية في الحقيقة، ومدينة تحتاج إلى الاستثمار وإلى مشاريع قادرة على خلق فرص عمل وإلى أفق يجعل البقاء فيها خيارا ممكنا بدل أن يصبح البحر طريقا للهروب. وفي الواقع تتحول الهجرة غير نظامية بالنسبة إلى بعض الشبان في مدينة بنقردان إلى حل يائس أو محاولة أخيرة للهروب من البطالة وانسداد الأفق، حتى وإن كانت الرحلة محفوفة بالمخاطر وقد تنتهي بالموت في عرض البحر مثلما وقع في الحادثة الأخيرة ومثلما وقع في حوادث كثيرة قبلها.
1: الصحفي توفيق عياش تحدث إلينا من تونس العاصمة. وفي ليبيا أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلق بالغ بشأن تنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من المواطنين الليبيين في شرق البلاد على خلفية قضايا وصفت بالإرهابية والجنائية، مشددا على أن إنفاذ العقوبات اختصاص حصري للسلطة القضائية. في الصفحة الرياضية من هذه النشرة، تقارير صحفية فرنسية أساسا تؤكد وصول مانشستر سيتي إلى اتفاق رسمي مع ليل الفرنسي لضم أي بعد مقابل 100 مليون يورو، والنجم المغربي حظي بوداع كبير من جماهير ليل بعد مباراة أونجيه. يوسف الشاطر.
2: جماهير ليل تودع أي بعد بكلمات الشكر. هذه اللحظات العاطفية التي عاشها اللاعب المغربي خلال مباراة ليل وأونجي حتى وإن لم يلعب جاءت بعد الاتفاق بين مانشستر سيتي وليل على تفاصيل الصفقة التي ستنقل بوعدي إلى ملعب الاتحاد في محطة مهمة في مساره الكروي. الاتفاق جاء بعد أسابيع طويلة من المفاوضات، إذ كان بوعدي من أبرز أولويات مانشستر سيتي لتعزيز خط وسطه خصوصا مع رحيل الإسباني رودري. القيمة المالية للصفقة البالغة 100 مليون يورو تعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها النجم المغربي في سن مبكرة، يعتبر انتقاله الأغلى في تاريخ نادي ليل، كما يمثل واحدة من أكبر صفقات الانتقال في الدوري الفرنسي. موقف ليل من الصفقة كان واضحا خلال المفاوضات، حيث حاول النادي الفرنسي الاحتفاظ بخدمات لاعبه لموسم إضافي على سبيل الإعارة، لكن مانشستر سيتي رفض هذا المقترح مفضلا الاستفادة من اللاعب ابتداء من الموسم الحالي، وبناء على ذلك سيحظى المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا بتعزيز مهم في انتظار صفقات أخرى. مسيرة أيوب بوعدي مع ليل والمنتخب المغربي شهدت تطورا لافتا خلال فترة قصيرة بعدما فرض اللاعب نفسه بفضل نضجه وأدائه المميز رغم صغر سنه، وأصبح من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم المغربية والفرنسية، وهو ما جعله محط اهتمام كبار الأندية الأوروبية كريال مدريد قبل أن يفوز السيتي بالصفقة.
1: شكرا لك يوسف الشاطر مع كنون النشرة، والكلمة تعود لك محمد.
3: شكرا لك زميلي نور الدين. واللحظة مستمعينا نطالع مستجدات الصحافة العالمية رفقة خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
4: صباح الخير محمد.
3: خلدون، نبدأ بمنطقتنا المغربية، ماذا لدينا؟
4: الهدوء يسود معبر السبتة وحركة المرور تنتظم مع استمرار اليقظة الأمنية. القصة في إسبريس. الأوضاع في المناطق المجاورة لمعبر سبتة تعود إلى الاستقرار بالتزامن مع انتظام حركة المرور، فيما تستمر اليقظة الأمنية بمستوى عال تحسبا لأي تطورات بعد حالة الاستنفار التي شهدتها المنطقة، ذلك إثر محاولات عبور مهاجرين خلال يوليوز المنصرم. ناشط حقوقي بمدينة الفنيدق قال إن المدينة والمناطق المجاورة لها تعيش هدوءا نسبيا، غير أن هذا الوضع لا يعني انتهاء حالة الترقب في ظل استمرار وجود أعداد من المهاجرين خصوصا الأجانب بالمناطق الغابوية والجبلية. تقول هسبريس، أكادير فصل الصيف ينعش الحركة التجارية بسوق الأحد العنوان في لو 360. يشهد المركب التجاري سوق الأحد بمدينة أكادير رواجا كبيرا منذ بداية شهر غشت الجاري، حيث تم تسجيل توافد أعداد كبيرة من الزوار سواء المغاربة القادمين من مختلف مناطق المملكة أو أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج أو السياح الأجانب من مختلف الجنسيات. انتشال جثث لمهاجرين قاز أوراقهم قبالة تونس تخبرنا إندبندنت عربية. نفط قياسي ومدن في الظلام، أزمة ليبيا تتجاوز الكهرباء، عنوان تقرير خاص في موقع سكاي نيوز عربية. ينتج النفط الليبي عند أعلى مستوى

0: له منذ عام 2013، لكن مدنا عدة لا تزال تواجه انقطاعات متكررة للكهرباء تمتد أثرها من المنازل إلى المستشفيات ومخازن اللقاحات ومحطات المياه. أرقام رسمية وشهادات مواطنين تكشف محمد أن المشكلة لم تعد مجرد نقص في التوليد أو ارتفاع مؤقت في الأحمال، بل أزمة مركبة تتداخل فيها الأعطال المتراكمة وسرقة الكابلات ونقص الوقود وضعف الإدارة والانقسام المؤسسي. محمد،
1: نعم خلدون، ما هي الأخبار أو العناوين المتداولة في أخبار الشرق الأوسط؟
0: إيران تترقب الحرب الاقتصادية وعاصم منير في طهران اليوم، لعل هذا الخبر الأبرز. محمد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي قال، كما تنقل صحيفة الشرق الأوسط وغيرها من الصحف هذا الصباح، إن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعد عدوا، ذلك عقب إعلان واشنطن تشديد العقوبات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الضغوط على طهران. وأعلن وزير الخزانة الأمريكية البدء بأضخم هجوم اقتصادي ومالي على إيران ابتداء من اليوم.
1: خلدون، تحديات أمام منصب الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك أمام أنظمة كييف الدفاعية، ماذا في التفاصيل؟
0: منصب الأمين العام الأممي ربما يكون الأكثر هيبة والأكثر إحباطا في الدبلوماسية الدولية، محمد، تكتب التايم الأمريكية. غوتيريش سيغادر منصبه في ديسمبر المقبل بعد ولايتين، لكن من سيخلفه ليرث منظمة قوية قادرة على فرض نفوذها، بل مؤسسة تواجه أزمة ثقة وتمويلا متراجعا ونظاما دوليا شديد الانقسام. المرشح الناجح سيواجه معادلة شديدة التعقيد، لأن مجلس الأمن حيث تملك الدول الخمس الكبرى حق النقد يلعب الدور الحاسم في اختيار الأمين العام قبل التصادق الجمعية العامة عليه. تشرح آي بيبر البريطانية أن منظومة باتريوت الأمريكية هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لكييف لاعتراض الصواريخ البالستية، لكن صواريخها الاعتراضية باتت شحيحة كما تقول، فقد خفضت حرب ترامب مع إيران الإمدادات الأمريكية واستنزفت ما يصل إلى 3/4 المخزون المتاح وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بينما تبقى المخزونات الأوروبية محدودة وتعويضها يحتاج سنوات حسب ما تقول آي بيبر البريطانية. محمد، هذا ما في جولتنا لهذا الصباح.
1: شكرا لك خلدون. اللحظة مستمعينا الكرام، نلتقي مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
2: موضوع هاد السيمانة في هاد النص الأول من ميتنا غادي نرجعو نتكلموا فيه على مشكلة الرتيلة والمصائب ديالها في الشجر ديال الحواميض. وفي الحقيقة ما تيبانناش موضوع أهميته أكثر من هذا دابا، من بعد ما تكلمنا على مشكل القملة بالنسبة لنفس الشجر ديال الحواميض. ورافتنا تكلمنا على هاد الموضوع ديال الرتيلة في زراعات أخرين بحال الدالية وشجر الفواكه وزراعة مطيشة تكون في لاسير ولا ديال برا. وهذا المشكل ديال الرتيلة معروف هذا شحال في بلادنا، بحيث هذه عشرات السنين والفلاحة وبالخصوص المعمرين في بعض النواحي الفلاحية ديالنا اللي كان كثير فيهم شجر الحواميض تيعرفوها وتيداويو ضدها، لا سيما في السنين اللي تتكون فيها الحرارة مناسبها. ومن الأسباب اللي خلات الرتيلة تسكن عندنا في بعض النواحي بحال الغرب وسوس وبركان مثلا، كاين استعمال أدوية ضد القملة واللي تتشجع الرتيلة، وكذلك استعمال أدوية ما خاصاش ضدها، زيادة على أن الكثير من الفلاحة في بعض النواحي مثلا ما كانوش تيعطوا لهذه الحشرة الصغيرة أهميتها الكبيرة بحال كما تيعطوا للقملة. ومع هذا الشيء نزيدوا كذلك نقولوا على أن الكثير من المنتجين اللي عندهم هذا المشكل ديال الرتيلة يمكن ما عايشينش في عين المكان وما متبعينش الشجر ديالهم من قريب.
3: ملاحظة اليوم،
2: ملي تيبدا الانسان يتكلم على الرتيلة اول ما تيفكروا فيه الاكثريه ديال الناس هو الرتيلة الكبيره اللي تتكون في المحلات ديال السكنه ولا في الكوارة ولا في المحلات المهجوره. وفي الحقيقه المشكل ديال هذوك الرتيلات الكبار ما عنده حتى شي اهميه بالنسبه للفلاحه ديالنا ولا الشجر ديالنا، لانهم بالعكس تياكلوا الحشرات اللي يمكن لهم يضروا بينا. اما الرتيلة اللي تتهمنا هنا واللي هي خطيره بزاف على الزراعات وعلى الشجر ولا على الداليا ولا حتى بعض الزراعات ديال الورد، راه ما تتبانش بالعين هكذاك، اللهم الا كان الانسان تيعرفها وموالف يتعرف عليها. وهي تتحرك فوق من الورقة ديال الشجرة ولا فوق من الليمونة مثلا، ومشكلتها جاية من عددها الكبير بزاف ومن الطريقة ديالها في التغذية

0: بحيث تتمص الماء اللي في الورق ولا في الغلة وتتيبسها وتتشحفها.
1: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.

0: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا وآخر فقراته أوراق إسبانية. يلقب برسام المغرب لكن عشقه للمغرب وثقافته أكبر من ذلك. الرسام الإسباني والعالمي ماريانو بيرتوتشي الذي خلد المغرب حياة المغرب في لوحاته خدم الثقافة المغربية والمشترك الثقافي بين البلدين المغرب وإسبانيا بكل إخلاص. ماريانو بيرتوتشي جسر المحبة من غرناطة إلى تطوان، عنوان عدد هذا الأسبوع من أوراق إسبانية.
1: يلقب برسام المغرب لكنه في الحقيقة أكبر من ذلك بكثير. هو ماريانو بيرتوتشي الرسام الإسباني العالمي الذي اشتهر بلوحاته التي التقط فيها بريشته مظاهر الحياة اليومية في المدن المغربية، خاصة مع معشوقته تطوان ثم شفشاون وطنجة. كثيرون هم الكتاب والفنانون والمبدعون الإسبان الذين أحبوا المغرب وأظهروا حبهم هذا من خلال إبداع، لكن ما ميز ماريانو بيرتوتشي هو شعوره بالانتماء، كأنه مغربي يتجول في مدينته أزقته وبين أهله، يلتقط بروحه تفاصيل الحياة اليومية في البيوت فوق السطوح في المساجد في الأزقة والساحات الحفلات والمناسبات. بيرتوتشي ابن حي رياليخو أحد أحياء غرناطة المعلقة عند سفح المرتفع الذي يستقر فوقه قصر الحمراء في العام 84-800 ألف. لم يكن غريبا عن أجواء المدن المغربية منذ نشأته نتيجة ذلك. لوحات وأعمال ماريانو بيرتوتشي التي بالمناسبة زينت جدران المركز الثقافي الإسباني سيرفانتيس بالرباط في إعادة لاكتشاف الروابط الإنسانية العميقة التي جمعت دائما بين الشعبين المغربي والإسباني، كان رمزا واضحا لعمق هذه الروابط. روحه في غرناطة فأعاد غرسها في توأمها تطوان. الفنان والرسام الانطباعي تجاوز في عشقه للمغرب مسألة التقاط تفاصيله وتخليدها في لوحاته إلى المبادرة بتأسيس نواة ثقافية للحفاظ على هذا المشترك الكوني والإنساني بين البلدين المغرب وإسبانيا، مستغلا مناصبه الوظيفية في إطار إدارة الحماية الإسبانية شمال المغرب. فقام بعدة مبادرات في هذا الإطار، مشروع مشترك مع عبد السلام بن نونا لاستعادة التراث الحرفي في مدينة تطوان. في العام 1930 تسلم منصب إدارة واحدة من أهم مدارس الفنون حتى يومنا هذا بالمغرب، والتي تأسست العام 1919 بتطوان، مدرسة الفنون والحرف، منصب استمر فيه حتى وفاته ترسيخا لمهمته المقدسة بالنسبة له والتي أخذها على عاتقه في استعادة روابط هذا التاريخ المشترك. أدار متحف المغرب بتطوان وصناعة السجاد بمدينة شفشاون ومدرسة بترجيس للحفاظ على موروث النقش على الخشب باستعمال خيوط الفضة. بيرتوتشي وعلى خلاف العديد من فناني الغرب في تعاملهم مع الشرق، منطلقين من أفكار وقوالب مسبقة، كانت أعمالهم وفق تلك التصورات التي في الغالب لا علاقة لها بالواقع، هي من وحي ألف ليلة وليلة وعوالم الحريم والجنس. لكن بيرتوتشي لا، نقل المغرب بقلبه وعقله وبكل حب وأمانة. لم يكن رسام المغرب وفنانه فقط، بل كان خادما لثقافته ومرسخا للروابط الثقافية والإنسانية بين الضفتين، مهمة آمن بها وعمل في سبيلها بكل إخلاص حتى وفاته بتطوان العام 55-900 ألف. تطوان التي تحفظ له جميله الذي على المغرب بأكمله أن يحفظه له، وهو الذي تمرد على النسق والسردية الاستعمارية وكان له فضل كبير في أن وصلنا حتى يومنا هذا جزء كبير من تراثنا الثقافي الغزير، التراث المشترك للشعبين والبلدين المغرب وإسبانيا.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. نقول لكم تحيات عثمان مجهد الذي رافقني في الإخراج لحظات، وتلتقون مع صوفي فولاتي في متى أنفو. صباحكم في ميدي متواصل، متابعة ممتعة، وإلى اللقاء.

0: On se réveille en musique sur Medi 1, Carly Rae Jepsen, Guardian Angel. Quel plaisir, chers auditeurs, chères auditrices, d'être en votre compagnie. Dans quelques instants, la chronique d'actualité nous emmène à Paris, mais tout de suite, place à la deuxième partie de l'émission agricole avec Moulay Hachem Alaoui.
1: يوميات الفلاح. موضوع هذه السيمانه في هذا النص الثاني من يوميتنا غادي يكون حتى هو من اهم المسائل اللي تتعلق بفلاحتنا والانتاج الفلاحي لبلادنا، بالخصوص الانتاج من اللحم ديال الغنمي. وهذا الموضوع هو اللي خاص بتحسين الانتاج ديال الكسيبه ديالنا، بالخصوص من بعد الضياع والنقص اللي وقعوا فيها هاد السنين الاخره. وحتى نقولوا تحسين الانتاج، ماذا بينا نكونوا عارفين كلنا علاش تنتكلموا بعدا. فبالنسبة للاختصاصيين والكسابة الحرفية الكبار، تحسين الإنتاج ديال الكسيبة هو اللي داخل فيه الخصوبة ديال النعاج ديالنا والسهولة ديال التناسل ديالهم مع الفحولة. طول المدة فاش يمكننا نضربوا النعاج بالفحولة ويقبلوا عليهم، الصبر ديال الكسيبة على الماكلة اللي موجودة وتستفد من الشيء اللي جاب الله، الولادة المتواصلة والمقادة ما بين الولدة والأخرى، الوقت علاش يمكن تصبح الخروفة ضرابة بلا ما نتسناو كتير، شحال ديال الخرفان تيعيشوا لكل الخروفة من بعد الولدة، الفورمة ديال الخروف باش يمكن يهز اللحم حيت يكبر، وكذلك الوزن والجودة ديال دزاد الصوف.
2: نصيحة اليوم
1: الإخوان الفلاحة اللي غادي يبغيو ينتجوا البطاطا في هاد الموسم اللي جاي وتيوجدوا البلاد دابا الزريع ولا بداو تيزرعوا فيها، ما ينساوش واحد القضية مهمة بزاف واللي الاختصاصيين تيعطوها أهمية كبيرة في النجاح ديال الزراعة ديال البطاطا. هاد القضية هي الاختيار ديال الزريعة نفسها. راه شحال من زريعة، وبالكثرة الزريعة ديال الكرونادي المحلية ما عندها غير السمية ديال الزريعة وخلاص، الكثير منها رقيوق ومضروب. على هادشي ما فيها باس الانسان يختار منها اللي يليق قبل ما يبدا يخسر عليها لا الصوائر ولا الخدمه ولا الادويه، لاننا تنزرعوا البطاطا ماشي باش نشغلوا يدينا وخلاص، لا باش ننتجوا ونربحوا.

0: الشرقي، القوة ديالو معتادلة في كل النواحي. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في جل المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة ما بين 26 و 33 درجة ناحية عبدة، ما بين 27 و 29 درجة في الريف، ما بين 27 و 37 درجة ناحية السوس، ما بين 27 و 43 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 30 درجة في الدكالة، ما بين 28 و 32 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29 و 35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 30 و 33 درجة في الشاوية، ما بين 30 و 35 درجة ناحية الحوز، 31 و 32 درجة في سايس، 33 و 34 درجة ناحية الغرب، ما بين 33 و 37 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34 و 37 درجة في تادلة، ما بين 39 و 45 درجة في تافيلات، وما بين 40 و 44 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس الإخوان اللي سايرين يوجدوا شي نقلة ديال زراعة الخضرة ولا ماطيشة باش ينقلوها من هنا أيامات قلال إن شاء الله، خاصهم يردوا بالهم مزيان التي لا اللي يمكن تبان وتكاثر في النقلة من الأول وتعجزها وتنقص لها من القوة والجهد ديالها وتجي الزراعة ديالها ناقصة من أولها. وهذا علاش خاصهم يراقبوها مزيان لأنها يمكن تغفلهم وتكاثر بسرعة في هذا الجو اللي موالمها بزاف. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h sur Média, merci d'être avec nous tout de suite. C'est le journal qui vous est présenté par Nourdine Elouti. Bonjour Nourdine.
2: Ahlan biki Sophia, ahlan bikoum moussamaina ila anawin as-sabi'a. الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف عن الاستقبال ودلالته، إضاءة في مستهل هذه النشرة. في موريتانيا حريقان متتاليان في محطتين لتوليد الكهرباء يغرقان العاصمة نواكشوط في الظلام وسط انتقادات حادة للجهات الوصية على قطاع الكهرباء. في لبنان عشائر بعلبك تنتفض في وجه حزب الله، شرعت في التنسيق فيما بينها لتأسيس تكتل موحد لمواجهة الحزب الشيعي المدعوم من قبل إيران. في شأن الإفريقي، بعد فترة طويلة من النزاع الكونغو الديمقراطية تتفق مع حركة M23 المتمردة على خارطة طريق لمفاوضات سلام. أهلا بكم. نستهل نشرة من المغرب. بأمر من الملك محمد السادس استقبلت الأميرة لالا مريم أمس بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتعكس هذه المبادرة المنظمة تحت رعاية العاهل المغربي رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به الملك محمد السادس المدينة المقدسة وسكانها. وعلى غرار الدورة السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم المنظمة إلى غاية 26 من شهر غشت الجاري 50 طفلا مقدسيا يرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. دلالات الاستقبال الأميري لأطفال القدس يستعرضها محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف حاورة وفاة وزرية.
3: توج البرنامج الرسمي للدورة 17 للمخيم الصيفي لفائدة أطفال القدس الاستقبال الكريم الذي تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بتخصيصه لأطفال القدس ومؤطريهم في لفتة إنسانية كريمة تعكس الاهتمام الملكي السامي بكل فئات الشعب الفلسطيني لا سيما الأطفال والناشئة، ويجسد كذلك العمل الموصول الذي تطلع به لجنة القدس تحت الرئاسة الملكية السامية في كل المجالات سواء على المسار السياسي والقانوني من خلال الجهود المقدرة للدبلوماسية المغربية أو من خلال العمل الاجتماعي الميداني الموصول الذي تطلع فيه وكالة بيت مال القدس الشريف بالطور الممكن خصوصا في الظروف الصعبة. لذلك تستمر الوكالة في تنفيذ المشاريع الاجتماعية، مشاريع المساعدة الاجتماعية، مشاريع التمكين، مشاريع التنمية البشرية، المقاولات الناشئة، الصحة، التعليم، الثقافة، ثم دعم الفئات في وضعية الحاجة.
2: محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف. في شأن المغربي منفصل، وبمناسبة الانتخابات

0: التشريعية للثالث والعشرين من شهر شتنبر المقبل. تشرع السلطات الإدارية المحلية من يوم الاثنين إلى غاية السادسة مساء من يوم 22 من شهر شتنبر المقبل في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبين والناخبات لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها. نواصل مغاربيا من موريتانيا. مناطق واسعة من عاصمة نواكشوط قضت ليالي مظلمة وتعرضت مجموعة من المواد المخزنة في أجهزة التجميد والتبريد للتلف جراء مشكلات في التيار الكهربائي ناتجة عن حريقين اندلعا الجمعة والسبت الماضيين في محطتين للتحويل تغذيان أكثر من ثلثي العاصمة بالكهرباء. وتسببت الأزمة في حالة استنفار داخل الشركة الموريتانية للكهرباء كما أججت غضب الأهالي. في المتابعة مراسلون في نواكشوط والسيدي.
1: احتراق محطتين للكهرباء في نواكشوط. أعلن المدير العام لمجموعة صملك أن شركة الكهرباء بدعم من الحكومة تعمل على إصلاح الأضرار الناجمة عنه والتي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن معظم أحياء نواكشوط.
2: الفرق الفنية صملك من اللحظة الأولى قامت بجميع الأعمال هي والسلطات المختصة في الإطفاء وتدخلت سريعا وتم تحديد سبب هذه الأعطاب اللي سببت الحريق ويتم التدخل من أجل إعادة الكهرباء.
1: انقطاع الكهرباء عن أحياء واسعة في نواكشوط شكل امتعاضا لدى عدد كبير من المواطنين، وعبر مدونون على صفحات التواصل الاجتماعي عن انزعاجهم من انقطاع الكهرباء الذي ولد ندرة في المياه وغيابا لشبكات الاتصال. المدون أحمد الحسن في تصريح لإذاعة مدينة.
3: الكثير من المصالح المواطنين تضررت، المسؤولون الحكوميين يتحدثون عن جهود مبذولة للسيطرة على الحريق وإعادة الكهرباء إلى الأحياء. الشركة الموريتانية للكهرباء تحدثت عن إعادة الكهرباء لمعظم أحياء نواكشوط، لكن الخدمة ما تزال مضطربة جدا، لذلك يترقب المواطنون بين الفينة الأخرى أن تصل هذه الأزمة إلى نهايتها كي تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي.
1: مجموعة صملك أعلنت عن عودة تدريجية للكهرباء في بعض مناطق نواكشوط، فيما أكدت الشركة أن أعمال إصلاح الأجزاء المتضررة من حريق محطات الكهرباء ما زالت متواصلة. الشيخان السيدي، مدية، نواكشوط.
0: في آخر مستجد متصل بهذا الملف، قالت تقارير صحفية موريتانية إن مولدا كهربائيا وصل إلى مدينة روس جنوبي البلاد مساء الأحد قادما من السنغال تمهيدا لنقله رفقة فنيين متخصصين إلى نواكشوط للمساعدة في استعادة إمدادات الكهرباء بالعاصمة الموريتانية. إلى جديد الساحة بالشرق الأوسط، يسود الترقب يومه الاثنين في انتظار كشف الإدارة الأمريكية عن حزمتها الجديدة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران. عقوبات قال عنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنها ستكون في شكل هجوم مالي غير مسبوق يتغيى أساسا قطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني. نبقى بالشرق الأوسط والمحطة لبنان. شرق البلاد بدأت عشائر بعلبك التنسيق فيما بينها قصد تشكيل نواة لتجمع مشترك تحت مسمى تجمع العشائر والعائلات يهدف إلى بلورة موقف موحد ضد سياسات حزب الله. وأوضحت مصادر من العشائر وعائلات المنطقة أن التواصل من أجل هذه الخطوة قد تمت شروع فيه منذ فترة، مؤكدة أن سلوكات حزب الله وضعت أبناء الطائفة الشيعية في علاقة غير سليمة حسب وصفهم مع المكونات اللبنانية الأخرى وفي موقع مخالف لقرارات الدولة ومؤسساتها، فضلا عن تسببه في توتر العلاقات مع سوريا الجارة. عن تحرك عشائر بعلبك ضد حزب الله السياق والحيثيات نتابع تحت توضيحات المحلل السياسي سناء الجاك، تحدثت لنوردين إيجاجان من العاصمة بيروت.
4: عائلات وعشائر بعلبك الهرمل كانت لها سطوة ونفوذ قبل صعود نجم حزب الله وتوسعه في مناطقها داخل البيئة الشيعية، لذا عندما بدأ يضعف حزب الله عادت هذه العشائر لتملأ الفراغ الناتج عن ضعفه وبدأت تعترض بصوت عال على ما يكون به. في الماضي كان هناك دائما اعتراض، ولكن كان الاعتراض خافتا وباطنيا إلى حد ما نتيجة الخوف من قوة حزب الله وسيطرته على مفاصل الحياة في معلبك الهرمل ومساعداته التي كان يقدمها في المنطقة. بالتالي اليوم مع شح مصادر حزب الله وعدم قدرته على تقديم المساعدات ومع ضعفه وانشغاله بواقعه الحالي جراء العدوان الإسرائيلي الذي أفقده الكثير من نفوذه وقوته، لابد لابد أن هذه العشائر وجدت أن حزب الله يعرضها إلى أخطار كثيرة، ليس فقط لجهة العدوان الإسرائيلي الذي يطال مناطق في بعلبك الهرمل من حين إلى آخر، ولكن لجهة التوترات التي دأب على خلقها منذ تغيير النظام في سوريا، بحيث بدأ يتسبب بحوادث أمنية.

0: على الحدود اللبنانية السورية. هذا الأمر لا يناسب أهالي المنطقة الذين لا منفذ لديهم إلا سوريا، بالتالي هم يريدون أحسن العلاقات مع سوريا ويجدون أن الحزب يعرقلها بشكل أو بآخر.
1: المحللة السياسية سارة الجاك تحدثت لميديا من بيروت. وفي العلاقات السعودية الفرنسية، تستمر اليوم في ثاني وآخر أيامها زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باريس. الزيارة تتوج بحسب بلاغ سابق للإليزي بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات العامة. آخر محطات النشرة نهتم فيها بشأن إفريقي. اتفقت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية مع مقاتلي حركة M23 المدعومة من رواندا على خريطة طريق لمحادثات سلام بحسب بيان مشترك نشر أمس إثر محادثات في العاصمة السويسرية. ويشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية صراعات منذ عقود تتنازع فيها مجموعات مسلحة السيطرة على الأراضي الغنية بالموارد المعدنية بما فيها حركة M23 التي استولت على مناطق شاسعة العام الماضي. وبالرغم من إطار اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه أواخر العام الماضي برعاية أمريكية في الدوحة، ما تزال المعارك مستمرة. لتعليق نستمع لمحمد عبد الله أسلم عبد الودود الخبير في الشؤون الأمنية الإفريقية، تحدث من نواكشوط لنوردين جاجانا.
2: الاتفاق الذي تم توقيعه ما يمكن أن يطلق عليه بيان حسن النيات، هو بداية أخرى من البدايات ومن المحاولات لإقرار السلام في هذه المنطقة من شرق الكونغو التي تعاني كما نعلمكم جميعا من أزمة عدم ثقة أولا، ثانيا التدخلات الأجنبية الكثيرة جدا، هناك من يقول بالدعم الرواندي لمتبردي 23 مارس وغيرهم، وهناك دعم آخر من جهات ثانية. وبرغم ذلك هناك عدة اتفاقيات تم توقيعها قبل هذه قبل سنة من الآن، وقبلها خصوصا في أديس أبابا وفي لواندا، ما يؤكد أن هناك أزمة حقيقية يمكن في الحقيقة أن تزرع لدى المحللين شك في إمكانية نجاح المساعي الهادفة. لكن الحقيقة الأخرى التي يدركها الجميع أن هناك تكلفة كبيرة جدا لهذه الحرب على كل المستويات، مما يؤكد فعليا الحاجة إلى إقرار السلام في هذه المنطقة من إفريقيا التي تعاني من مشكلات جمة.
1: وبذلك تنتهي النشرة، والكلمة تعود إليك صوفي.
3: Merci beaucoup Nourdine Elloutsi. Ainsi s'achève votre journal. On vous retrouve dans moins d'une heure pour une nouvelle édition. 7 heures passées de 11 minutes sur Médien. Quel plaisir d'être en votre compagnie. On vous propose, chers auditeurs, chères auditrices, dans une dizaine de minutes de prolonger vos vacances avec le magazine de l'été et cette question cruciale, la Dolce Vita à l'italienne existe-t-elle encore? Mais tout de suite, c'est Sport Matin sur Médien. Avec vous, Fouad Hanaoui. Bonjour Fouad et bon retour.
4: Bonjour Sophie, merci beaucoup.
3: Alors ce matin, on parle du transfert d'Ayoub Wadi à Manchester City.
4: بالفعل صوفي، حيث الأنباء القادمة من مدينة ليل الفرنسية تؤكد اقتراب أيوب وعدي الدولي المغربي من التوقيع لأحد أكبر الأندية العالمية البريطانية على وجه الخصوص مانشستر سيتي، الذي يبدو بأنه مستعد لدفع ما يفوق عن 100 مليون يورو للتعاقد مع النجم الصاعد لكرة القدم العالمية والمدافع عن ألوان المنتخب المغربي. ورقة في الموضوع للزميل يوسف الشاطر.
5: جماهير ليل تودع أيوب وعدي بكلمات الشكر. هذه اللحظات العاطفية التي عاشها اللاعب المغربي خلال مباراة ليل وأنجي حتى وإن لم يلعب، جاءت بعد الاتفاق بين مانشستر سيتي وليل على تفاصيل الصفقة التي ستنقل بوعدي إلى ملعب الاتحاد في محطة مهمة في مساره الكروي. الاتفاق جاء بعد أسابيع طويلة من المفاوضات، إذ كان بوعدي من أبرز أولويات مانشستر سيتي لتعزيز خط وسطه خصوصا مع رحيل الإسباني رودري. القيمة المالية للصفقة البالغة 100 مليون يورو تعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها النجم المغربي في سن مبكرة، يعتبر انتقاله الأغلى في تاريخ نادي ليل، كما يمثل واحدة من أكبر صفقات الانتقال في الدوري الفرنسي. موقف ليل من الصفقة كان واضحا خلال المفاوضات، حيث حاول النادي الفرنسي الاحتفاظ بخدمات لاعبه لموسم إضافي على سبيل الإعارة، لكن مانشستر سيتي رفض هذا المقترح مفضلا الاستفادة من اللاعب ابتداء من الموسم الحالي. وبناء على ذلك سيحظى المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا بتعزيز مهم في انتظار صفقات أخرى. مسيرة أيوب وعدي مع ليل والمنتخب المغربي شهدت تطورا لافتا خلال فترة قصيرة بعدما فرض اللاعب نفسه بفضل نضجه وأدائه المميز رغم صغر سنه، وأصبح من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم المغربية والفرنسية، وهو ما جعله محط اهتمام كبار الأندية الأوروبية كريال مدريد قبل أن يفوز السيتي بالصفقة.
4: أيوب بوعدي الذي يصبح إذن أحد لاعبين نادي مانشستر سيتي وأحد اللاعبين الممارسين بكبريات الأندية الأوروبية والعالمية بشكل عام. في مقدمتها لاعب أشرف حكيمي مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إسماعيل السيباري الممارس بنادي باير ميونخ، وينضاف إليه أيضا نصير المزراوي المدافع عن ألوان فريق مانشستر يونايتد. كرة القدم المغربية دائما، المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يواصل الاستعدادات لخوض غمار منافسات كأس إفريقيا للأمم، حيث سيسعى للحفاظ على لقبه. المنتخب المغربي خاض بالأمس لقاء وديا كان أمام العربية السعودية وحقق خلاله فوزا بثلاث إصابات لواحدة. نستمع لردة فعل مدرب المنتخب المغربي هشام أدقيك.
6: شفنا اليوم واحد المنتخب السعودي اللي تيتطور بزاف، وجا في المرحله اللي حنا نتجدد، يعني في واحد المرحله انتقاليه، لكن زعما صراحه المباراه ما كانتش قويه بالنسبه لي، انه هو اختار هذاك اللعب بسكون ابل باور بلاي غير باش يمتلك الكره وما تكونش عليه الخطوره، باش يشد يطلع لا بوسيسيون، وانا كنت كنحاول ندير العكس ديالو. انا انا في مباراه رسميه ما غاديش نزيدو عندهم، غادي نتسناهم يجيو عندنا، لكن اليوم انا اللي طلبت من اللاعبين يزيدوا باش يكون الايقاع مرتفع. اللي المشكل اللي طحنا فيه هو ضيعنا بزاف ديال الفرص.
4: جولتنا الاعتيادية ليوم الاثنين عبر البطولات الأوروبية التي انطلقت منافساتها منذ أسبوعين، ومنافسات البطولة الإسبانية على وجه الخصوص، حيث دخل لحلبة ومضمار المنافسة حامل اللقب أمس، ويتعلق الأمر بنادي برشلونة الذي ضرب بقوة بخماسية، كان ذلك على حساب نادي إلشي، 5-0 في آخر وفي لقاء آخر لقاء النهار أمس عن هذه الجولة الثانية من البطولة الإسبانية لكرة القدم. وفي باقي اللقاءات أتلتيكو مدريد اكتفى بالتعادل بصعوبة أمام فيلاريال بهدفين لمثلهما، فيما نادي خيتافي حقق الفوز على حساب سانتاندير بهدف للصفر. فالنهار اليوم تتواصل المنافسات بلقاءين، أوساسونا أمام ليفانتي، نادي مالاغا أمام ديبورتيفو لاكورون في لقاء بين الصعيدين الجديدين لقسم الصفوة في لاليغا. في إنجلترا التعادل المثير أمس بين نيوكاسل وفريق ليفربول في إطار منافسات الجولة الأولى من البريمير ليغ، حيث كان نيوكاسل دائما السباق للتسجيل، وليفربول حقق هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة من الوقت البدل الضائع على إثر ضربة جزاء. من جهته نادي مانشستر سيتي حقق فوزا صعبا، وكان ذلك على حساب بورسموث بهدفين لواحد، فوز جاء أيضا في الوقت البدل الضائع بالنسبة لفريق مانشستر سيتي، فيما برايتون ضرب بقوة بانتصار على حساب أستون فيلا برباعية نظيفة. نهار اليوم يصدر الستار على منافسات هذه المحطة الأولى من البطولة الإنجليزية، فولام أمام تشيلسي في لقاء محلي. في إيطاليا انطلاق أيضا منافسات الكالشيو والجولة الأولى التي خلالها نادي آسي ميلانو ضرب بقوة وعاد بالانتصار من أمام تورينو بهدفين لواحد، وبداية موفقة أيضا لفريق جوفنتوس على حساب فريدزونوني بهدف لصفر، فيما أتلانتا بيرغام فاز على ساسويلو بهدفين لواحد. بولون أمام لاتزيو روما نهار اليوم، ونادي روما في منازلة فريق فيورنتينا. في ألعاب القوى هذه المرة، حيث العداء المغربي البطل العالمي سفيان البقالي اكتفى باحتلال المركز الثاني في سباق 3000 متر موانع ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الماسي، وذلك بمدينة سيليزيا البولونية، بعدما قطع المسافة في ظرف 8:04.61. وحل العداء الإثيوبي جيميتشو غودانا في الصدارة، بينما أكمل المغربي صلاح الدين بن يزيد منصة التتويج بوديوم التتويج بالمغربي.

0: الجزائر العاصمة 35 درجة بشلف، وكذلك بتامن راست 44 درجة، بغردايا 47 درجة، بكولين باسكرا وأدرار 35 درجة، ببجاية 29 درجة، بوهران. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا بمنطقة سوسة وصحو بباقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة بتونس العاصمة، 36 درجة بالتبرقة، 48 درجة بمدنين، 47 درجة بتوزر، 45 درجة بقفصة، 36 درجة بالمنستير، 41 درجة بالقصرين، 40 درجة بكل من صفاقس وقابس.
1: Il est tout juste 8h sur Médias. Merci d'être avec nous. Le journal vous est présenté ce matin par Nourdine Elouti. Bonjour Nourdine.
2: Ahlan bika Sofia, ahlan bikoum mustamaina ila anawin thamina. على بعد أقل من شهر عن موعد الانتخابات التشريعية في المغرب، التعبئة مستمرة على كافة المستويات، والأحزاب السياسية تواجه بتساؤلات حول عرضها الموجه للشباب وقضاياهم. تكثيف مساعي الوساطة لعودة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات، والترقب يسود في انتظار إعلان واشنطن يوم الاثنين عن حزمة غير مسبوقة من العقوبات ضد طهران. الرئيس فولودومير زيلينسكي يرفض تنظيم الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في ظل استمرار الحرب، محذرا من تبعات التفكير في الخطوة على الصف الداخلي. حرائق إسبانيا وموجات حرها وفيضاناتها وعواصفها كوارث طبيعية عكرت صفو فصل الصيف وأعادت إلى الواجهة انعكاسة الاحتباس الحراري. وفي تقرير رياضي للنشر الأمريكي، ويندام كلارك يحرز بطولة BMW ثاني محطات البطولة الفيليكس كاب لرياضة الغولف. أهلا بكم أولى محطات الثامنة، نهتم فيها بالشأن المغربي. بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر يجراء وفي 23 من شهر شتنبر المقبل، تشرع السلطات الإدارية المحلية اعتبار من يوم الاثنين وإلى غاية 6 مساء من يوم 22 من شهر شتنبر في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها. وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، أوضح بلاغ لوزير الداخلية أن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التسليم سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين إلى غاية 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 من شهر شتنبر. وعلى بعد أقل من شهر من موعد الاستحقاق التشريعي الهام، تجد الأحزاب السياسية نفسها مدعوة لتقديم عروض وبرامج انتخابية قادرة على الاستجابة لتطلعات الشباب وإعادة بناء جسور الثقة معهم. عن هذا الجانب نستمع إلى توضيحات علي عوين الباحث في العلوم السياسية وعضو الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، تحدث من إيموزار لنوردين غاجان.
3: إذا أرادت الأحزاب السياسية أن ترى الشباب أمام صناديق الاقتراع، فعليها أولا أن تذهب إليهم قبل الانتخابات وأن تستمع إليهم وأن تستمع إلى تطلعاتهم وانتظاراتهم، وأن تقوم بصياغة هذه الانتظارات وهذه الآراء في برامجها الانتخابية، وأن تقدم لهم برامج قابلة للنقاش والتقييم. الشباب كما نعرف اليوم أصبح أكثر قدرة على الوصول إلى المعلومة وأكثر استعدادا لمقارنة الخطاب والبرامج، وأقل قابلية لتقبل الشعارات التقليدية. لذلك فإن المرحلة الانتخابات التشريعية المقبلة تتطلب من الأحزاب تجديدا حقيقيا في الخطاب والممارسة وإعادة بناء الثقة وإعطاء الكفاءة الشابة مكانتها، والانتقال من منطق الاستقطاب الانتخابي المؤقت إلى عمل منظم وإلى منطق سياسي مستمر. الأحزاب السياسة اليوم مطالبة بأن تستعيد ثقة الشباب، والشباب مطالبون بالمثل بأن لا يتخلوا عن حقهم في التأثير. لا ينبغي أن يتحول الإحباط إلى انسحاب دائم من الحياة السياسية، ولا ينبغي أن تتحول خيبة الأمل من بعد الممارسات السياسية إلى قطيعة كاملة مع المؤسسة الديمقراطية. فالشباب يمكن أن ينتقد، يمكن أن يحتج، ويمكن أن يرفض برنامجا حزبيا وأن يحاسب المصلحين، لكن كل ذلك يكون أكثر تأثيرا عندما يبدأ من المشاركة الفعالة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
2: علي عوين الباحث في العلوم السياسية عضو الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب. في شأن مغربي مستقل، أظهرت معطيات صادرة عن مؤسسة محمد الخامس للتضامن أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين توافدوا على المملكة ضمن عملية مرحبا 2026 بلغ 3,539,761 وافدا إلى غاية السبت المنصرم، مسجلا نسبة نمو تقدر ب 1.5

0: 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكشفت معطيات المؤسسة أن منافذ العبور البحرية وفطالياتها من طنجة المتوسط حافظت على صدارتها كخيار مفضل لدى الجالية، مستأثرة بنسبة 51.25% من إجمالي القادمين إلى المملكة. من مختصرات الساحة المغاربية، في ليبيا أعرب المجلس الأعلى للدولة عن بالغ قلقه بشأن تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 10 من المواطنين الليبيين في شرق البلاد على خلفية قضايا وصفت بالإرهابية والجنائية، مشددا على أن إنفاذ العقوبات اختصاص حصري للسلطة القضائية. المداولات المتعلقة بهذه القضايا استمرت لسنوات بالمحكمة العسكرية العليا. إلى جديد الملف الإيراني، الآن أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران يوم الاثنين في إطار مساعي إسلام أباد للتوسط مجددا في جد حل للحرب في الشرق الأوسط. بدورها أفادت الخارجية الصينية ببذل مساعي للغاية ذاتها، مؤكدة أن طهران مستعدة لمواصلة حل القضايا عبر المفاوضات مع الحفاظ على سيادتها وأمنها. تحركات دبلوماسية تزداد زخما على الصعيدين الإقليمي والدولي في وقت تستعد فيه واش واشنطن يوم الاثنين للكشف عن حزمة عقوبة اقتصادية جديدة. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنها ستكون في شكل هجوم مالي غير مسبوق يتغي أساسا قطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني. بين مساعي الوساطات وسلاح العقوبات الاقتصادية، أي أفق لإدارة التصعيد المتبادل بين طهران وواشنطن؟ عن السؤال يجيب منصور الوائلي الخبير في الشؤون الإيرانية، تحدث لنوردين إيجاجان من لندن.
1: الطرف الذي يصر على باكستان أن يكون لاعب دور أساسي هي الجانب الأمريكي حقيقة، وحتى دخول ربما الصين في هذه الوساطة، ولكن الجانب الأكثر صعوبة في هذا الموضوع هو أن الجانب الإيراني بالتغييرات الأخيرة التي أجريت داخل إيران، يعني أنا أقصد المرشد الذي غير هذه التغييرات، تغلم ملف مفاوضات إلى عسكرة الملف، يعني عسكرة الملف النووي والملف المفاوضات، وبالتالي الآن داخل إيران يعني أصبح من يطالب بحل الأزمة بالتفاوض ذو نفوذ أقل قانونيا ووجودا وحكما، وبالتالي الآن من يحكم قانونيا هو الحرس الثوري بالتغييرات الأخيرة، جانب المتصلب يحكم قرار الإيراني ومطبخ قرارات ومصنع القرارات، أنا أقصد المجلس الأعلى للأمن القومي. هذا لا يعني أن إيران لا تريد المفاوضات، ولكن تريد المفاوضات بشروط هي التي تضعها، وتعرف الآن أن واشنطن في مأزق، يعني هناك تباين بين وجهات نظر واشنطن باستمرار الحرب أو الحرب الاقتصادية الغير متناظرة أو حتى وضع استراتيجية احتواء طويل الأمد وما يشابه ذلك. كل هذه الخطط مطروحة أمام واشنطن، ولكن إيران تعرف أن الآن واشنطن في موقف حرج وتستقل هذه الظروف. أعتقد أن الجانب المتصلب من الحرس الثوري سيرفض هذه المفاوضات إلا إذا وضعت شروط هي وغبلتها واشنطن.
0: منصور الوائلي الخبير في شؤون الإيرانية كان معنا من لندن. ومع دخول يوم الاثنين يوم الحساب الاقتصادي بالولايات المتحدة أو بين الولايات المتحدة وإيران، ترصد واشنطن مدى استجابة شركائه الدولي لهذه العقوبة مع تهديد سابق من قبل الرئيس ترامب لأي دولة تساعد إيران على التخفيف من حدتها. ومع بقاء منطقة الشرق الأوسط قيد التصعيد، مبادرة أمنية إقليمية جديدة تعلن، حيث كشف قاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي عن تقديم بغداد مقترحا إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد. وقال الأعرجي في تصريحات لقناة عراقية إن المقترح يهدف إلى معالجة ما وصف بأزمة الثقة بين الرياض وطهران، من غير أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى المبادرة، في حين لم يصدر تعقيب فوري من السلطات السعودية أو الإيرانية بشأن هذا المقترح. إلى ملف آخر، ما فاتئ يتعقد ملف الأزمة الأوكرانية. من أوراق المتداولة هذه الفترة بقاء فولودومير زيلينسكي رئيسا للبلاد مع تعليق إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية المعلنة منذ اندلاع الحرب في العام 22 و2000. في تصريحات صحفية له يوم أمس، اعتبر زيلينسكي أن إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا كما طالب بذلك وزير الدفاع السابق سيكون أمرا بالغ الخطورة في ظل الحرب الدائرة مع روسيا. وشبه زيلينسكي الذي انتخب في العام 19 و2000 إجراء الانتخابات في السياق الراهن بمثابة تسونامي سيضرب البلاد ويشق الصف الداخلي. وسبقا صدرت دعوات من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين وأيضا الأمريكي دونالد ترامب لإجراء الانتخابات في أوكرانيا رغم استمرار الحرب. عن العوامل التي تجعل الانتخابات في أوكرانيا أمرا صعبا، نتابع توضيحات عبد الرحمن عقل المتخصص في الشأن الأوكراني، تحدث لنوردين إيجاجان من العاصمة كييف.
2: القانون الأوكراني يقول صراحة أنه لا يمكن تنظيم انتخابات في هذه الحالة.

0: والسبب يعود لعدة نقاط. يعني نحن رأينا الهجوم الروسي محطات القطار في أوديسا وفي غيرها، بالتالي حتى الحركة في أوكرانيا صعبة. فالتخيل بأنه ممكن أن يتم تجمع عدد كبير من الناس للمشاركة في الانتخابات دون استهداف روسي، يعني أمر جدا مشكوك فيه من ناحية. ومن ناحية أخرى هناك مقاطعات ومناطق أوكرانية إما تحت السيطرة الروسية أو تحت القصف الروسي، فإذا تم تنظيم انتخابات من دون هذه المناطق فهذا الأمر يعتبر ظلم لهؤلاء، وهو يشكك في نزاهة الانتخابات. هذه الأمور طبعا يعني تدركها الحكومة الأوكرانية، ولكن عندما يعني تحاول الحكومة الروسية التركيز عليها، الهدف هو محاولة إيهام المستمع بأن هذا الأمر سلبي، مع العلم أنه أمر إيجابي. يعني احترام الناخب واحترام سلامته واحترام الناخبين بالتساوي بغض النظر عن المنطقة هو أمر بدون أدنى شك هو أمر ديمقراطي. أما الحالة المعاكسة تماما اللي هي تنظيم الانتخابات في روسيا التي رأيناها عندما يعني كان مكتوب في الدستور الروسي الذي غير على عجل حدود جديدة أصلا غير معروف حدود الأقاليم التي أدخلوها بالدستور، وغير معروف هل هذا الأمر كان يضم الأمور للمناطق اللي هي تحت السيطرة الأوكرانية، وإن كان يضم المناطق اللي تحت السيطرة الأوكرانية فكيف يكون هناك انتخابات رئاسية وقسم من الشعب الروسي كما يدعي بوتين طبعا هم تحت سيطرة أوكران، مما يجعل كل انتخاباته بالأصل هي انتخابات غير نزيهة ومشكوك في صحتها.
1: عبد الرحمن عقل الخبير المتخصص في الشأن الأوكراني تحدث إلينا من كييف. ميدانيا ندى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في وقت مبكر الاثنين إلى مقتل طفلين في جنوب روسيا واندلاع حريق في مستودع تابع لشركة أوزون الروسية العملاقة للتجارة الإلكترونية. ويأتي هذا الهجوم بينما تحيي أوكرانيا يوم الاثنين الذكرى 35 لاستقلالها، وبمناسبة الذكرى تستضيف اجتماع لتحالف الراغبين بحضور قادة دول أوروبية حليفة. نواصل مع شأن أوروبي آخر. عدد من بلدان القارة شهدت أحوالا جوية قاسية خلال فصل صيف هذه السنة القريب من نهايته، تراوحت بين حرائق غابات وفيضانات وعواصف عنيفة، وهو ما تسبب في إجلاء آلاف الأشخاص وحدوث اضطرابات واسعة في حركة النقل وإمدادات الكهرباء. إسبانيا كانت من ضمن الدول الأوروبية الأكثر تضررا، حيث خلف هطول أمطار غزيرة نهاية الأسبوع المصرم بمقاطعة طراغونا 11 مصابا على الأقل، فضلا عن إجلاء مئات الأشخاص وتعطيل طرق وخطوط الاستكاك الحديدية. خسائر تنضاف إلى مخلفات موجات الحر وحرائق الغابات التي شهدتها المملكة الإيبيرية هذا الصيف. في المتابعة مراسلنا في مدريد محمد المتن.
2: يتهيأ الصيف للرحيل عن إسبانيا وقد ترك سجلا لم تعرفه البلاد من قبل، أكثر من 4600 وفاة نسبها نظام مومو إلى الحرارة المرتفعة بين الأول من يونيو والحادي عشر من غشت، منها ما يتجاوز 3000 في يوليوز وحده. والعتبة التي تبدأ عندها الوفيات ترتفع 16 درجة كل عقد، أي أسرع من ارتفاع المناخ نفسه، وتيرة تترجمها التصريحات التالية لمواطنين إسبان.
3: أصبح الطقس أكثر حرارة عاما بعد عام، أو على الأقل أصبحت موجات الحر تتكرر بشكل أكبر خلال فصل الصيف.
4: لا أتذكر أنني عانيت من الحر بهذه الدرجة التي نعيشها الآن.
2: ويأتي ما لا يرى في الصور، البحر في الخامس من غشت سجلت عوامة داراغونيرا بجزر البليار 33.02 درجة، أعلى حرارة ترصد على الإطلاق في السواحل الإسبانية، وتجاوز بحر كانتابريا 28 درجة لأول مرة، وبلغ الأطلسي الشمالي 22 درجة في لاكورونيا. أما غرب المتوسط فقد ارتفعت حرارته 3.1 درجة فوق معدله التاريخي. يقول خوليو دياث خيمينيث الباحث في معهد الصحة كارلوس الثالث:
5: في الوقت الراهن لا تدرك البشرية حجم ما يعنيه ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف، وهو المستوى الذي وصلنا إليه بالفعل، أو ارتفاعها إلى درجتين ونصف أو ثلاث درجات. فعندما نتجاوز عتبة درجة ونصف مئوية نبدأ في دخول منطقة لم نختبرها من قبل.
2: وتبقى الذاكرة قريبة، ذلك أنه في 29 من أكتوبر 2024 سقط في بلدة توريس 771 لترا في المتر المربع. لذلك يطالب الخبراء بأن تكون خطط الإخلاء والإنذار جاهزة قبل أكتوبر لا بعده. من مدريد محمد مدن، ميديا.
1: في التقرير الرياضي للثامنة، الأمريكي ويندام كلارك أحرز بطولة بي ام دبليو ثاني محطة بطولة الفيديكس كاب لرياضة الغولف، وسكوتي شيفلر المصنف في المركز الأول عالميا اكتفى باحتلال المركز الثاني عشر. فؤاد الحناوي.
6: التشويق كما هي العادة كان في الموعد، وهوية الفائز لم تعرف إلا في الحفر الأخيرة خلال اليوم الأخير من منافسات بطولة بي ام دبليو ثاني محطة بطولة الفيديكس كاب، حيث وبعد يوم حاسم

العجيبة في استكشاف المستوى الذي نحن فيه. مسألة الذكاء الاصطناعي في السينما موضوع كبير جدا، طرحته في سؤال مباشر مع واحد من كبار

0: الحب لا يحتاج للمسة أقل إبداعاً من اللمسة الإنسانية في الفن. هنا يتعلق الأمر بموقف المخرج الكبير غييرمو ديل تورو. فيما بعد تنقلت إلى جدة وحضرت درساً قدمه الكبير داروين أرونوفسكي عن هذا الموضوع. مخرج ريكيم لايك دريم وبلاك سوين ونوا لم يرفض الفكرة كلياً مثل غييرمو ديل تورو، خصوصاً وأنه أطلق مؤخراً استوديو يعنى بتطوير الآلية وأدواتها اعتماداً على تقنية التوليد. صرح بأن الصور التي تنتج بذكاء اصطناعي فيها إبهار. الذكاء الاصطناعي سيرافق المخرجين في صناعة الأفلام مستقبلاً، لكنه لن يكون حاسماً. اللمسة الإنسانية في الفن هي التي صنعت وستصنع الفارق دائماً وأبداً، والأمر نفسه ينطبق على عمل الصحفيين مثلاً. من يكتب ركناً اعتماداً على الذكاء الاصطناعي من السهل أن تكتشف غباءه، ومن يكتب مثلي بنفس النفس ونفس الأسلوب يسهل عليكم أن تستوعبوا حضور اللمسة الإنسانية وإن كانت تجلب لي كثيراً من متاعب أحياناً. طيب، هل يوجد من ضمنكم من يخبر الكثير من السينمائيين المغاربيين بأن استعمال الذكاء الاصطناعي لا يعني سرقة الأفكار والاعتماد الكلي على التقنية؟ هل يوجد من ضمنكم أيضاً من يخبرهم بأني أقرأ لبعضهم ما لم يكتبوه؟ هل يوجد من ضمنكم من يذكر الكثيرين بأن السارق سيبقى سارقاً سواء أثناء الكتابة أو التصوير أو خلال العرض؟ لكم تحياتي، إلى الملتقى.
1: Premier café, votre rendez-vous détente de l'été. On parle bien-être, psychologie, petite clé pour se sentir mieux, sans pression. Une conversation légère, utile, humaine et surtout une playlist feel good. Premier café avec Kalima du lundi au vendredi à partir de 9h sur Midi 1.
2: Midi 1, Casablanca 99.6, Rabat 97.5.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
4: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
3: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
5: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
3: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو أن المنافسة الانتخابية تكون بين أشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
4: أشنا هما الإجراءات المديرة باش نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
3: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، بحال محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة ديال أحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل وضمان أن الاختيارات الانتخابية تكون مبنية على معلومات صحيحة وموثوقة. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: d'être avec nous. Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à 6h30. C'était un plaisir pour moi d'être accompagnée par Otman à la réalisation, par Abdelnour à la production. Tout de suite, la synthèse d'actualité de 9h vous est présentée par Mohamed Ibnabou. Vous êtes en bonne compagnie, chers auditeurs, chères
1: merci,
0: auditrices.
1: Merci,
0: bonjour
1: Sophie.
0: Mohamed.
1: Bonjour Sophie, sabah al khair, moussamin al karam. أهلا بكم. مستهل الموجز بأخبار الشرق الأوسط، حيث من المنتظر أن يبدأ اليوم ما سمته الإدارة الأمريكية بأضخم هجوم مالي على إيران بهدف قطع ما وصفته بشرايين الحياة الاقتصادية للنظام، محذرة الدول التي تربط مصيرها بطهران من مواجهة العزلة. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن واشنطن تنجح رغم محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز في إخراج ما بين 7 و15 مليون برميل يوميا، وإن الضغط الحالي على طهران يخدم هدف منعها من امتلاك سلاح نووي. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم في إطار مساعي إسلام أباد للتوسط في إيجاد حل للحرب في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن منير سيترأس وفدا إلى العاصمة الإيرانية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان. أضاف البيان أن الزيارة تأتي أيضا في سياق جهود باكستان المتواصلة للمساعدة في ترسيخ السلام والأمن في المنطقة. في أخبار الشرق الأوسط، دائما أعلنت سوريا أنها أجرت محادثات مع إسرائيل في الأردن أمس تناولت خفض التصعيد عقب الضربات الإسرائيلية الأخيرة وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين تركيا وإسرائيل على الأراضي السورية. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية قوله إن وفدا سوري رفع المستوى برئاسة وزير الخارجية وضم رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية. وأضاف المصدر أن الاجتماع تناول أيضا الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين البلدين على الأراضي السورية. في جديد التصعيد الروسي الأوكراني، قتل طفلان في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف جنوب روسيا في وقت مبكر من صباح اليوم، وفق ما أفاد حاكم إقليم كراسنودار. حاكم الإقليم قال عبر تطبيق تيليجرام إن حطام طائرة مسيرة سقط على مركز للأطفال في الإقليم ما أدى إلى وفاة طفلين. أضاف أن 7 أطفال آخرين وشخصين بالغين أصيبوا بجروح، مشيرا إلى اندلاع حريق في مستودع في ظل استهداف أوكرانيا للبنية التحتية الروسية خلال الأسابيع الأخيرة. في الخبر الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة على نظيره السعودي ب3-1 في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأحد بالقاعة المغطاة الانبعاث بأكادير. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية ثانية بعد غدا الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل. نهاية الموجز لحظات، وتلتقون مع كريمة في برنامج برومي كافي. متابعة طيبة، إلى اللقاء.
2: ميدي 1 ليون 101 دخلة 96.4.
3: Tu as entendu parler des airbags Takata ?
4: Non, ça se vend ?
3: Justement, non. Ces airbags sont défectueux et équipent les véhicules de marque Opel, Citroën, DS et Jeep.
4: Comment ça ?
3: Certains modèles sont équipés de ces airbags qui représentent un risque réel pour la vie des conducteurs. Si ton véhicule est concerné, l'airbag sera remplacé immédiatement et gratuitement dans tous les réseaux des réparateurs agréés de ces marques.
4: Et je fais comment ?
3: Appelle gratuitement le 3858 et communique ton numéro de châssis. Leurs conseillers te diront immédiatement si ton véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour le changement de l'airbag. N'attendez pas. Appelez gratuitement le 3858. Votre sécurité est notre priorité.
5: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايز هالكلام مع صيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوايما.
6: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
7: Tu cherches plus qu'une école ? Tu cherches un avenir solide ?
8: L'ESA Casablanca, école de management

0: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف همزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع صيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوايما.
1: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
2: تخفيضات ايكيا حتى 70% راها بدات من 17 الغشت حتى 13 شتنبر. جدوا داركم باقل اسعار مع تخفيضات ايكيا على مجموعه كبيره من الاثاث والاكسسوارات. احسن العروض راها محدوده وكتسالي بالزربه. استفدوا منها دابا في متاجرنا وعلى موقع ايكيا بويما. ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.
3: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
4: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.

0: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية بأخبار الشرق الأوسط، حيث من المنتظر أن يبدأ اليوم ما سمته الإدارة الأمريكية بأضخم هجوم مالي على إيران بهدف قطع ما وصفته بشرايين الحياة الاقتصادية للنظام، محذرة الدول التي تربط مسيرها بطهران من مواجهة العزلة. نائب الرئيس الأمريكي جيد إيفانس قال إن واشنطن تنجح رغم محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز في إخراج ما بين 7 و15 مليون برميل يوميا، وإن الضغط الحالي على طهران يخدم هدف منعها من امتلاك سلاح نووي. من جانبه قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. في أخبار الشرق الأوسط، دائما أعلنت سوريا أنها أجرت محادثات مع إسرائيل في الأردن أمس، تناولت خفض التصعيد عقب الضربات الإسرائيلية الأخيرة وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين تركيا وإسرائيل على الأراضي السورية. وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلت عن مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية قوله إن وفدا سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية وضم رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية. أضاف المصدر أن الاجتماع تناول أيضا الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين البلدين على الأراضي السورية. نبقى في سوريا، وبها أصدر القضاء السوري اليوم حكما حضوريا بالسجن المؤبد بحق مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة النعرات طائفية واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وتولى حسون وهو عاشر شخصية مرتبطة بالحكم السابق يدينها القضاء السوري في ظل السلطات الانتقالية. تولى منصب مفتي الجمهورية على مرجعية دينية إسلامية رسمية في البلاد لأكثر من 16 عاما، وعرف بقربه من الأسد وظهوره المتكرر إلى جانبه في مناسبات دينية. تعرضت ناقلة نفط اليوم لهجوم بمقذوف مجهول قبالة السواحل ينبع السعودية المطلة على البحر الأحمر، ما أسفر عن حريق في السفينة بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث على بعد 63 ميلا بحريا غرب ينبع في السعودية. وأفاد مسؤول أمن الشركة بأن ناقلة تعرضت لضربة بصاروخ مجهول ما أدى إلى نشوب حريق على سطح السفينة الرئيسي، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم ولم يتم الإبلاغ عن أي أثر بيئي. في جديد التصعيد الروسي الأوكراني، قتل طفلان في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف جنوب روسيا في وقت مبكر من صباح اليوم، وفق ما أفاد حاكم إقليم غراسنودار. حاكم الإقليم قال عبر تطبيق تيليجرام إن حطام طائرة مسيرة سقط على مركز الأطفال في الإقليم ما أدى إلى وفاة طفلين، وأضاف أن 7 أطفال آخرين وشخصين بالغين أصيبوا بجروح، مشيرا إلى اندلاع حريق في مستودع في ظل استهداف أوكرانيا للبنية التحتية الروسية خلال الأسابيع الأخيرة. بهذا الخبر مستمعينا ننهي الموجز لحظات، وستلتقون مع سعيدة في برنامج صباحيات صيفية. متابعة ممتعة، إلى اللقاء.
1: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديا.
2: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
3: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
2: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
3: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
2: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
3: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
2: Appelle le 06 67 65 28 63.
3: 06 67 65 28 63.
2: Lisa,
3: l'excellence d'un parcours,
2: l'assurance d'un avenir.

0: كنتم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحيات الصيفية الذي يرافقكم طيلة هذا الصيف عبر ميديا من الاثنين إلى الجمعة، لنقدم لكم كل صباح جرعة من الفائدة والمعلومة والمتعة في أجواء صيفية مميزة. فأهلا وسهلا بالجميع.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: إذن في موعد اليوم حضرنا لكم فقرات متنوعة وغنية بالمعلومات الصحية إلى جانب باقة من النصائح التي تهم حياتكم اليومية خلال فصل الصيف. اليوم يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ عبد العلي بوبكري الأخصائي النفسي وكوتش الحياة، ومعه أكيد سنتوقف عند قضية تهم الكثير من الأسر وقد نمارسها بدافع الحب والخوف، لكنها قد تحمل آثار نفسية غير متوقعة، وهي التعلق بالأبناء أكثر مما ينبغي. فإلى أي حد يمكن أن يتحول حب الوالدين وحرصهما على أبنائهما إلى تعلق مفرط؟ وما الفرق بين الاهتمام الصحي الذي يمنح الطفل الأمان والثقة وبين التعلق الذي يحد من استقلاليته ويؤثر في نموه النفسي والاجتماعي؟ وكيف ينعكس هذا التعلق على الآباء والأمهات بأنفسهم؟ هل يمكن أن يصبح مصدرا للقلق الدائم والخوف من الفقد أو صعوبة تقبل مراحل نمو الأبناء واستقلاليتهم؟ الحديث عن هذا الموضوع إذن سيكون معنا مشكورا الأستاذ عبد العلي بوبكري الأخصائي النفسي والكوتش ديال الحياة، ليقربنا من أسباب هذا التعلق المفرط بالأبناء وكيف يمكن أن نمنح أبناءنا المساحة التي يحتاجونها ليكبروا بثقة واستقلالية. فأكيد تتخلل هذه الفقرات طبعا كالعادة مجموعة من المختارات الغنائية المتنوعة التي طبعا سترافقكم طوال هذه الفقرة الصباحية لتجعل صباحكم بإذن الله أكثر إشراقا ومتعة. نأمل بأن تكونوا معنا في الاستماع، ونتمنى لكم صباح سعيد وممتع مع أول أغنية مختارة لكم في هذا اللقاء بصوت إليسا خوري بثي أدوب.

أجمل تحية لكم والسمعين أينما كنتم. نتمنى لكم صباح سعيد وموفق، ونرحب بكم في فقرتنا المتنوعة في صباحيات صيف.

فمع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يحتاج مرضى السكري إلى عناية خاصة للحفاظ على استقرار مستويات السكري في الدم، لأن الحرارة المرتفعة قد تزيد من خطر الإصابة بالجفاف وقد تؤثر في فعالية بعض الأدوية والأنسولين، كما قد تجعل الجسم أكثر عرضة للانخفاض أو ارتفاع السكر في الدم. لذلك ينصح الأطباء مرضى السكري بالحرص على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم. يعني من الضروري على مرضى السكري يشربوا كميات كافية من الماء طوال اليوم حتى بلا يشعروا بالعطش، لأن الجفاف يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم ويزيد من خطر المضاعفات. كذلك في فصل الصيف ينصح مرضى السكري بقياس مستوى السكري في الدم بانتظام، خاصة عند الخروج في الأجواء الساخنة أو ممارسة أي نشاط بدني، لأن الحرارة قد تؤثر في توازن السكر وقد لا تكون أعراض الانخفاض أو الارتفاع واضحة في البداية. ومن المهم كذلك عدم ترك الأنسولين في جهاز قياس السكر أو الأدوية داخل السيارة مثلا أو تحت أشعة الشمس المباشرة، لأن درجات الحرارة المرتفعة قد تقلل من فعالية الأنسولين وتتلف بعض المستلزمات الطبية. لذلك يفضل حفظ الأنسولين وفق الإرشادات الموصى بها مع استخدام حقيبة مبردة عند السفر أو التنقل لفترات طويلة. بالنسبة للتغذية ومرضى السكري في فصل الصيف ينصح بالإكثار من الخضروات والفواكه المناسبة لمرضى السكري وبالكميات التي يحددها الطبيب أو اختصاصي التغذية، مع تجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلات والاعتماد بشكل أكبر على الماء أو المشروبات غير المحلات لتعويض السوائل. إذا كان مريض السكري يرغب في ممارسة الرياضة، فمن الأفضل اختيار ساعات الصباح الباكر أو المساء وتجنب بذل مجهود كبير خلال فترات الحر الشديد في النهار، مع حمل وجبة خفيفة أو مصدر سريع للسكر مثل أقراص الجليكوز أو العصير تحسبا لانخفاض السكري في الدم أثناء ممارسة الرياضة. من الضروري كذلك الاهتمام بصحة القدمين، إذ قد يؤدي المشي حافي القدمين مثلا

على الرمال أو الأرض الساخنة إلى حروق أو جروح قد لا يشعر بها بعض مرضى السكري بسبب ضعف الإحساس. لذلك ينصح بارتداء أحذية مريحة وفحص القدمين يوميا للتأكد من عدم وجود جروح أو تشققات. تذكروا أن علامات انخفاض السكر في الدم هي التعرق وكذلك الرشفة أو الرعدة، الجوع الشديد، الدوخة، سرعة ضربات القلب. أما ارتفاع السكر فقد يسبب عطشا شديدا، كثرة التبول، جفاف في الفم، التعب، تشوش في الرؤية. وعند ظهور أي من هذه الأعراض يجب قياس مستوى السكر والتصرف وفق تعليمات الطبيب. ختام مستمعينا، الالتزام بالنصائح الطبية والمحافظة على الترطيب وقياس السكر بانتظام وحماية الأدوية من الحرارة كلها خطوات بسيطة تساعد مرضى السكر على قضاء صيف آمن وصحي. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ونتمنى بأن تكونوا دائما معنا في الاستماع لصباحيات صيفية على ميديا.

ونواصل هذه الفقرة المتنوعة بهذه المعلومات الصحية والتغذوية، ونتوقف الآن مع الفاكهة ديال الموسم الصيفي. الصيف مسامعنا هو موسم الفواكه بامتياز، حيث تسخر الأسواق ولله الحمد بأصناف لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خلال الأيام الساخنة. ومن أبرز فواكه هذا الفصل البطيخ، كذلك ما يعرف بالشمام أو السويلة، العنب، الخوخ، المشماش، التين أو الكرموز، الإيجاز، إضافة إلى التوت في بعض المناطق. سمعينا لا تقتصر أهمية هذه الفواكه على المذاق المنعش فقط، بل تعتبر مصدر مهم للماء والفيتامينات والألياف مضادات الأكسدة. البطيخ مثلا والسويلة على سبيل المثال يحتويان على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق. أما الخوخ والمشماش فهما غنيان بالفيتامين A وC، اللذين يدعمان صحة الجلد ويقويان جهاز المناعة. في نفس الوقت يوفر العنب والتين، يعني ما يعرف بالكرموس أو الغدان، فهما طاقة طبيعية بفضل احتوائهما على السكريات الطبيعية إلى جانب الألياف والمعادن. الاستفادة القصوى من فواكه الموسم ينصح بتناولها طرية بعد غسلها جيدا بالماء، ويفضل تناول حبة كاملة بدلا من تحويلها إلى عصير، لأن ذلك يحافظ على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم وتعزز الشعور بالشبع. كما يفضل عدم إضافة السكر إلى العصائر ديال الفواكه في حالة ما إذا استخدمناها كفواكه، فالحلاوة الطبيعية كافية. يمكن إدخال فواكه الموسم في النظام الغذائي بطرق متنوعة، مثلا إضافتها إلى السلطة ديال الفواكه أو مع اليوغت أو مع الشوفان، أو تقديمها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية بدلا من الحلويات والمأكولات المصنعة. وللتذكير، تبقى لمرضى السكري الفواكه جزءا من النظام الغذائي الصحي، لكن ينبغي تناولها باعتدال مع مراعاة الكمية التي يوصى بها أو يوصي الطبيب بها أو اختصاصي التغذية، تجنب الإفراط في تناول العصائر حتى وإن كانت طبيعية. أخيرا، من الضروري أن نحرص على شراء الفواكه من مصادر موثوقة، اختيار الثمار والحبات السليمة وحفظها بالطريقة المناسبة للحفاظ على نضارتها وقيمتها الغذائية. وفي الختام نقول لكم مستمعينا، اغتنموا تنوع فواكه الصيف واجعلوا منها جزء من غذائكم اليومي، فهي هدية من الطبيعة تجمع بين المذاق اللذيذ والفائدة الصحية. دمتم بصحة وعافية، ونحن دائما معكم في هذا اللقاء من صباحية الصيفية وهذه المختارات الغنائية. معنا الآن

0: الجزء الثاني من صباحيات صيفية، وموضوع اليوم نتوقف فيه مستمعينا كما ذكرنا سابقا عند قضية تهم الكثير من الأسر وقد نمارسها نحن كآباء بدافع الحب والخوف، لكنها قد تحمل آثار نفسية غير متوقعة، وهي التعلق بالأبناء أكثر مما ينبغي، وتأثير ديال هذا التعلق بأبنائنا سواء علينا أو عليهم. فإلى أي حد يمكن أن يتحول حب الوالدين وحرصهما على أبنائهما إلى تعلق مفرط؟ وكثير من المعلومات سنتعرف عليها اليوم رفقة ضيفنا اليوم الأستاذ بوبكري عبد العلي، كوتش حياة وأخصائي نفسي، والذي سينضم إلينا من مدينة وجدة. يا صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا وشكرا على وجودك معنا اليوم في صباحيات صيفية على ميديا. كنشكرك جزيل الشكر وتحية لكم من خلالك لجميع المستمعين ديالنا من مدينة وجدة. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم. صباح الخير أختي سعيدة، جيت سعيد والذي يشرف كبير باش أنني أكون معكم.
0: أهلا وسهلا.
1: وجيت سعيد أنني أتلقى مع الجمهور ديال إذاعة ميديا.
0: أهلا
1: وكنشكر الطاقم كل دع اللي كيسهر باش أنه هذه الحلقة تكون جلات
0: فات الواقع
1: ديالنا إن شاء الله
0: بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ. إذن أستاذ بوبكري، في البداية ديال حديثنا بالنسبة لهذا الموضوع اللي هو مهم جدا، ملي تنتحدثوا على العلاقة ديال الأبناء بالأباء، كثيرا ما تنخلطوا نحن ربما بين الحب والتعلق، فكيفاش يمكن خصوصا للوالدين يفرقوا بين الحب والتعلق؟ يعني فوقاش يكون ما نشعر به حبا سليما صحيا، وفوقاش كيتحول الى تعلق مفرط؟
1: تقريبا أستاذة نهضر بذلك واحد نقول واحد عنوان هذه الحصة هذه.
0: تفضل.
1: الإشكالية دونك نديروا أخطر أنواع التعلق هو الذي نسميه حبا.
0: صحيح.
1: المشكل ماشي في التعلق، مرات الاب ولا الام اللي كيفهموا بلي انا راه عنده مشكل ديال التعلق، ماشي المشكل، ولكن الخطوره

0: خطير هو أنه أصلا عارفينش بلي تاع اللغة كيتحطهم حب
1: صح صح
0: هذا لا ما كيطلبوش العلاج ما كيطلبوش الاستشارات ما ماشيين مع الشيء هذا الأمر وكيعتبروا بأنه حب هذا هو الأخطر فيهم كاع
1: طيب إذن هذه فرصة
0: إذن هذه هنا كتحطهم بأنهم كيشميوا بأولادهم
1: صح نعم
0: الحقيقة في الحقيقة كيمنعوهم باش يكبروا إذا بقيتي إلا سمحتي لي بالدغيب قصة ياك باش تفهم مزيان
1: نعم تفضل
0: فواحد الحديقة ديال الحيوانات كانت واحد الفراشة كيربيوها في الزاج كان تما واحد العامل عاد دخل جديد شافها تخرج من ديك الدودة ديك الشرناقة ديالها بغات تخرج باش أنها تكون فراشة شافها هكاك وهو الطيبوبة والإنسانية ديالو كذا باقي يعاونها صافي عاونها وغسل هذيك الشرناقة وخلاها صافي خرجت وعاونها يعني وبالتالي بقات تسمع الطير ما طارتش اللي بقاو يسولو قال له واش درت لها قال له راني عاونتها قال له راك ضيعتها علاش قال له ديرها في ديك التعب ديالها في ديك التكرفيس ديالها في ديك العذاب اللي كانت باش تخرج راه تما اللي كان الدم كيدير الطرق ديالو للأجنحة دابا الدم ديالها ما كيوصلش للأجنحة
1: مابقاش
0: عندها الجنحان باش تطرح
1: سبحان الله نعم
0: وهذا هو الأمر هذا كيفاش كنديرو حنا الآباء أن كنقطعوا الجنحان ديال أولادنا على هذا الأمر هذا
1: نعم إذا أستاذ بوكري كيفاش نفرقوا بين الحب والتعلق
0: بريبيان أخطر شيء اللي ممكن يوقع داخل الأسرة مش هي قلب الحب
1: نعم صح
0: قلب الحب ممكن غالبا مثلا يمكن نكون لدك الأطفال في ليسي وكذا كيوعوا بأن قلب الحب صافي كيأبري كيدير واحد اللوتو فورماسيون للراس وكيولي بالعكس كيولي مرات كيكون أقوى وأقوى الخطير في الأسرة اللي كنلقاو حاليين راه ولا كثير بزاف مثلا كتلقاو مثلا في الباكالوريات اللي كتكون الباكالوريات ولات معروفه باللي ان الامهات هما اللي كيفوتوا الباك
1: صح صح
0: كيولي واحد الطريق مسدوده بالامهات اي ليسي فين ما لقيت مع 7 الصباح لقيت كتلقى الامهات سادين الطريقين اغلبيه ديال الامهات
1: نعم صح
0: الخطوره هنايا هو الحب الذي يمنع أبناءنا من أن يكبروا ويتطوروا وينضجوا
1: طيب أستاذ أبو بكري في النظر ديالك
0: الفرق باش نفرقوا
1: تفضل تفضل نعم
0: لوك الحب كيعطي داك الجنحين اللي هضرنا عليها أما التعلق فكيصنع داك القفص اللي حنا كنعتبروه الحب الحب إذا بغينا نفرقوا بين الحب يقول للطفل أنا أحبك حتى عندما تبتعد وتعتمد على نفسك وتنضج التعلق يقول أنا أحبك الأب اللي كيتعلق بالابن ديالو كيقول أنا أحبك بشرط تبقى قريب لي تبقى متعلق أنا بحال اللي كيخلي هو الولد ديالو متعلق به يقدر أي حاجة هنا كتبدي المشكل أنا معك أصدقاء
1: نعم إذن في رأي ديالك أستاذ أبو بكري علاش بعض الآباء والأمهات كيوقعوا في هذا المشكل هذا وفي هذا التعلق الزائد بالأبناء ديالهم واش هو عامل ديال الخوف ولا هو طريقة ديال التربية ولا من التجارب الشخصية اللي عاشوها الوالدين أستاذ أبو بكري كيف
0: واحد نفهم في علم النفس كيتسمى التعلق الآمن هذا التعلق الآمن هو اللي كيخلي لنا جوج المساحات كاين سباس بيناتهم يعني كاين حرية عند الأب والآباء وكاين حرية عند الطفل ولكن كاين الحب اللي كيجمعهم هذا كيتسمى التعلق الآمن إذا حيث أن الطفل كيحتاج جوج الحوايج كيحتاج الأمان تعطيه الأمان وكأمن أنت تعطيه شوية الاستقلالية تعطيه شوية الحرية دونك إلى هنا تخلخلت هذا الأمر هذا كنفهمه في الأغلب ديال الحالات هنا ما غاديش نتهموا الآباء باش غير باش
1: أكيد نحن لا طبعا
0: غير نوعاو غير نوعاو
1: أكيد هذا هو المطلوب
0: علاش التأليف مرات ملي كان خرج هذه الحقائق للوجود كيوقع لهم التأليف قلت أنا ما ربيتش أنا ما عرفتش دونك بحال كنزيدوا لهم التأليف بالعكس غير نوعاو راه ملي كنوعاو كيسهل أننا نعالجوا
1: صح
0: في الأغلب ديال الحالات المشكلة ماشي في الطفل المشكلة في الألم الذي يحمله الأب أو الأم معهم في عمرهم الأسباب اللي كاين بشكل إنساني

0: ان الاب ولا الام ما تلقاتش الحب الكافي، دونك خصها تكون عندها واحد الوقت اللي غادي تبقى يدغيها على طول بحال تضمن الحب ديالها على الانترنت يعني الماتي. او مثلا الاب هاشم حرمان كيبقى يعوض داك الحرمان اللي عاشو لولده بواحد الشكل مفرط.
1: نعم صح.
0: او الخوف من فقدان الابناء، دابا شي واحد اللي عنده غير واحد وصورته مثلا في الحياه اللي رحنا نعيشوها دابا كتلقى واحد جوج راه كي راه ما واحد وقت كانوا يولدوا عشرة إلا مشاو جوج عادي عادي شي واحد راه 100% ديال المشروع ديالو دونك يولي التعلق مره في هنايا كيولي واحد الخوف خطير جدا. او مثلا ان الاب ما كيشعروش بالقيمه ديالو الا من خلال ولادو، علاش كيفورسوا عليه باش يقرا وباش يكونوا مشاهد باش يكونوا في المدارس الا من القيمه باش يغدي يقولوا راه باين باين مهندس باين دكتور باين كذا باين كذا. القيمه ديالي انا ما كنشعرش الا في هذا المنتوج هذا اللي كنعتبره منتوج ديالي. او مرات كتكون هناك ديك الفراغ العاطفي داخل العلاقه الزوجيه وكينتج واحد الام ولا الاب تعويض ديالو في ولاده.
1: نعم.
0: ليه واحد الكلمه هنا غادي نقولها مرات راه ما كنربيوش الابناء ديالنا. راه كنستعملوهم لعلاج جراحنا القديمه بدون ما نشعروا.
1: سي فري صح.
0: نعم. الطفل راه ماشي مسؤول عن مداواه الجراح ديالك. الجراح ديالك داويهم ابار، كاين متخصصين راح داويهم. خلي عليك ولدك راه عايش لواحد الامر معين. خلق لزمن غير زمانكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ربوا ابناءكم لقد خلقوا لزمن غير زمانكم.
1: نعم صح. طيب استاذ بوبكري باش نزيدو نفهمو المشكل والتاثير ديال هذا التعلق بالنسبه لوليداتنا، اذا استمر هذا التعلق المفرط مثلا كيفاش كيبان التاثير ديالو على الطفل؟ واش يمكن انه كيحد من الاستقلاليه ديالو ولا الثقه بنفسه ولا كيجعلو اكثر اعتماد على الوالدين في اتخاذ القرارات مثلا؟ يعني كيفاش كيأثر هذا التعلق على الوليدات؟
0: إذا بغيتي أستاذة قبل ما نفوت على السؤال هذا، غير كيفاش نعرف واش عندي حب ولا تعلق للآباء؟ باش نقولوا هذيك
1: كيفاش يكتشفوا يعني الوالدين كيفاش يكتشفوا هذا؟
0: نعم إذا كان ممكن، لأن حتى راه بحال دابا المشاهد غنبقى يتساولوا واش كمان عندي تعلق.
1: صح صح. إذا نعرفوا بعض العلامات إذا كان ممكن، العلامات اللي كتنبهنا إلا أن هذا حب بدأ يتحول إلى تعلق غير صحي. تفضل.
0: خابير سهل باش نعرفوا هذا الامر هذا غير مثلا الى خرج ولدك مع اصدقائك، شكون اللي غادي يكون متوتر اكثر؟ هو الولد او ولد الشريفه ديالو غادي يخرج مع اصدقائه ما عرفشهمش.
1: اه صح.
0: ما كيعرفوا لاول مره. شكون اللي غادي يكون متوتر بزاف، هو ولا انت؟
1: نعم نعم.
0: الى خاب ولدك على الدار مثلا ما تدخلش بكري، شكون اللي غادي يتقلق؟ واش غادي تحس بالقلق ولا الانهار؟ لان كاين قلق عادي ديال
1: الاطمئنان ديال العادي طبيعي
0: لا انهار ملي كيدخل الولد كتضربو بواحد الضرب هستيري شفت انه
1: خاف عليه. اه صح صح.
0: الى كبر واش كتفرح ولا كتشعر بانه راه يبعد عليك مثلا فوق الفلاش ديال المراهقه؟ ولي الطفل كيبدا يدير الشخصيه ديالو.
1: نعم.
0: ما بقاش يقول لك بزاف ديال المعلومات، ما بقاش يقول لك اختاره، ما بقاش بحال انه كيبعد، كيبقى يدير حياته الجديد، كيبقى يدير هويته. باش كتحس هنايا؟ بدا كيبعد عليك ولا تبدل ولا صافي انه راه نعم. كتحس بلي انه كتفرح هو كيدير شخصيته. الى شي نهار خدا قرار قال لك لا بابا وماما خلي انا غادي ناخذ القرار، باش غادي تشعر؟ بالفخر ولا بالاهانه؟ ما كيتشاورش معاك. اش غادي تقول له؟ اش كتقول له؟ ما كتشاورش معايا؟ هادشي اللي ما كيتشاورش؟ او اللي انت ما كتفهمش؟
1: نعم.
0: شنو اللي غادي تبغي يخرج من فمك في ذاك الوقت؟
1: نعم نعم. طيب
0: اول علامه التعلق انك لا تستطيع ان ترى ابنك مستقلا دون ان تشعر بالخساره. يعني بحال انه كتخسر بحال ولدك، بحال كيف كتقول لك لا والدتي انا شي وحده تدي لي ولدي. هذا الامر هذا راه تعلق.
1: نعم.
0: النجاح ابن التربيه، الا دخلنا لقيتو التربيه ونعطيو لها واحد المعنى قوي قوي قوي، هو هذا الامر هذا النجاح التربيه كيتقاس بعدد الاشياء التي لم يعد ابنك يحتاجك فيها. الا قدر مثلا كيدير مثلا فطور راسو ما بقاش يحتاج الفطور ديالك، عرف بان راه ماتش تربيه، عرف بانه كيمشي يقضي الاوراق ديالو، مشى دار لاكارت ناسيونال ديالو راسو راه ماتش، ماشي بالضروره ما نحتاجكش، مشى دار الشهادات ديالو راسو راه كبر، راه نجح في التربيه،
1: واضح
0: اختار المدارس راسو.

0: راك ناجح في التربية.
1: نعم واضح أستاذ بوبكري، الوقت كيداه منا، فإذا كان ممكن غير نذكروا الوالدين بالتأثير ديال هاد التعلق على وليداتهم وكيفاش كيأثر على الحياة ديالهم مستقبلا مثلا.
0: إذا هنا جوج الحوايج، شوف دابا كاين حتى جوج الحوايج، قلنا الحب الاستقلاليه ولا الواحد عطي واحد المساحه. اها الا عطيتو للحب وما عطيتوش ديك المساحه فين يتطور فين يبدا غادي يكبر، غادي يكبر خائف. التاثير ديال التعلق غادي يولي خائف، الخوف بمعنى ما كيقدرش يدير شي حاجه، ما كيقدرش ياخذ قرارات، ما كيقدرش دائما تقدر فرق الوالدين تشاور معاه في الصغيره الكبيره، كتحط لهم ديك الود المرضي اللي كيتشاور في الصغيره والكبيره، كتحط لهم بلي انه راه تبارك الله. لا دوك راه مرات كيكون عنده الخوف ملي ما كيقدرش ياخذ قرارات كيجي عند والديه. وإلا عطينا له ثاني الحمايه كونتر بارت، عطينا له الحمايه دون مسؤوليه، هي كبر مترددا. يعني ما عطيت المسؤوليه بلا الحمايه، عطيت الحمايه بزاف، يعني التعلق كتبغي تعطي الحمايه تحمو توصلوا للمضرب كيوقع له شي حاجه بصح ما كتعطيش المسؤوليه، دونك غادي يولي مترفد هنا ما كيقدرش ياخذ قرارات ايضا. اذا قررت عليه دائما بان ما كيعرفش شكون هو، كيقول لك واش تبغي هذه ولا هذه، شوف بابا فهمتك، راه كتلقى في لي ريستو كيقول شوف بابا ماما واش عندي، هادو اللي كنعلموهم لانه كناخذوا قرارات، شوف كل هذه راه زوينه اللي كانت دونك ما كنعلموهمش، دونك بالتالي كيكبر بدون شكون هو. اللي حاجه اللي غادي نقولها هنا، كاين فرق كبير بين طفل مطيع وطفل ناضج.
1: كاين فرق
0: خاصنا نفهموه، لان ملي كنربيو بنعنا باش ما كنربيوهمش باش يبقاو معنا.
1: نعم
0: خصنا نربيوهم باش يعيشوا الحياة ديالهم بلا بينا، بلا بينا.
1: نعم اذا اكيد احنا في العطله الصيفيه والاباء والامهات كيقضي واحد الوقت كيكون اطول مع الوليدات ديالهم، وفي بعض الاحيان كنوجدوا بعض الوالدين كيكونوا كيراقبوا وليداتهم باستمرار وكيتدخلوا في كل التفاصيل ديالهم، فكيفاش يستمروا او يستثمروا هذه الفتره ديال العطله الصيفيه باش نعزوا العلاقه الاسريه بالطريقه الصحيحه بلا ما نوقعوا في ديك التعلق المفرط ولا الحمايه الزائده.
0: إذا فهمنا هذا الكونسيبت كامل اللي خسرناه في المشتى، جات العطلة باش أنها تعطي لنا واحد الفرصة، إلا استغليناها تعرف اللي غادي نخليو الولد عنده مهارات خطيرة جدا. العطلة خصنا نفهموا بأن العطلة عطلة مدرسية وليس عطلة تربية. ماشي عطلة ديال التربية، التربية تستمر في العطلة بطريقة أخرى. هذه الأول حاجة. إذا العطلة هنا الموسم، كاين موسم دراسة وموسم تدريب، في العطلة كيكون موسم تدريب. وقت نديروا معهم تحديات، دفعوهم مخيمات مثلا، دفعوهم كاين مخيم حضاري، المخيمات تاع السيفية، أو مثلا كندير معاهم برنامج تحديات كل أسبوع. أعطيه مسؤوليات، دير مسؤوليات، بدير ما عرفش أنا الولد فين راه واصل، واش كيتودي شي حوايج، كيدير الخدمة، ما كيديرش البيت، واش كدير إذا ما كانش بدو مع التحديات الصغار، يلا جماعة غير فراشك اهبط تفطر، إذا درت هذه غادي تلقى فطور موجود مثلا هكا. مرة يطبخ مرة يرتب البيت، بمعنى أن المسؤولية خصنا نفهموا بأن الأولاد حاليا راه ما بقاتش عندهم المسؤولية. كان دائما كنقول واحد الكلمة، حنايا في الخلاج ديالنا والدينا ربطونا باش نعاونوهم، ولدونا باش نعاونوهم، وحنا كنولدوا أولادنا باش نعاونوهم حنا. دونك راه شرخ كبير جدا. إذا هنا أنه ما كنعطيوهمش كل اللي يحتاجون باش كنعلموهم، خصهم يوصلوا لذاك الشيء اللي يحتاجوه.
1: نعم إذا كيفاش نقدروا نحن كآباء وأمهات نعبروا على الحب ديالنا لأبناء ديالنا بطريقة متوازنة ونمنحوا نعطيو للطفل ذاك الشعور ديالو بالأمان وفي الوقت نفسه كنساعدوه على بناء الشخصية والاستقلالية تدريجيا بشكل مختصر أستاذ بوكري؟
0: بشكل مختصر الحب الصحي.
1: نعم
0: شوف الحب الصحي معروف في علم النفس مبني على خمسة الحواش. أول حاجة حبه شبو بخي بخي ولدك بلا ما تملكو،
1: صح،
0: حميه بلا ما تخنقو، نصحو بلا ما تقرر بلاصتو، رافقو بلا ما تعيش حياته، تقديه قبل ما تراقبه.
1: نعم صح
0: هادو هو خمسة.
1: إذن أكيد معلومات كانت وافية اللي كنتمناها توصل للوالدين، والشكر موصول لكم الأستاذ عبد العلي.

بكري أخصائي نفسي وكوتش حياة على هذه المعلومات إلى فرصة أخرى إن شاء الله. فكنتمنى لك دائما التوفيق، وكنتمنى لك دائما الصحة والسلامة وعطلة ممتعة للجميع.

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. حرب إيران الولايات المتحدة تبدأ اليوم شن هجوم مالي على إيران بهدف قطع جميع مصادر الإمدادات التي تدعمها. وزير الخزانة الأمريكي يعقد مساء اليوم ندوة صحفية يعلن فيها عن هذه الإجراءات بعد أعلان الرئيس دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي عن شن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على إيران، متوعدا أي دولة تتعامل معها تجاريا بتبعات وخيمة، وهو ما اعتبرته طهران.

0: الآن استمراراً للسياسات الفاشلة حيالها. سوريا تعلن أن المحادثات رفيعة المستوى التي أجرتها أمس مع إسرائيل برعاية أمريكية واستضافة أردنية تناولت خفض التصعيد بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة وسبل تجنيب البلاد تداعيات التوتر بين إسرائيل وتركيا. وزير الخارجية السوري التقى رئيس الموساد الإسرائيلي وتمت مناقشة عدة قضايا، منها إنشاء غرفة عملية خاصة في الأردن بإشراف أمريكي. بأمر من العاهل المغربي، الملك محمد السادس الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. على غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها منارة السلام 50 طفلا مقدسيا يرافقهم مؤطرين من المدينة المقدسة. حرب أوكرانيا، اجتماعون اليوم في كييف للدول المنضوية في تحالف الراغبين في يوم الذكرى 35 لإعلان استقلال أوكرانيا. والرئيس فلاديمير زيلنسكي يرفض تنظيم الانتخابات الرئاسية في ظل استمرار الحرب. إسبانيا، حرائق غابات وموجات حر وفيضانات وعواصف طبعت فصل الصيف هذه السنة الذي نشرف على توديعه، وعادت إلى الواجهة انعكاسات الاحتباس الحراري. في الميدان الرياضي الأمريكي، ويندهام كلارك يحرز بطولة BMW للغولف ثاني محطات الفيديكس كاب. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل ضمن هذا العدد الجديد من برنامجكم الصيفي وهذه الاستراحة الثقافية التراثية التي نفتحها وإياكم في كل مرة نزور منطقة من مناطق المملكة وننبش عن تراثها.
3: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
2: اليوم سأذهب إلى منطقة خصبة حقيقة فلاحيا وخصبة تراثيا، خصبة فكريا قدمت للتاريخ المغربي، منطقة دكالة. عندما تذكر منطقة دكالة تحتار النفس في أي موضوع من موضوعات التراث اللامادي للحديث عنها. هناك العديد من الدراسات التي وجدتها لأساتذة ولباحثين في التاريخ المغربي تحدثوا عن تراث المنطقة. هناك الحديث عن التراث المعماري والمادي ونمط العيش التاريخي، حيث تحدثت الكتب وأيضا المصادر عن هذه الحصون البرتغالية وعن الكهوف في منطقة دكالة وعن منشآت هندسية معمارية. هناك أيضا القصة والخرافة الشعبية في منطقة دكالة، واليوم سأستضيف لكم أحد الشخصيات الأكاديمية التي نقبت في تراث مناطق مغربية محددة بالدراسة والتحليل، حيث شكلت منطقة دكالة في كتبه التي سأسردها عليكم حتى افتح شهيتكم لقراءة هذه الكتب. يتصدرها كتاب خاص بعنوان الحكاية الشعبية في دكالة، صدر عام 2009، يتحدث عن الخصائص السردية والأنثروبولوجية التي تميز الموروث الشفهي لهذه المنطقة الحيوية. له إصدار آخر اهتم فيه وكان بمثابة أجده بمثابة الصرخة التي يوجهها المهتم والمنشغل بدراسة التراث المغربي عندما تحدث عن كيفية حماية التراث المغربي عبر الآلية القانونية وعبر أيضا القانون الدولي. يسعد القائمة تطول في كتبه، لكن يسعدني أن أقدم لكم الدكتور محمد فخر الدين. أهلا بك ومرحبا أستاذ محمد فخر الدين.
4: شكرا أستاذتنا المقتدرة على هذه الاستضافة، وشكرا لإذاعة ميديا، وأتمنى أيضا خلال هذا المنبر أحيي المستمعين الكرام وأتمنى أن أكون مفيدا في هذا اللقاء.
2: حضرتك تخصصت في دراسة وتحليل الحكاية الشعبية بمنطقة دكالة، لكن لك أيضا إصدارات أخرى همت العادات والتقاليد الثقافية. اليوم ارتأيت أن نتوقف عند أمر في الحقيقة استأثر اهتمامي وأنا أحادثك خارج وفي إطار إعداد الحلقة.

0: حلقة استوقفتني مسألة تربية الصقور أو الشركة القواسمية.
1: هذه منطقة الدكالة كانت من ضمن المناطق الغنية جدا في مجال التراث، لكن تميزت ببعض الأنواع التراث مثل الصيد مثلا بالصقور، وأيضا من خلال أيضا ارتباطها بالبحر وبالجانب يعني أيضا بالتراث المستمد من التاريخ، يعني تاريخ هجرة القبائل إلى الدكالة، وأيضا إلى اختلاط مجموعة من إثنيات داخل المنطقة، مما خلق نوعا من الغنى على مختلف مستويات أشكال القول. وأيضا من هذه الأمور أيضا ما نلاحظه من غنى على مستوى مثلا بعض المناطق ببعض يعني الأشكال يعني الثقافية والتراثية مثل ما قلنا بنا الصقور وأيضا التوريطة.
0: ولكن الصقور لو سمحت لي أستاذ فخر الدين، الصقور يعني غالبا، وسمح لي لك أن تصحح لي الأمر، الشعوب الخليج هي من نعرفها تهتم بهذا الأمر يعني وتشيع. نحن في المملكة يعني تربية الصقور إلا ليست بتلك الشهرة كما نربي مثلا المواشي أو الجمال أو الأبقار أو شيء من هذا القبيل. في تراثنا المغربي الصقور يعني نادر الحديث عنها.
1: نعم صحيح، يعني لكن علاقة المنطقة بتربية الصقور هي علاقة قديمة تمتد إلى عهد مولاي إسماعيل، يعني فالسلطان مولاي إسماعيل. إذن فهذه العلاقة إذن كان ربما لم تضع في الماضي، لكن الآن هي حاضرة، وهناك كثير من الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال، وحضور الصقور موجود أيضا في مهرجان الموسم مولاي عبد الأمغار، يعني فهو حاضر. وقبل أن أتكلم عن هذا التراث، أريد أن يعني أن أتحدث عن القبيلة التي ارتبطت بتربية الصقور منذ القديم، وهي قبيلة القواسم، وهي إحدى المناطق التي اشتهرت بالمحافظة على هذا النوع من التراث، بالإضافة بطبيعة الحال إلى تراث التوريطة وإلى تراث أيضا الصيد بالسالوقي وإلى غير ذلك.
0: يعني إذا لا غرابة أن تكون تسمى الشركة القواسمية، يعني
1: صحيح
0: نسبة إلى قبيلة قواسم.
1: نعم صحيح، وهي قبيلة يعني مرتبطة بالولي الصالح مولاي الطاهر القاسمي، والذي كان أسس زاوية علمية متميزة، وبه مدرسة للتعليم العتيق لا زالت موجودة الآن، ويتخرج عبرها عدد من العلماء يعني في تاريخها، يعني عندها تاريخ طويل في هذا المجال. وحتى أن الأغنية الشعبية قد ذكرته بصاحب الخيمة الزرقاء، وهنا الخيمة الزرقاء الموجودة لحد الآن في منطقة القواسم، والتي كان يدرس فيها الطلبة، وكان مختصا في حفظ القرآن والعلوم المتعلقة به. وأيضا هذا هو المنطقة الأساسية في ارتباطها بالولي صالح مولاي الطاهر القاسمي، الذي ينحدر من أمغاري، من عبد الله أمغار غير ذلك. إذن عندما نعود إلى تراث الصقور، نجد أن هناك من يتحدث أن المنطقة هي معقل لهذا النوع من التراث، يعني وهي التي يحاول الحفاظ عنه من خلاله، يعني رغم أن تربية الصقر هي تربية ليست سهلة،
0: هي
1: تحتاج إلى دربة ومران، لكنها أيضا ترتبط بحكاية الشعبية، ترتبط بالحكاية، لأن هناك أسطورة تحكي على أن سيدي علي بن قاسم، وهو يعني من ينحدر من مولاي الطاهر القاسمي،
0: وقد إذن هو جدهم
1: وقد أوصى وقد كان أيضا يقوم بتربية وبتدريب الصقور. وتحكي عن الأسطورة أنه أو الكرامة أنه عندما أراد أن يموت أو عندما حل به الموت أوصى يعني الصقور بأن يطيعوا القواسم، وأوصى القواسم أن يعتنوا بالصقور عناية خاصة. فهذه يعني هنا دخلنا للجانب السوسيولوجي والجانب الانثروبولوجي، نتكلم على ان هذا الاستمراريه وهذا الارتباط بتربيه الصقور لها ايضا هذا البعد التاريخي، وايضا بالاضافه الى الاهتمام الذي لتقيته تربيه الصقور من خلال السلاطين، يعني الذين اصدروا عددا من المراسيم المتعلقه بتشجيع تربيه الصقور وحمايه هذه تربيه الصقور.
0: عجيب، يعني كانت هناك ظهائر ملكية مثلا.
1: نعم صحيح،
0: من ملوك المملكة برعاية الصقور.
1: نعم، إذا هناك مجموعة من ظهائر الملوك العلويين التي تشير إلى وتنص على ضرورة حماية هذه، وحتى أنها تعفي القواسم من مجموعة من الضرائب ارتباطا بمحافظتهم على هذا النوع من التراث.
0: بمعنى أنه على هذا الأساس الصقر عند قبيلة القواسم ليس حيوان، يعني هو في مرتبة مقدسة بين قوسين.
1: نعم صحيح، إذن فبالنسبة للأشخاص أو للناس الذين أو لهذه الكنوز، أنا أعتبرهم كنوزا بشرية حية.
0: صحيح.
1: هذه الذين يعتنوا بهم ويعانون في تربية الصقر، فتربية الصقور ليست تربية سهلة، يتقتضي أول عدد من التدريب حتى يتم ترعيد هذا الصقر وجعله يطيع صاحبه ويعود إليه. ثم
0: ماذا يسمونه؟
1: هذه مجموعة من
0: صاحب الصقر ماذا الصقر؟
1: وما يسمونه البياز يعني.
0: أو البياز.
1: أو البياز، الصقر أو البياز. إذن فهناك مجموعة من التسميات، وقد كانت تقريبا مهمة، يعني أنه كانت على يعني وظيفة. يعني كلمة البياز يعني
0: كيف الفارس الخيل؟ كيف فارس الخيل نقولون احنا مثلا في الثقافة الشعبية الحسانية فلان فارس، بمعنى أنه يجيد ركوب الخيل والهجر أيضا للإبل.
1: احنا في في في في القواصم نقول مثلا للذي يعني للذي تقدم السر ديال الخيل نقول المقدم، نقول للعلام، يعني هو الذي يعني يتميز يكون له مهارة. احنا ندخلوا مثلا فيما يقول اصحاب اليونسكو يهضروا على كلام ديال على المهارات، يعني كيف سافوار فير، يعني انه بعض الناس يتميزون بمهارات خاصة، والبيازة والسكارة عندهم هذه المهارات في الصبر وفي العناية، وكما قلت يا أستاذة في هذه العلاقة التي تصير علاقة تقريبا علاقة إنسانية بين البياز وطائره وبين
0: صاحبه
1: وبين صاحبه، يعني لأن هناك واحد العلاقة هي مسينة بينهم، ولقد قمنا من هذه الوصية التي توارثها الأجداد
0: وأعطوهم صبغة، يعني جدهم شيخ القواسم أعطاهم هذا على أنها بركة أو ملكة. نعم. من ملكاته. صحيح. هي لو سافوار فير أو هذه المعارف والمدارك خلاها لأحفاده ومن تلاهم من بعدهم.
1: نعم نعم، هذا صحيح،
0: ولازال هذا الأمور إلى اليوم أستاذي فخر الدين.
1: إلى اليوم هناك شباب يعني هناك يحمل هذا يعني يراعي هذا التراث. فمثلا في المعاملة الخاصة للطائر يتضمن كيفية حمل الطائر على الأيدي بطريقة صحيحة، كيفية وضع ونظر الغطاء الخاص بالعينين، يعني يقول العين مرة.
0: لماذا تغطى عيون الصقر؟ نعم. لماذا يغطون عيون الصقر؟
1: حتى لا يتشوش بما يحيط به، وحتى يصيب هدفه بدقة، لأنه حتى تبان البياز يبان له يعني الفريسة، ثم بعد ذلك يزيل الغطاء عن عين الطائر ثم يرسله للبحث عنه. إذن أعتقد أن هذا داخل في المهارات، مهارة خاصة بحرفة يعني بحرفة الصقار، يعني هو يدرك جيدا أن الطائر حتى عندما يصطاد الطائر فهو يعيد وضع الغطاء على عينيه ثم يأخذ منه يعني ما اصطاده ليضع له أيضا قطعة من اللحم، وحتى يعتقد الطائر أنه لا زال هو مع طريدته. هناك مجموعة من المهارات الخاصة التي يمتلكها الصقار أو البياز، وحقيقة أعتبر هؤلاء الذين يقومون بمثل هذا يعني الذين يحرصون على هذا النوع من التراث، أنا أعتبرهم كنوزا ومهارات يعني خاصة ينبغي الاهتمام به، لأنهم يعانون كثيرا في

0: في محافظة على هذا النوع من التراث.
1: خصوصا أنه هناك من يقول أستاذي اليوم نحن يعني تمدنت كل حواضرنا ومدننا وحتى قرانا، القرية والبادية المغربية اليوم صارت تشابه المدينة، فيها طرق، شبكات طرق، فيها بنية تحتية مؤهلة إلى غير ذلك، وبالتالي الكثير من ممارسات أهل البادية شيئا فشيئا أصبح الإنسان بطبعه يعني يتغير نمط وسلوك عيشه. السقارة هؤلاء الذين حدثتني عنهم وهم في مدينة يعني في منطقة دكالة تحديدا، يؤسسون لجمعيات من أجل المحافظة على هذا الموروث وتلقين وتدريب شباب المنطقة أن يربوا الصقور ويحافظوا عليه. لكن إلى متى الصمود هذه الممارسة؟ وهل استطعنا أن نسجل هذا الممارسة وتربية الصقور والصقار القواسم تحديدا في التراث العالمي، على أجندة التراث العالمي؟
0: صحيح أنه في 2010 تم تسجيل هذا التراث في لوائح التراث العالمي. ربما هناك 11 دولة التي كانت في هذه اللائحة، وهذه مسألة إيجابية بالنسبة للحفاظ على هذا النوع من التراث يعني. وأن حتى أن هناك الكثير يعني هناك الكثير من القواسم الذين يقومون بمحاولات تحديث هذه يعني هذه التربية للصقور اللي تواكب هذا العصر، يعني مش بنفس الطريقة التقليدية، ولكن هناك طريقة حديثة أيضا في مسايرات التربية على التراث، أو عفوا التربية على يعني على السقارة أو النوع على المستوى العالمي. وهذه مسألة إيجابية وقد أعطت الكثير من الثمار، لكن أيضا تحتاج إلى جهد آخر من أجل يعني الاحتفاء بهؤلاء والتعريف به والتعريف بهذا التراث، خاصة على مستوى أيضا الربط بين هذا التراث وبين إحنا نشتغل في الجانب الأكاديمي على مستوى البحث العلمي، وعلى مستوى أيضا عندما مهرجانات.
1: هو المهرجان الوحيد في المملكة هو الذي يقام بمنطقة ولاد فرج بإقليم الجديدة.
0: نعم صحيح، في منطقة دكالة ليست هناك الكثير من المهرجانات، وربما على هامش موسم العطلة يكون حضور جمعية الصقور يعني يكونوا حاضرين في هذا الموسم. لكن في اعتقادي يحتاجوا إلى أكثر من ذلك، يحتاجوا إلى مهرجانات خاصة للتعريف بهذا النوع من التراث.
1: ولكن في من يحتاج هذا التراث في الزمن الحالي؟ زمن سابق يمكن أن البشرية احتاجت إلى تربية الصقور لأنها كانت تؤدي مهمة، هي بريد، كانت تنقل الرسائل في زمن مضى. تربية الصقور أيضا كانت يعني كرياضة أو هواية كما هو الشأن في دول الخليج. لكن
0: صحيح،
1: قد يقول قائل نحن اليوم ما حاجتنا إلى هذه تربية الصقور؟
0: عندما نطرحه مثل هذا السؤال هو طرح عام تقريبا. عندما نقول ما حاجتنا إلى التراث، لا يمكن استثمار التراث على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى أيضا إعلاء من الهوية المغربية الغنية بروافدها المتعددة. وعندما نتحدث عن الروافد المتعددة فنحن نتحدث كما أشار إلى ذلك الدستور المغربي في التعبيرات المتعددة التي يخصص في هذا التراث. هناك تعبيرات لغوية وهناك تعبيرات يعني تراثية مختلفة من خلال مختلف أنواع وروافد هذا التراث، مستوى مثلا الحكاية الشعبية والأغاني الشعبية والأمثال الشعبية والزجر وما ذلك من الأشكال الثقافية والغناء الشعبي وما إلى ذلك، مما يخلق نوعا من الثراء على المستوى الوطني. هذه حاجة.
1: هل هو سؤال مشروع؟ سمحني أثرت غضبك بهذا السؤال لأنك قضيت عمرا وأنت تنقب وتبحث كباحث أكاديمي، ولكن سؤال أسمعه من البعض عندما يتحدث ويقول المهرجان الفلاني الذي يقام في المنطقة الفلانية من أجل صون ممارسة معينة في تلك المنطقة قد يراه البعض أنه هدر للمال العام ولا حاجة لنا لهذا المهرجان الذي يقام على مدار 3 أيام أو 4 أيام. هذا هو مدعاة سؤالي وطرحه عليك أستاذي.
0: نعم صحيح، أنا بالعكس عجبني هذا السؤال كثيرا، لأن سؤال جدوى ودائما مطروح. تولى يقول لك واحد المرة يقول لك ما هي جدوى التقنية إذا لم تسعد الإنسان، ما هي جدوى الحياة إذا لم تكن مرتبطة بالاحتفالات وبالسعادة، إذا وما هو مفهوم السعادة؟ فندخل إلى جانب فلسفي، هذا مسألة مهمة. إذا فنحن كما نحتاج إلى التقنية فنحن نحتاج أيضا إلى التراث، وهناك من البلدان من جمع بين التقنية والتراث، ليس هناك أي تناقض بينهم، بالعكس هناك نوع من التناغم بين التقدم وبين استعمال يعني وبين الاحتفاظ على هذا التراث من خلال متاحف حية. ونحن نعتبر أن المهرجانات لاستهلاك متاحف مثل الساحات العمومية، يتعرف عليها الناس، يتعرف على تراثهم من خلالها، وهذا مصدر بهجتهم وسعادتهم،
1: وهذا مصدر أيضا لرفع أيضا السائحين وأعداد السائحين الذين يزورون.
0: صحيح صحيح فعلا، فأن السائحين أيضا يبحثون عن خصوصيات البلد ولا خصوصيات البلد من غير تراثهم من مختلف أشكال. فنحن نحتاج أكثر، نحتاج إلى كل أن أشكال تراثنا من أجل الحفاظ عليه ومن أجل تتمينه، وهذا هو شأن مثلا منظمة اليونسكو والتي تحاول ما أمكن أن تحافظ على هذا التراث بمعاهدات دولية ومختلف يعني الأشكال.
1: على سيرة تعرف جيدا أهمية التراث، سمحني أسابق معك الزمن حتى أجنح معك إلى جانب مهم جدا في لقائنا هذا، والذي خصصناه بالكامل لتراث أهل دكالة وخاصة تربية الصقور في هذه المنطقة. لك كتاب معنون بالتراث المغربي وحمايته جنائيا بين الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني، وكان في الحقيقة كما يرى النقاد والمفكرون على أنه إضافة نوعية حاولت من خلالها تسليط الضوء على البعد التشريعي والقانوني لحماية الموروث الثقافي المغربي.
0: نعم شكرا أستاذ على هذا السؤال. فأولا بدأت الكتاب بأهمية والذي هو عبارة عن رسالة ماجستير أو ماستر في العلوم الجنائية، وقد انطلاقا من اهتماماتي السابقة بالتراث حاولت أن أبحث عن كيف يمكن أن نحمي تراثنا من الناحية القانونية وأن نقارن بين القوانين الدولية والقوانين الوطنية في حماية التراث. فالكتاب تناول في الأول ما خارج منظور التوثيق أو الجمالية الشعبية، زاوية قانونية تتيح دراسة التشريعات الوطنية ومقارنتها بالاتفاقيات الدولية، ثم إعادة التفكير في التشريعات مما يعزز الاهتمام بحماية التراث المادي واللامادي ويواكب التحولات الحديثة في المنظومة التراثية المغربية.
1: بمعنى أنه عندما تستهدف منطقة معينة فيها تراث لا مادي، وأحيلك إلى أحد الأساتذة الذين استضفتهم مشكورا وهو أستاذ للتاريخ، حدثني أنه كان في حصن من الحصون البحرية وكانت بها قبة من النحاس خالصة، فتم للأسف الشديد من عبثت بها أيادي من لا يفقهون شيئا في أهمية التراث الوطني، وعبثوا بتلك القبة النحاسية. وإن هو قال لي بأنه وإن تم القبض على هؤلاء المخربين إلا أنه تخريب الشكل والقبة التي كانت يعني تاريخها يعود إلى 200 سنة من التاريخ، وهو يحدثني بحسرة وبمرارة. وفي هذه وأنا أتحدث معك عن الشق القانوني وحتى الجنائي لحماية تراثنا الوطني استحضرت هذه الواقعة، هل بهذا ممكن هكذا تشريع قانوني أن يحمي مناطق أو يعني تراثنا الوطني من العبث والعابثين؟
0: صحيح، إذن هذا هو الهدف من هذا الكتاب، يعني أنه نلاحظ أن عدم الاهتمام وأيضا وتبخيص يعني التراث يجعل أنه يضيع الكثير من تضيع كثير من أنواع، إما بفعل الزمان وبفعل المؤثرات المتعددة، وبالفعل فاعل، بمعنى أنه هناك تراث يتعرض بدوره للسرقة وإلى التدمير، وهذا التدمير إذن يحتاج إلى

0: إلى ردعين حتى يعني حتى نحافظ عليه. فتدعو الحاجة إلى إذن إلى هذه المقاربة القانونية الجنائية لكشف عن الوسائل مثلا نقولها مثلا الجانب القانوني الموضوعية والإجرائية اللي داخلة في ما هو مصداري، وأيضا في تحديد الجرائم وتحديد العقوبات المرتبطة بالتراث بتوفير أحسن حماية وصيانة وحفظ لهذا التراث. أولا بتعريف النطاق، نطاق هذه الأفعال الجرمية، ثم نطاق العقوبات المرتبطة بها وكيفية تطبيق هذه العقوبات، لأننا نلاحظ في فقه المقارن في هذه القوانين أن هناك في بعض أنواع من السرقة التراث نوع من التساهل، ولذلك فإذا كان يمكن أن يأتي شخص ويقوم بسرقة مثلا شيء من الساحة العمومية ويأخذها، ولكن يكون الحكم عليه بغرامة أو شيء، هذا يجعله يعود إلى
1: معاودة الكرة مرة ثانية،
0: ليس هناك أي مشكلة. ثم أيضا المقارنة مع القوانين الدولية الأخرى تعطينا أيضا هذه القدرة على البحث القانوني في كيفية الحفاظ على هذا التراث بقوانين رادعة، وهذا هو الأصل في الموضوع. إذا توفر حماية جنائية والنظر من خلال ذلك إلى ملائمة التشريع الوطني للاتفاقية الدولية، لأن الاتفاقية الدولية تدعو إلى ضرورة الحفاظ، وحتى هناك نصوص قانونية مختلفة، هناك من يتشدد في العقاب وهناك من يتساهل.
1: صحيح.
0: وإذا فملائمة التشريع هي ضرورة قانونية الآن،
1: والقوانين وتطبيق القوانين خاصة القوانين الزجرية والعقوبات الزجرية هي وسيلة لحماية تراثنا الوطني، عدا أنه هذه ثروة وطنية ويجب أن تظل دائما في الحفظ والصون. أشكر لك دائما هذه المشاركة القيمة التي تفضلت بها دكتور محمد فخر الدين، الباحث الأكاديمي المتخصص في التراث المادي والمتخصص أيضا في الحكاية الشعبية المغربية والمتخيل السردي، شرفتنا في حلقة اليوم.
0: شكرا أستاذة، وشكرا على الإضافة الكريمة، وشكرا لإذاعة ميديا، ونتمنى أن يتجدد اللقاء، لأن مثل هذه المواضيع حقيقة تحتاج إلى وقت أكبر، سواء عند الحديث عن الجانب مقاربة الأنثروبولوجية والاجتماعية لموضوع التراث، وأنت أستاذة طرحتي مسألة مهمة، ديال ما هي الحاجة إلى التراث؟ هل هو مضيعة للوقت ومضيعة للمال؟ أنه هو ضرورة اقتصادية واجتماعية واستثمار يعني مهم في الحياة الاجتماعية.
1: أنا رافع، أنا أجده رافع للاقتصاد الوطني الحقيقة، ورافع أيضا للسياحة، مجال السياحة هي تخدم الجانب السياحي بشكل كبير جدا، لأنه تراثنا هو الشيء المتميز والمتفرد الذي نتميز به. السائح يذهب إلى خمس نجوم، فنادق خمس نجوم في كل الكرة الأرضية تتشابه فنادق الخمس نجوم، ولكن الذي لا يتشابه هو تراث منطقة دكالة، أينما بحثت في الكرة الأرضية لن تجده حتما.
0: شكرا
1: جزيلا لك دكتور فخر
0: الدين. شكرا، حفظك الله.
1: أهلا بك. شكرا سادة المستمعين على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، دمتم أوفياء لميديا.
2: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9
3: 11h30 sur ميدي 1، les titres des journaux de la mi-journée.
4: Bonjour, bonjour à tous et à toutes, avec vous Eva Cohen. La guerre en Iran s'apprête-t-elle à prendre un nouveau tournant? Les États-Unis doivent dévoiler officiellement aujourd'hui les sanctions qu'ils s'apprêtent à prendre contre le régime de Téhéran, un régime qui se dit prêt à tenir bon en dépit des difficultés économiques qu'il rencontre depuis plusieurs mois. Analyse à venir. Désamorcer la crise provoquée la semaine dernière par une frappe israélienne sur une base aérienne syrienne. Damas, hier, a tenu des discussions de haut niveau avec Tel Aviv en Jordanie, dans un contexte de tensions grandissantes entre Israël et la Turquie. Les détails dans une heure. 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine ce lundi, une date tout à fait symbolique pour Kiev qui accueille ce jour ses soutiens européens, espérant une pression accrue.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: هذا وقتنا، خطوة ثالثة للأفضل.
2: نركب قطار المستقبل.
1: المستقبل ديال وليداتنا هو الأولوية. اليوم غنصوتوا بكل مسؤولية.
3: صوتنا في مصلحتنا، نختاروا اللي يمثلنا وما نخليو حد يقرر في بلاصتنا.
1: هذا وقت المعقول، غنصوتوا ونكون مسؤول.
4: كل شيء غيكون باختيارنا، نصوتوا ونكونوا حاسمين في قرارنا.
5: حنا المغاربة ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
6: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
7: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
8: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
7: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
8: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
7: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
8: Appelle le 06 67 65 28 63.
7: 06 67 65 28 63.
8: Lisa.
7: L'excellence d'un parcours.
8: L'assurance d'un avenir.
9: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدئة إلى أحوال الطقس.
10: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا بالسواحل الممتدة بين طنجة والقنيطرة وعلى السواحل بين الجديدة وآسفي وكذا شرق خط الحسيمة ووارزات، وسيكون الطقس مشمسا غالبا شمال الساقية الحمراء والصحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 27 درجة بطنجة، 32 درجة بالعيون، 36 درجة بمراكش، 41 درجة بالراشدية، 29 درجة بأقادير، 31 درجة بفاس، 28 درجة بالصويرة. في الجزائر ينتظر أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا بالمناطق الشمالية ومشمسا غالبا جنوب البلاد والصحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر العاصمة، 35 درجة بالشلف وكذلك بتامن راست، 44 درجة بغردايا، 47 درجة بكولين باسكرا وأدرار، 35 درجة ببجاية، 29 درجة بوهران. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا بمنطقة سوسة والصحو بباقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة بتونس العاصمة، 36 درجة بالطبرقة، 48 درجة بمدنين، 47 درجة بتوزر، 45 درجة بقفصة، 36 درجة بالمنستير، 41 درجة بالقصرين، 40 درجة بكل من صفاقس وقابس.
9: منتصف النهار باستوديوهات محطة مادئة إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
11: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. حرب إيران. الولايات المتحدة تبدأ اليوم شن هجوم مالي على إيران بهدف قطع جميع مصادر الإمدادات التي تدعمها. وزير الخزانة الأمريكي يعقد مساء اليوم ندوة صحفية يعلن فيها عن هذه الإجراءات بعد أعلان الرئيس دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي عن شن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على إيران، متوعدا أي دولة تتعامل معها تجاريا بتبعات وخيمة، وهو ما اعتبرته طهران استمرارا للسياسات الفاشلة حيالها. سوريا. تعلن أن المحادثات رفيعة المستوى التي أجرتها أمس مع إسرائيل برعاية أمريكية واستضافة أردنية

0: تناولت خفض التصعيد بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة وسبل تجنيب البلاد تداعيات التوتر بين إسرائيل وتركيا. بأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. حرب أوكرانيا، اجتماعنا اليوم في كييف للدول المنضوية في تحالف الراغبين في يوم الذكرى 35 لإعلان استقلال أوكرانيا، والرئيس فلوديمير زيلينسكي يرفض تنظيم الانتخابات الرئاسية في ظل استمرار الحرب. إسبانيا، حرائق غابات وموجات حر وفيضانات وعواصف طبعت فصل الصيف هذه السنة الذي نشرف على توديعه، وعادت إلى الواجهة انعكاسات الاحتباس الحراري. وفي الميدان الرياضي، الأمريكي ويندهام كلارك يحرز بطولة BMW للغولف ثاني محطات الفيديكس كاب. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم في إطار مساعي باكستان للتوسط في إيجاد حل للحرب في الشرق الأوسط. والولايات المتحدة تحدد ساعة الصفر لبدء أضخم هجوم مالي على إيران. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقال بصحيفة الفاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة ستبدأ اليوم شن هجوم مالي غير مسبوق على إيران بهدف قطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام. وفي المقابل قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء انعدائي من جانب واشنطن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن نهاية الأسبوع الماضي شن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على إيران، متوعدا أي دولة تتعامل معها تجاريا بتبعات وخيمة. وكتب في منشور له: أعلن أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة. نتابع تعليق طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حوره يوسف النعماني.
1: تتجه الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات اقتصادية كبيرة في إطار ما يعرف بالحرب الاقتصادية الجديدة من حيث تفعيل أدوات المواجهة مع إيران، بالإضافة إلى اتباعها لعدة وسائل أخرى مرتبطة بهذا الأمر. المستجد بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية هو الاعتماد على ما يعرف باسم تمديد الواقع الاقتصادي الإيراني ومواجهة الحرب الشاملة بتفعيل منظومة العقوبات الاقتصادية مع الشركات والمؤسسات الدولية العديدة. وقد اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية سلسلة إجراءات وتدابير بعد الرجوع إلى الكونغرس في هذا الإطار، ومن خلال تفعيل أدوات المواجهة بطبيعة الحال ستشمل شركات ومؤسسات دولية كبيرة تتعامل معها إيران، بالإضافة لتكثيف منابع الدخل للاقتصاد الإيراني من خلال محاولة لقطع أزرع إيران الاقتصادية في نطاقاتها الإقليمية والدولية. الحرب الاقتصادية الجديدة الأمريكية بتشمل أدوات معايير جديدة في التعامل، والهدف منها محاولة دفع إيران لحافة الهوية وتقديم سلسلة من التنازلات الجديدة في هذا السياق. بالتأكيد مثل هذه الإجراءات ستخضع لمراجعات داخل الولايات المتحدة. لا يوجد توافقات شاملة باستثناء توجه وزارة الخزانة في هذا الإطار، لكن هناك تحفظات من بعض ممثلي البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية، إضافة إلى قيادات الجيوش وخصوصا السنتكوم وبعض الشخصيات الفاعلة في كونغرس من الحزب الجمهوري.
0: أعلنت سوريا أن أجرت محادثات مع إسرائيل في الأردن نهار أمس تناولت خفض التصعيد وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين تركيا وسوريا على الأراضي السورية. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر في وزارة الخارجية قوله أن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أحمد الشيباني عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية. وأضاف أن هذا الاجتماع جاء في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في عقاب القصف الإسرائيلي الأخير للأراضي السورية وتصاعد التوترات في جنوب سوريا ودعم الاستقرار في سوريا والمنطقة. وأفاد مصدران

0: دبلوماسي وآخر في الحكومة السورية. أنا أسعد الشيباني التقى رئيس الموساد رومان غوفمان وتمت مناقشة عدة قضايا من بينها إنشاء غرفة عمليات خاصة في الأردن بإشراف أمريكي لمنع أي مواجهة بين سوريا وإسرائيل أو بين إسرائيل وتركيا داخل الأراضي السورية. نتابع تعليق أحمد رمضان مدير مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية من حلب حوره يوسف النعماني.
1: هناك مساران الآن فيما يتعلق بالمفاوضات السورية الإسرائيلية. المسار الأول هو مسار سوري إسرائيلي يسعى إلى منع التصعيد، ومسار آخر هو أمريكي، بمعنى أن هناك محاولة أمريكية لمنع تحول سوريا إلى مسرح للمواجهة غير المباشرة بين إسرائيل وتركيا. لذلك يبدو الهدف الآن الأمريكي هو التوصل إلى قواعد اشتباك جديدة، إلى وقف لإطلاق النار، إلى عملية صياغة قواعد تعامل جديدة بين الطرفين، وليس التوصل إلى اتفاقية سلام أو تسوية سياسية. ليست الساحة الآن مهيئة لها. دمشق فعليا تريد وقف الضربات الإسرائيلية والاجتياحات الميدانية وعمليات الاعتقال كذلك، واستعادة حالة الهدوء التي كانت قبل ديسمبر 2024. إسرائيل في المقابل تريد ضمان أن لا تتحول سوريا الجديدة إلى مصدر للتهديد العسكري، وأعتقد أن منع سوريا من أن تكون ساحة إسرائيلية تركية للصدام ربما يكون الهدف الأمريكي الأكثر إلحاحا في هذا التوقيت.
0: بأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس، استقبلت الأميرة ليلى مريم أمس بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه بيت مال القدس الشريف. وتعكس هذه المبادرة المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الدعم الموصول الذي يخص به المدينة المقدسة وسكانها. وعلى غرار الدورات السابقة يستفيد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها اسم منارة السلام 50 طفلا مقدسيا إناثا وذكورا يرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. نستمع إلى سام زياد صالح الأعرج أحد المؤطرين ورئيس البعثة الفلسطينية.
2: بداية نشكر المغرب دولة وشعبا، ونشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه على هذه المكرمة الطيبة التي نعتز ونفتخر بها أطفالا وكبارا ورجالا ونساء في القدس خاصة وفي فلسطين عامة. هذه النوع من النشاطات والفعاليات تعزز صمود المقدسيين والفلسطينيين وتعزز الروح والأمل في قلب كل طفل مقدسي. الأطفال كانوا متحمسين جدا قبل زيارة دولة المغرب المملكة المغربية التي نعتبرها بيتنا الثاني ودولتنا الثانية، والتي نشعر دائما أننا في وطننا وبلدنا فيها. تجربة كانت حلوة كتير إلنا إحنا كمؤطرين وكمرشدين وكطلاب. طلاب كتير انبسطوا وعاشوا أجواء راح تترك أثر كبير في قلوبهم. تعرفوا على المملكة المغربية، على حضاراتها، ثقافتها، تقاليدها، على الأكلات المغربية، على المدن، على التاريخ، على الحضارة. زرنا عدة أماكن وعدة مدن كتطوان وطنجة والرباط وشفشاون. شفنا ولمسنا العمق التاريخي للمدن وللمملكة المغربية، وحسينا في عمق موصول بيننا وبين القدس، لأن القدس برضه بترمز للتاريخ والتراث. شاركنا بفعاليات كتير مع أطفال مغاربة، وزرنا عديد من المؤسسات اللي استقبلتنا استقبال مشرف واستقبال احنا عن جد يعني مش قادرين نوصفه ولا بأي كلمة. من اللحظة الأولى التي وطأت أقدامنا أرض المغرب الأرض المباركة، حسينا بحلاوة الاستقبال، وحسينا بحب الناس المغاربة، وحسينا بقيمتنا كفلسطينيين في قلوب وعقول المغربيين.
0: بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في المغرب في 23 من شهر سبتمبر المقبل، أخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من نهار اليوم الاثنين وإلى غاية الساعة 12 من زوال الثلاثاء 22 من سبتمبر. تستضيف كييف اليوم اجتماع لكبار داعميها الأوروبيين أملة في الحصول على معدات دفاع جوي وزيادة الضغط على روسيا التي لم يسبق أن أسفرت هجماتها عن هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين. ويعقد اجتماع الدول المنضوية في تحالف الراغبين في يوم الذكرى 35 لإعلان استقلال أوكرانيا في 24 من غشت عام 1991 برئاسة

0: مشتركة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وفي تصريحات نشرت أمس، اعتبر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن إجراء انتخابات رئاسية في البلاد طالب بها وزير الدفاع السابق سيكون أمرا بالغ الخطورة في ظل الحرب الدائرة مع روسيا. وشبه زيلينسكي الذي انتخب في العام 2019 إجراء الانتخابات في السياق الراهن بمثابة تسونامي سيضرب البلاد ويشق الصف الداخلي. وعلقت أوكرانيا إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية منذ اندلاع الحرب في العام 2022. نتابع تعليق عبد الرحمن عقل المتخصص في الشأن الأوكراني متحدثا من كييف لنور الدين إيجاجان.
1: القانون الأوكراني يقول صراحة أنه لا يمكن تنظيم انتخابات في هذه الحالة، والسبب يعود لعدة نقاط. يعني نحن رأينا الهجوم الروسي محطات القطار في أوديسا وفي غيرها، بالتالي حتى الحركة في أوكرانيا صعبة. فالتخيل بأنه ممكن أن يتم تجمع عدد كبير من الناس للمشاركة في الانتخابات دون استهداف روسي يعني أمر جدا مشكوك فيه من ناحية. ومن ناحية أخرى هناك مقاطعات ومناطق أوكرانية تحت السيطرة الروسية أو تحت القصف الروسي، فإذا تم تنظيم انتخابات بدون هذه المناطق فهذا الأمر يعتبر ظلم لهؤلاء وهو يشكك في نزاهة الانتخابات. هذه الأمور طبعا يعني تدركها الحكومة الأوكرانية، ولكن عندما يعني تحاول الحكومة الروسية التركيز عليها الهدف هو محاولة إيهام المستمع بأن هذا الأمر سلبي، مع العلم أنه أمر إيجابي. يعني احترام الناخب واحترام سلامته واحترام الناخبين بالتساوي بغض النظر عن المنطقة هو أمر بدون أدنى شك هو أمر ديمقراطي.
0: وافقت المفوضية الأوروبية على طلبات جديدة لاقتناء معدات دفاعية لفائدة أوكرانيا بقيمة تفوق 6 ملايير يورو، تشمل على الخصوص أنظمة للدفاع الجوي والمضاد للصواريخ وصواريخ وذخائر ورادارات. ومنذ العام 2022 قدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ما مجموعه 220 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا. شهدت عدة بلدان أوروبية أحوالا جوية قاسية خلال فصل الصيف هذه السنة الذي نشرف على توديعه. وضمن الدول الأكثر تضررا نجد إسبانيا حيث خلف هطول وأمطار غزيرة نهاية الأسبوع المنصرم بمقاطعة تارخونة، 11 مصابا فضلا عن إجلاء مئات الأشخاص وتعطيل طرق وخطوط للسكك الحديدية. خسائر تنضاف إلى مخلفات موجات الحر وحرائق الغابات التي شهدتها البلاد هذا الصيف. من مدريد تقرير مراسلنا محمد المدن.
2: يتهيأ الصيف للرحيل عن إسبانيا وقد ترك سجلا لم تعرفه البلاد من قبل، أكثر من 4600 وفاة نسبها نظام مومو إلى الحرارة المرتفعة بين الأول من يونيو والحادي عشر من غشت، منها ما يتجاوز 3000 في يوليوز وحده. والعتبة التي تبدأ عندها الوفيات ترتفع 16 درجة كل عقد، أي أسرع من ارتفاع المناخ نفسه، وتيرة تترجمها التصريحات التالية لمواطنين إسبان.
3: أصبح الطقس أكثر حرارة عاما بعد عام، أو على الأقل أصبحت موجات الحر تتكرر بشكل أكبر خلال فصل الصيف.
4: لا أتذكر أنني عانيت من الحر بهذه الدرجة التي نعيشها الآن.
2: ويأتي ما لا يرى في الصور، البحر في الخامس من غشت سجلت عوامة داراغونيرا بجزر البليار 33.02 درجة، أعلى حرارة ترصد على الإطلاق في السواحل الإسبانية. وتجاوز بحر كانتابريا 28 درجة لأول مرة، وبلغ الأطلسي الشمالي 22 درجة في لاكورونيا. أما غرب المتوسط فقد ارتفعت حرارته 3.1 درجة فوق معدله التاريخي. يقول خوليو دياز خيمينيز الباحث في معهد الصحة كارلوس الثالث:
5: في الوقت الراهن لا تدرك البشرية حجم ما يعنيه ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف، وهو المستوى الذي وصلنا إليه بالفعل، أو ارتفاعها إلى 2.5 أو 3 درجات. فعندما نتجاوز عتبة درجة ونصف مئوية نبدأ في دخول منطقة لم نختبرها من قبل.
2: وتبقى الذاكرة قريبة، ذلك أنه في 29 من أكتوبر 2024 سقط في بلدة توريس 771 لترا في المتر المربع. لذلك يطالب الخبراء بأن تكون خطط الإخلاء والإنذار جاهزة قبل أكتوبر لا بعده. من مدريد محمد مدن، ميديا.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، الأمريكي ويندهام كلارك يحرز بطولة BMW للغولف ثاني محطات الفيديكس كاب بعد منافسة شرسة مع باتريك كنتلي المحتل للمركز الثاني في مكتب سكوتي شيفلر المصنف الأول عالميا باحتلال المركز 12. فؤاد الحناوي. 1 2 3 and Wyndham is the win.

0: of the BMW Championship.
1: التسويق كما هي العادة كان في الموعد وهوية الفائز لم تعرف إلا في الحفر الأخيرة خلال اليوم الأخير من منافسات بطولة BMW ثاني محطات البلاي أوفس الإقصائية للفيديكس كاب، حيث وبعد يوم حاسم حافظ ويندم كلارك على صدارته ونجا بصعوبة من كارثة محققة. تشاهدت المحطة الإقصائية الأولى مشاركة 70 محترفا، 50 منهم فقط تمكنوا من حجز مقعدهم في المحطة الثانية من التصفيات، وهي المحطة التي تعبد الطريق ل30 محترفا فقط لخوض غمار المحطة الثالثة والأخيرة، وهي التي تحدد الفائز النهائي بغض النظر عن الفائزين في المرحلتين التمهيديتين. بعد يوم حافل بالتحديات استعاد كلارك إذن براعته في اللحظات الحاسمة منذ الحفرة 16 إلى 18 ليضمن فوزا هو السادس له في جولات البي جي تور. نستمع للبطل الأمريكي ويندم كلارك.
2: نعم، لكن كان يوما بضغوطات كبيرة، لم أكن في أفضل حالاتي، افتقدت لقليل من التركيز وارتكبت بعض الأخطاء الساذجة. لو كنت أظن أنني سأكون في هذه الوضعية قبل بداية البطولة كنت سأكون مرتاحا، وربما هذا ما ساعدني على الاحتفاظ بتركيزي، واعتبرت ذلك فرصة متاحة لي في الحفرة 16 وساعدني ذلك على الفوز.
1: الأمور اتضحت إذن بشكل جلي من خلال تأهل 30 محترفا للمحطة الختامية والتي ستحدد الفائز بالبطولة خلال الجولة التي ستقام في إسليك وذلك نهاية الأسبوع، وستكون أعينهم على تجريد تومي فليتود من اللقب الذي كان قد أحرزه الموسم الماضي.
3: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
5: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
3: والآن إلى ضيف المنتصف. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور اليوم طهران في إطار مساعي الوساطة لإيجاد حل للحرب في الشرق الأوسط في ظل جمود المفاوضات. واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الضغوط الاقتصادية والتهديدات الأمريكية ضد بلاده ليست سوى تكرارا لسياسات سابقة فشلت، وأكد أن إيران لا تخشى الحصار وأن الولايات المتحدة لن تجد طريقة للتعامل مع بلاده سوى عبر الحوار القائم على الاحترام. وتزامنت تصريحات عراقجي مع قرار الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان بصعوبة الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد، وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: يدرك أن مجتمعنا يشهد راهنا عدة صعوبات، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتفادي تفاقم الوضع ونسعى جاهدين إلى تخطي التضخم ومشاكل المعيشة وضمان مستقبل للشعب كي يعيش بكرامة وعزة. وعلق على التصريحات الأمريكية الأخيرة قائلا: نواجه حربا شاملة على الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والأمنية. للحديث في الموضوع نستضيف منصور الوائلي الخبير في الشأن الإيراني من لندن. مرحبا أستاذ منصور الوائلي.
6: حياكم الله، تحياتي لك ولضيوفكم الكرام لمشاهدكم الكرام.
3: أستاذ منصور الوائلي، ما هي الدلالات خطاب الرئيس الإيراني ومن يخاطب داخل إيران؟
6: حقيقة قبل هذه التصريح الإيراني أو الطلة مسعود بازجاكيان حصلت هنالك يعني ظهور لعباس عراقجي، مثلا قال عباس عراقجي هنالك ثغرات أمنية داخل النظام الإيراني وهو كان تهديد مباشر للحرس الثوري للاغتيالات. أيضا بازجاكيان مرارا وتكرارا كان يظهر على شاشات

0: التلفزيون ويقول على الحرس الثوري وعلى التيار المشدد أن يكون واضح مع الشعب، لأن هنالك تضخم ومشاكل اقتصادية جمة. يجب على التلفزيون الإيراني يكون صريح مع الشعب الإيراني. ورد عليه وحيدي وأشاد بأن يعني أشاد على عمل التلفزيون وأكد أن ليس هنالك أي اختلافات. أما بالنسبة للظهور الأخير إلى بيزشكيان من بعد هذه التناقضات والاختلاف داخل الحرس الثوري، كما يبدو أصبحت هنالك رسائل ما بين الحرس الثوري والحكومة على تهدئة الوضع، وخرج بيزشكيان وقال نحن كان المقصود من يشد بالسلاح ومن يشدد بالأمر، وكان يقصد بهذا كلامه حقيقة لم يقصد الحرس الثوري، وإنما يقصد جبهة الصمود التي هي شككت بإطار التفاهمي أنه المرشد لم يكن له أي دور بهذا الخصوص. وبالتالي هذه مجموعة الإشكاليات داخل النظام الإيراني ندل على شيء، دل أن هنالك ازدواجية بالخطاب الإيراني وهنالك مشاكل. دعني أذكر بشكل سريع كيف يأخذ القرارات داخل، حتى المستمع الكريم يفهم ما يحدث داخل الإيراني. داخل إيران المجلس الأعلى للأمن القومي هو من يسوق القرارات، يعني يضم المجلس الأعلى مثلا الرئيس الدولة، أمين المجلس، وأيضا يضم قيادات من الاستخبارات والجيش وكثير من القادة. مؤخرا بعد التغييرات التي أجراها المرشد أصبح الجانب المتصلب في المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يسوق القرارات هو الحرس الثوري، الذي لا للمفاوضات لا للتسوية. ونعرف أن الحرس الثوري حقيقة بالعقوبات التي تطيل إيران هو المستفيد الأكبر. لماذا؟ لأنه هو من يدور الاقتصاد الإيراني مغر خاتم الأنبياء. الدولة بهذه الحكومة بهذه الحالة تكون متفرجة، وبالتالي كل العقوبات المستفاد منها الحرس الثوري، لأن مغر خاتم الأنبياء هو من يدور الداخل الإيراني.
1: أستاذ منصور، في هذا الإطار وبعد أعلان الرئيس الأمريكي عن يوم الإنزال الاقتصادي وحرب غير مسبوقة، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن بلاده عدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. ماذا يعني هذا التصريح؟
0: حقيقة أول دعنا نبدأ بالإنزال وما معنى هو الإنزال. الإنزال الاقتصادي استخدم هذا المصطلح في الحرب عام 1944 في نورماندي، عندما أنزل الحلفاء عقوبات اقتصادية ثم تواجد عسكري. أعتقد هذا المصطلح أيضا يرتبط بهذا، المراد منه أن بعد هذه العقوبات سيكون هنالك إنزال بري يجتاح إيران. نجاح هذه الفكرة ترتبط بالدول المجاورة لإيران وكيفية التعامل مع مع مع، لأن ترامب حقيقة أو واشنطن هددت من تتعاون مع إيران، وبالتالي هذا النجاح يرتبط بهذا. إيران كان رده على لسان المستشار الأول وهو أمين المجلس محسن رضائي على أن لن نسمح تخرج ولا غدر نفط واحدة، يعني يقصد أن سنهدد الخليج ونرفع الكلفة الاقتصادية على العالم، وهو يقصد ليس مضي هرمز وإنما استهداف شركات الطاقة البترول داخل الدول العربية وقطع الإمداد حتى يرفع الكلفة على العالم.
1: إذن في هذا السياق يأتي تصريح متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني.
0: نعم، يأتي في هذا الخصوص أن رفع الكلفة على العالم والتهديد في ضرب الدول العربية، الطاقة، البترول، شركات الإمداد، شركات التمويل، كل هذا كان يقصده بضرب الدول العربية، لأن نعرف حقيقة القوة الأمريكية مقابل القوة الإيرانية غير متقارنة، وبالتالي أعتقد ما يطوله الحرس الثوري هو التهديد لمنطقة الشرق الأوسط وضرب المصالح الأمريكية ومصالح حتى الدول العربية والبنية التحتية للدول العربية حتى يرفع الكلفة على العالم.
1: شكرا جزيلا أستاذ منصور الوائلي، كنت معنا مباشرة من لندن.
0: حياكم الله.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز ثانية.
2: مرتين قجان في تقديم الموجز، نستهله بإعلان وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمان أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيترأس مغرب اليوم الاثنين إحياء ذكرى المولد النبوي بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط. في المغرب دائما، أكد وزير الداخلية في بلاغ موجه لعموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع اليوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6:00 مساء. وأوضح المصدر ذاته أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبين والناخبات علما بمكتب التصويت الذي سيصوتون فيه، مع تذكيرهم بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. إلى الشرق الأوسط، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران غدا في وقت يسعى البلدان للتوصل إلى آلية لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال اليوم إن البوسعيدي سيتناول المشاورات السياسية المستمرة بين الجانبين باعتبارهما دولتين مطلتين على مضيق هرمز للمساعدة في تعزيز السلام والأمن في المنطقة. في إيران دائما، اعتبر نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي اليوم أن الهجوم الاقتصادي الساحق الذي تتوعد به الولايات المتحدة على إيران هو إقرار بهزيمة واشنطن. في الوقت ذاته، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران اليوم في زيارة تتركز على جهود إسلام أباد للوساطة بين إيران والولايات المتحدة في ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. غير بعيد، في العراق، أعلن المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية قاسم الأعرجي أن تاريخ 30 شتنبر لا يشكل انتهاء المهلة المحددة للمجموعات العراقية المقربة من إيران لتسليم سلاحها للدولة، على عكس ما كان يكرره المسؤول.

0: يقولون منذ أشهر من دون إعطاء تفسير لذلك. أصدر القضاء السوري اليوم حكما حضوريا بالسجن المؤبد بحق مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة الاقتتال الطائفي واستغلال المنصب خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان بتجريم حسون بتهم عدة بينها جناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. في أوروبا، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم صرف دفعة جديدة بقيمة 6 ملايير يورو لأوكرانيا من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية ومخزونها من الذخائر. في السياق ذاته يعقد تحالف الراغبين الذي يضم الدول الداعمة لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية اجتماعا عبر تقنية الفيديو اليوم تزامنا مع ذكرى استقلال البلاد. ومن المرتقب كذلك أن يزور رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنم كييف اليوم في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي. أعلنت فنلندا اليوم أنها ستنظم في شتنبر قمة لقادة الاتحاد الأوروبي مخصصة لمنطقة القطب الشمالي التي تتلامى أهميتها الجيوسياسية بسرعة. وتهدف القمة المقررة في 13 شتنبر إلى تعزيز النهج الاستراتيجي المشترك للاتحاد الأوروبي تجاه منطقة القطب الشمالي التي تتلامى أهميتها الجيوسياسية بسرعة وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء الفنلندي. الختام من ملاعب كرة المضرب، حيث عاد الألماني ألكسندر زفيريف مجددا إلى وصفة تصنيف محترفي كرة المضرب على حساب الإسباني كارلوس ألكاراز، فيما قفز الفرنسي أرتور فيس 10 مراكز نتيجة تتويجه الأحد بطل لدورة سنتياسي لماسترز 1000 نقطة، وبفضل فوزه بلقبه الأول على الإطلاق في دورة ماسترز 1000 نقطة والخامس بالمجمل في مسيرته. صعد فيس إلى المركز 11 في أفضل تصنيف له على الإطلاق لابن 22 ربيعا، فيما تقدم منافسه في النهائي الأمريكي فرانسيس تيافو 11 مركزا وبات 12. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: Ici les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna chaque jour à partir de 17h sur Média.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام. مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه.
1: طاقه ايجابيه مع حنان سوري.
0: كاين اللي تسالت له العطله وكاين اللي مازال، واللي تسالت له العطله صافي انتهت، الحقائب رجعت للاماكن ديالها، التليفون رجع ثاني عمر بالرسائل وبالمواعيد والاجتماعات والعمل المسؤوليات، وفجاه كنشعروا وكاننا انتقلنا من عالم الى عالم اخر موازي. هنا كاين بزاف اللي كيقول لك انا توحشت الخدمه وتوحشت الروتين ديالي، وهناك من يقول علاش تسالات العطلة بسرعة ما سخناش منها. لكن ربما كان سؤال أو عدة أسئلة اللي هي أهم اللي خصنا نسولوها راسنا. علاش كنحتاجوا العطلة باش نرتاحوا؟ علاش كنحتاجوا نسافروا باش ندوزوا أوقات زوينة مع الناس اللي كنبغيو؟ علاش كننتظروا أيام محدودة من السنة باش نمارسوا أشياء اللي كتخلينا سعداء؟ اليوم في طاقة إيجابية ما غاديش نهضروا فقط على صعوبة العودة بعد العطلة، وإنما غادي نحاولوا نفهموا شنو اللي اكتشفناه من اللي بعد

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكل الأصدقاء والصديقات اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم أنتم تستمعون وتتابعون طاقة إيجابية على ميدي آن. العطلة والعودة ما بعد العطلة. علاش بزاف ديال الناس كيلقاوها صعيبة، وعلاش بزاف ديال الناس آخرين اللي كيكونوا توحشوا الروتين ديالهم فالعطلة أو ما بعد العطلة، واش نرجعوا لحياتنا كيف ما كانت أم نعيد ترتيبها؟ هذا هو موضوع طاقة إيجابية اليوم، وسعيدة جدا أن نناقش الموضوع مع ضيفي الكريم الأستاذ محمد مقداد اللي هو كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي. سي محمد مرحبا بك معايا في طاقة إيجابية.
2: شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك. علاش كتكون العودة صعبة؟
2: شوف انت قلتي
1: سؤال مباشر
2: ولكن الجواب عليه اصلا انت قلتي كاين جوج الناس. كاين الناس اللي تيرجعوا وهما فرحانين تيتشوقوا لانهم يرجعوا للخدمه وانهم يرجعوا للحياه الروتينيه ديالهم، وكاين الناس اللي ما تيكسخاوش بانهم يخرجوا من تما اصلا. وفاش نجيو نقلوا هادشي تلقاو انه مرتبط اساسا باحساس واحد واللي هو البحث عن المتعه. الانسان اللي لقى المتعه في الصيف ولقى المتعة في هذيك اللحظات اللي دوز مع العائلة ودوك الخرجات ودك شي كامل، فتكون صعب عليه أنه يرجع لواحد الاسباس اللي هو في دماغه في المعتقدات دياله راه مليء بالألم والستريس والتوتر
1: والالتزامات.
2: ولكن الشخص اللي عاش اللي تيشوف أن الخدمة دياله هي مكان للمتعة، مكان للسعادة، مكان باش أنه يضحك مثلا باش ينشط، هذا سكيوتي توحش هذيك البلاصة اللي هو غادي لها وتيتوحش هذيك الخدمة. يعني سافيتها الفرق ما بين هاد جوج ديال الناس هادو هو الفرق ديال فين أشنو تيحس في كل بلاصة. ياسر ما مرتبطاش غير به، هو مرتبطة به، مرتبطة بالونتوراج اللي خدام فيه، مرتبطة بالبيئة اللي هو كاين فيها. فأكيد ملي تكون خدام في واحد البيئة، ما غنمشيو مثلا نعطيك مثال بسيط باش تبان الفكرة.

0: دري او بنت تقرا في واحد المدرسه معينه، تيجي الويكاند اللي هو السبت والحد، كاين اللي تلقاه نهار اثنين متحمس لانه يمشي للمدرسه، وكاين اللي تلقاه نهار اثنين ما حاملش يمشي للمدرسه. هي نفسها، الفرق اللي كاين هو في لقى المتعه، واش لقى المتعه ديالو في الويكاند ولا لقى المتعه ديالو في المدرسه. الا كانت هذيك المدرسه تتخلق واحد البيئه معينه ديال النشاط وديال الضحك وديال القرايه وديال لومبيونس، وتلقى راسو تما اكثر ما تلقى راسو في نهار في الويكاند، فغتلقاه نهار اثنين مستعد وفرحان وعجبو الحال.
1: يعني الامر متعلق بماذا تعيش وتحس انت في هذاك المكان ولا في هذيك اللحظات. غير هو كنسمعوا بزاف بانه مثلا الناس كيكونوا عندهم العطله، اللي شوف هو الناس اللي باقي عندهم العطله بصحتهم، وحنا كندروا على الناس اللي هما رجعوا
0: بالسلامه
1: والعافيه
0: على سلامتهم
1: على سلامتهم وعوده ميمونه، وان شاء الله مزيد من النجاح والتميز والتفوق. وعلاش كنحسوا دائما بانه كتوقع ان احنا كاملين صراحه قبل ما ترجع من العطله، داك 3 ايام 4 ايام قبل كتبدا تحس بانه واش انا دخلت في اكتئاب ديال ما قبل العوده، كتحس براسك ثقيل ما باغي دير حتى شي حاجه، واخا كتكون انت باقي في عطله ولكن كتحس براسك انك انت ثقيل. واش هو امر طبيعي انه الانسان يحس بالثقل ملي يكون انه غتنتهي داك العطله وانه متحرر وما عندوش التزامات وغير رجع الالتزامات ديالو؟
0: هي كاينه قاعده نفسيه واحده باش نكونوا واضحين فيها ونجزموا بها، هي ان الدماغ ديالنا تيمشي دائما الى اتجاه المتعه وتهرب دائما من الالم. يعني اي حاجه في الدنيا بناخذوا عليها القياس غنلقاو الا كان فيها المتعه حنا تنجريو وحنا تنتحمسوا باش اننا نمشيو ليها، ولا كان فيها الالم حنا تنهربوا من من منها وما حاملينهاش. غتقول لي اش اللي غادي يخلينا في هذيك 3 ايام اللي قبل ولا 4 ايام اللي قبل؟ غادي نقول لك لان دماغك سبقك الخدمه قبل ما تمشي انت للخدمه. يعني سافي دير انت قبل ما توصل لتما انت راه حسيتي براسك دخلتي بديتي تتونجاجا بسيكولوجيكمون، اشنو هو البرنامج اللي غادي دير، اشنو غدير في اول نهار، اشنو غدير في ثاني نهار، اشنو نورمالمون غتغير تما، شكون اللي ما باقيش غادي تهضر معاه، فين غادي تدير البلاصه ديال هادشي كامل. دونك انت راه بسيكولوجيكمون انت جسديا راك باقي في عطله، نفسيا راك انت دخلتي للخدمه وبديتي الخدمه ديالك وبديتي تحس بداك الاحساس اللي ما عجبكش وداك الامور. دونك الحل اللي بغينا نهضروا على هادشي كامل غنهضروا على واحد الحل سحري باش ما يبقاش عندنا هذه الاشكاليه هذه كامله، اللي هو اش هو؟ انه نحاول تحويل الخدمه ديالنا واللحظات ديال حياتنا كامله الى لحظات متعه دائمه، فبالتالي غيولي الدماغ ديالنا اش تيمشي دائما للخدمه لانه في هذيك المتعه في هذاك الامبيونس.
1: هذا هو اللي نقدروا نقولوا الشغف، الشغف بالاشياء اللي انت كتعملها والشغف بالعمل اللي انت او المهنه اللي كتمارسها. هادشي ربما غنجيو له في الختام ديال الحلقه، لكن قبل انت درت واحد المساله مهمه، انه اثناء داك 3 ايام 4 ايام اللي كيبقى يحس الشخص راه في اكتئاب، واخا هو خارج وراه في البحر او مع العائله، ولكن كيف ما قلتي انت مخك سابقك راه كتبدا تاخذ بدون ما كتحس كتبقى تاخذ واحد القرارات اللي هي مصيريه، صافي غنبدل انا كاع داك لونطوراج ديالي، وربما كاين اللي كيقرر يبدل داك الخدمه داك 3 ايام.
0: حيت في هذيك اللحظه انت تقارن بين الاحساس ديال المتعه اللي كنتي فيه في قبل والاحساس ديال الالم اللي انت غادي ليه، فالطبيعي ان يكون عندك قرارات بحال هكا، ولكن كلهم في العموم هاد القرارات هذه لا ينفذ منها شيء، لان بحال ديك والله لا باقي هضرت معاه ولا لا باقي لا درت، ولكن هما كلهم في الداخل ديال هاد القرارات هذه وقتيه ولحظيه وفير لحظه بحال الا بينا نقولوها بطريقه اخرى هي قرارات ديال الغضب.
1: جوستمون واش هي العطله بدون حنا ما كنوعاو وكتكون واحد الفترة اللي كتكشف لنا شنو في الدواخل ديالنا؟
0: إلا جلسنا فعلا إلا استغلينا العطلة كيخصها تستغل، وكنا درنا واحد الحاجة اللي مهم أننا نديروها، أنا نقول دائما مهم أننا نديروها على الأقل مرة واحدة في العام وما نكتروش منها، اللي هي الجلسة مع الذات. نجلس مع راسي ونشوف شنو درت أنا في حياتي كاملة، اشنو درت في هذه السنه اللي فاتت، اشنو البروغرام اللي غادي ندير، حيت بزاف ديال الناس تيديروا هذا البرنامج هذا تيديروه في الاول ديال العام. وتنقول دائما هو مرتبط بالاول السنه ولا بالاخر السنه ولا بتا شي حاجه، هو مرتبط بالوقيته اللي غادي تجلس مع راسك ودير هذاك لوتو كريتيك ديال مع راسك وتشوف شنو درتي، شنو هما الاخطاء اللي درتي، اشنو ممكن يتحسن، اشنو ممكن يتقاد. ولكن امتى غتكون عندك هذا الشيء وما يكونش عباره عن غضب فقط؟ هو ملي غتكون انت درتيه اترافير واحد لاناليز، يعني صافي ديك العطله ديالك خصصتي ماشي الايام ماشي ثلاث ايام الاخرى، ولكن خصصتي واحد الوقت منها في الاول ديالها ولا في الوسط ديالها، وجلستي مع راسك فعلا خديتي قهوتك وريحتي مع راسك وفكرتي وقلتي فوالا اشنو هما الحويجات التي تفسد عليا هذيك الخدمه او تفسد عليا الحياه او انا فيهم ما مرتاحش، وبديتي تقلب لهم على اش، لان اهم من انك غادي تحددهم بديتي تحدد على كيفاش غادي دير وتحط لهم واحد البلان داكسيون، يعني اشنو هو الفعل اللي غادي نديرو ونديرو ونديرو. دائما تنقول دائما فاش نبغي نتغير او باش نوصلوا للتغيير النهائي، كاين اما اننا نقولها بغيت نتغير بشكل نهائي وصافي ونحط هذا لوبجيكتيف هذا الكبير، اما انني ننزل انني نحدد

0: شنو هي الخطوه الصغيره اللي ممكن انني نديرها باش انا نتغير. باش نعطيك مثال بسيط في هذا، الا قلت لك بغينا نجمعوا 365 درهم في العام، نظريا ما عندناش لاش نجمعوها، غادي نمشيو نحطوا 365 درهم مره واحده. ولكن الا بغينا نفهموا البعد النفسي هنايا، غادي نلقاو ان عندنا اما اننا نحطوا كل نهار درهم، عندنا اما اننا نحطوا 30 درهم كل شهر، عندنا اما اننا نحطوها مره واحده. ولكن الفرق بين هاد ثلاثه ديال الحلول او غيرها من الحلول هو الاحتماليه الخطا. بمعنى ان فاش نقول غنحطها مره واحده، عندي الا غلطت مره واحده صافي راه ما وصلت لوالو في لوبجيكتيف ديالي. ولكن فاش نهضروا على درهم كل نهار، فنغلط حتى 100 مره غادي نلقى فراسي في الاخر جمعت 265 درهم. انا ما تهضرش الفلوس، ولكن تنهضر بمعنى اخر على الحياه بالمبدا كامل. يعني ملي تنقول انا غادي ندير كل نهار هاد لاكت باش ان في الاخر ديال العام تلقاني وصلت لهكا، غادي نغلط فيه 10 ايام، غنغلط 20 يوم، نغلط 100 يوم، وغنلقى راسي ديجا تجاوزت 50% من لوبجيكتيف ديالي.
1: في الغالب ما كنبغيو نغيروا شي حاجه، كنبغيو تغير في حينها.
0: ما يمكنش، لا يمكن. الحاجه الوحيده حنا في الثقافه المغربيه عندنا واحد المثل الشعبي يقول لك الموت هي بوحدها تجي اش دقه واحده. حتى شي حاجه في الكون ما تجي مره واحده. الموت هو اللي تيكون ممكن جالس معك شي واحد فتيقول لك راه مات. من غيرها تحتاج وقت، تحتاج مراحل، تحتاج تطور، تحتاج اي حاجه كيف ما بينا. كيف ما يمكنش ان التطور كيف ما وصل ما يمكنش نبيعوا عماره في نهار. تم التسريع ديالها، كاين بزاف ديال التقنيات باش نقدروا انا نزربوها وسميتو، ولكن في ظل هادشي كامل لا زالت تحتاج وقت. يعني حتى التغيير والبناء الداخلي، فما بالك حنا داخلي ثار ماشي تنبنيو، باش نكونوا واضحين حنا خصنا نريبو
1: باش نبنيو
0: ونحيدو داك الردم عاد نعاودو نبنيو. فبالتالي داخليا انا راه عندي عادات، اصلا عندي واحد الحويجات اللي انا عايش بهم، خصني نحاول نحيدهم من الاول. عاد نحيدو داك الردم وداك العادات وداك التاثير ديالها والاعراض الانسحابيه ديال ديك العاده اللي كانت عندي وهادشي كامل، ثم نحاول انا نبني عاده جديده. اما انت مازال اصلا ما حيدتيش داكشي القديم، باقي عندك، باقي انت في العادات وفي الروتين القديم وفي السلوكيات القديمه، وتتقول لا راه غادي نبدا نبني من غدا، ما يمكنش هادشي.
1: بالتالي يكون داكشي متهالك لانه الاساس ما
0: اصلا ما تقدرش ديرها، لان باش تقدر ديرها بشكل صحيح خصك اول مرحله. ما نعطيك مثال بسيط، تنطلق مع اي واحد تنهضر انا وياه تيقول لك شوف انا راه بغيت ناخذ كريديت، تقول له واش انت قد انك تخلصوا غيرها، تيقول لك شوف دابا انا ملي جيت نحسب لقيت راسي تنجلس في القهوه العدد ديال المرات اللي حيدنا دوك فلوس القهوه وحيدت هادي وسميتو راه هي هذيك لا تريت وسالينا. تنقول له سؤال، دابا انت شحال هادي وانت محيد القهوه؟ تيقول لي مازال يلا غادي ندير هادشي ان شاء الله. تنقول له واش غادي دير؟ سير هو الاول اش نحيدوا هذا العدد بعدا هو الاول، سير تتحيد القهوه بوندون واحد 6 شهور ولا عام، بعدا نشوفوك بعدا اش انك حيدتي هذا العدد وقدرتي عليها، عاد باغ لا سويت اش اجي ناخذوا هذاك الكريدي ونشوف الايطاب الاخر.
1: ولكن هو مزروب باغي ياخذ كريدي باش يقضي به الغرض،
0: ولكن راه ما قادش عليه. دونك هو راه ملي غادي ياخذ الكريدي غادي يولي عنده جوج ديال الحوايج، غيبقى عنده لي شارج ديال القهوه ولي شارج اللي يحسب، لانه مازال ما حيدش هذيك العدد.
1: بغيت نزاد عليه باش انا كنهضر معك بحال هكا، بغيت باش نفهموا، لانه انت هضرت على العادات، هضرتي على بعض الاشياء، وصافي غير في النهايه ديال العطله كلنا كنقارو غنحيد هذه العاده، غنبدل هذه، غادي ندير هذه، غناخذ واش هاد اولا بعض المشاعر اللي كنحسوا بها، واش خاصنا فعلا هذاك الشيء اللي كنحسوا به في الفتره ديال ما قبل الدخول فتره ديال نهايه العطله ناخذوه بجديه.
0: حنا كي قلنا قسمناهم لجوج، قلنا كاين فرق. هادشي كامل اللي تكلمنا عليه هو تكلمنا على داك الانسان اللي جلس مع راسو وحلل مع راسو بوندون العطله كامل. اما الشخص اللي الثالث 3 ايام الاخرى ولا 4 ايام الاخرى عاد جا داك الحماس وسميتو، تنقول لي غير سير برد، جلس واحد الشهر ان شاء الله وبدا تنفذ. غير جلس واحد الشهر ما دير والو، انت هاد الشهر دابا الشهر الجاي ان شاء الله بدا تنفذ. اللي غادي يطرى عنده هو اصلا هذاك غير حماس البدايات، حماس وغضب وتقلق،
1: حماس البدايات وغضب النهايات،
0: صافي. دونك هو غير تقلق وما عجبوش الحال وداك، وفي الاخر غادي يبري. يعني صافي خليه واحد 15 يوم شهر رجع عاوتاني وما باقي غيقلب على حتى شي حاجه وما غيدير حتى شي حاجه. انا داك بل اكثر من هذا، بزاف ديال القرارات اللي تجي في هذاك 3 ايام الاخرى وهذيك 4 ايام
1: مرات قرارات مصيريه
0: مدمره،
1: لان شوف خطيره ماشي غير.
0: انا ديما تنقول لحظات الغضب ليست مرحله للقرار، ما يمكنش تكون مقلق وطلع عليك الدم وتاخذ قرار. بل اكثر من هذا كاين واحد القاعده اللي هي ان حل واحد، تنقول ديما فاش يكون عندك حل واحد في اي مشكل كيف ما كان كارثه، حلين هو اكراه. اقل حاجه تكون عندك هي اضعف الايمان عندك هو يكون عندك، يكون عندك ثلاثه الحلول باخر نطحوها بشويه. يعني مثلا انا دابا مثلا جاني قرار هو انني نخرج من الخدمه، مزيان هذا قرار، اشنو الحل البديل ديالو؟ شنو عندك؟ اشنو هي لا سوليسيون الاخرى اللي عندك؟ ما عندك حتى شي حاجه. الا كان عندك هذاك هو الحل الوحيد لاي مشكل في الدنيا، هذه كارثه ممكن انك ديرها. وحده مزوجه مع راجلها قررت انني نطلق، واخا من غير طلاق شنو الحل اللي عندك؟ ما عندك حتى شي حل اخر، هذا ماشي حل، هذه كارثه نسميوها بسميتها. واخا الاكراه هو لوبليغاسيون، شي واحد فاش يوبليجي عليك شي واحد، ولا شي واحد فاش يبغي ينصب عليك، ولا شي حد ديما تيعطيك اش دو شو، ياك حل يبيض
1: احلى هما مرون
0: ديما تيقول لك يا اما يا اما اي واحد تيقول لك يا اما يا اما خليهم ليه بجوج وحتى انت ملي تلقى راسك عندك غير جوج ديال الحلول فقط هما اللي كاينين يعني يا اما نبقى في ديك الخدمه

0: يا إما أنني نخرج منها. هاد راه ماشي حل، هاد راه يحل واحد أصلا. أقل حاجة ممكن تكون عندك هي ثلاثة ديال الحلول، ثلاثة ديال لي سوليوشن. أتقول لي ما لقيتهمش، غادي نقول لك دونك ما عندك ما دير دابا، سير تريح تفكر بعدا هو الأول، تلقى لي ثلاثة ديال لي سوليوشن، وهاد ثلاثة ديال الحلول اللي تلقاهم تلقى ليهم حلول بديلة. عاد نهضر أنا وياك على ما يسمى باختيار الحل، لأن دائما كاين فرق ما بين اختيار الحل وإيجاد الحل. اختيار الحل تنهضروا على عندي بلوزيغ شوا وتختار منهم واحد، ولكن الاشكاليه الكبيره اللي تيديروا بزاف الناس يديروا له شوا سوليوشن، يعني تيلقى الحل تيكون عنده
1: او لا كيولد الحل، ما كاينش وكيبغي يولدو. وهذيك نلقاوها بزاف، مثلا هضرتي على الخدمه كنسمعوا بزاف كيقول لك انا ما بقيتش مرتاح في داك الخدمه خصني نبدل. كتقول له اوكي واش عندك بديل؟ كيقول لك المهم انني انا ما نبقاش في داك المكان ولا ما نبقاش مع داك الشخص او هذا، نرتاح بعدا نفسيا ومن بعد لها مدبر حكيم.
0: دابا الاشكاليه هي ولا ملي غيخرج من ديك الخدمه غيزيد على ستريس ديال انه خرج من ديك الخدمه انه ما لقاش، وغيزيد عليه ستريس ديال الهضره ديال الناس، وغيزيد عليه انه دونك فبالتالي الراحه النفسيه اللي هو كان تيقلب عليها التي ستتحقق سوا ديزون من بعد ما انه ما يخرج ما غاديش تتحقق، وبالتالي ما غيوصلش لهذا الشيء كامل اللي تنهضروا عليه. دونك الحل دائما يكون باش بالمواجهه واننا نلقاو الحلول تما ونقلب على تما. اما انني نخرج وانا مازال ما دير حتى شي حاجه، هذا باش نكونوا واضحين هذا ماشي حل، هذا سميته هروب. واحد بارمي لي تكنيك ديال اش ديال انني هربت من المشكل ومشيت تنقلب في دماغي انا زعما راه عند بالي راه تندير الحل. حتى داك شي راجل مثلا عنده مشكل مع مرته وتيهز وتيغبر في السنوات هذه كان تيغبر تيمشي لشي بلاد اخرى ما تعرفوا فين مشى، او لا واحد مثلا يمشي هي تناقشت انا وياك فبالتالي ما بقاش نهضر معاك وما بقاش نتكلم معاك. هادو كلهم ليس حلول في الحقيقه، هذه ليست حلول، هذه اش هذه نوع من انواع الهروب. بحال داك اللي تيهضر معاه فاون فتتكلم معاه كلمه تيهرب من قدامك، بحال داك اللي هو في الخدمه قرر انه يخرج
1: غضب. بحال اللي كنسمعوا هذا غضب فلان غضب وقطع الهضره ومشى.
0: اذا نفسها، اذا الا بغينا نهضروا على حل اساسا ما تنهضروش بهذه الطريقه هذه، تنهضروا على انني نجلس تما وانا في وسط هذيك الخدمه وحتى نلقى سوليوشن اخرى وحتى نلقى حل اخر وحتى بلاني في راسي. وحتى في الزواج مثلا تنضحك معاهم تنقول لهم الزواج ليله تدبير عام
1: صح،
0: وتطلاق ليله تدبير عامين. يعني اذا كان الزواج يحتاج سنه من الاستعداد ومن التجاد، فالطلاق تيحتاج حتى هو واحد سنتين من الاستعداد وغيره. وفاش نهضر على الطلاق، راه الطلاق حتى في الخدمه راه طلاق، يعني صافي غادي نفصل على الخدمه وسميتو، راه حتى هو تيحتاج اش واحد الوقت كافي باش انني نفكر نتمعن واش فعلا هذاك القرار الصحيح ديالي ولا لا، ولا راه غير حيت تناقشت مع المدير ديالي ولا الريسبونسابل ديالي. وفي هذيك اللحظه لان القرارات تنقولوا حنا بالدارج ديالنا تنقولوا سخونيه الراس ترجع باش بالبروده، يعني صافي ديك القرارات التي تجي فاش وانا سخون وانا في هذاك اللحظه الانفعال ديال التوتر في النهايه تندم عليها.
1: هي الندم من بعد اللي كيزاد الناس اللي كندموا. واش هادشي ربما راجع اننا في غالبتنا ما كنخليو العطله النهائيه، يعني كنجمعوا العطله كلها في مره واحده، واش خصنا نحتاجوا اننا نخرجوا بزاف ديال الفترات، او ربما نديروا عطل هذاك المتعه اللي كنحسوا بها في العطله كيفاش نحقوا نحقوها ولو في نهايه الاسبوع مثلا او لا داخل السنه، لانه باش تبقى كتشتغل مده سنه وتخرج عطله فجميع الافكار غادي تدوز لك في داك الراس.
0: انا قلت لك واحد اكسبيريونس ديالي ودير واحد مجموعه ديال صحابي، كان اللي كنا تيطرى لنا هو ان كنا تنخدموا ماشي ماشي ماشي بالجهد اكثر من شي حاجه سميتها بالجهد بوندون السيمانه كامله. واعتقادنا في ديك الساعه هو اننا تنخدموا داك هذاك الشيء كامل فتنحسوا براسنا تستريسينا، عينا ديبلاسمون بزاف، لي فورماسيون بزاف، الاستشارات بزاف الى غيرها، فتتحس براسك في النهايه ديال الاسبوع عييتي وتتقول فوالا علاش غدير، انا غندوز ان ويكاند نتسولاجا فيه ونرتاح فيه ونعاود نرجع. اللي تطرى عندك تبقى عايش في واحد الدوامه السيمانه كامله تضربها ستريس فتجي الويكاند وغيرها. دابا فاش تجي عندي دابا ما وصلنا ليه هو ان تقول لي واش الويكاند مهم، تنقول لك عندي بحال الويكاند بحال الاثنين بحال الثلاث. علاش؟ لانه ولا عندي الاثنين فيه لحظات المتعه والثلاث فيه لحظات المتعه ولا ربعة وانت غادي، فبالتالي الاحتياج ديالي لهذاك الويكاند اصلا ما بقيتش محتاجه في كاع النواحي،
1: لا حتى نقسموا على الاسبوع
0: نقسموا على السيمانه كامله. وتنضحك مع صحابي تنقول لهم تنقول حتى ماديا جا نحسبوها انا وياك، انت تضرب لي فوق السيمانه كامله على قبل باش تربح فلوس كثر مزيان، فاش نجيو نحسبوها معاك هذوك الفلوس اللي جمعتي كثر هما اللي تتخسر كثر منهم في الويكاند باش يلا تقدر توجد راسك باش انك تقدر تعاود ثاني تبدا الاثنين. يعني كيف ما حسبتيها ما مخرجكش نفس الحاجه. حتى الناس اللي تيسافروا غير مره في العام او لا تنتوش على السفر بوحدو، ولكن ممكن انك تخرج تضحك تنشط، يعني بلغه اخرى اليوم ديالك يجب ان ينقسم ما بين الا قدرتي ان الاشياء اللي تديرها كلها تكون تديرها بمتعه مزيان يا سيدي، تكون خدمتك هي مصدر متعه نفسها، تكون هذيك الجلسه مع اصحابك متعه، تكون الا قدرتي دير هكا هذا شيء جيد. واصلا حتى الشركات الكبيره او الشركات التي تحترم الموظفين ديالها وما الى ذلك تلقاها تهتم بالجانب النفسي ديال الموظفين ديالها، فتهتم بانهم تخلق لهم اجواء داخل الشركه اللي يحسوا باش يحسوا بهذيك المتعه تما، لان كل ما احس هذاك الموظف او هذاك العامل بالمتعه داخل الشركه او داخل هذيك المقر
1: كان اكثر فعاليه
0: اكثر من هكا ما بقاش غيحتاج هادشي كامل، يعني حتى لا دوموند ديالو على على على لي كونجي بزاف ما بقاش غتلقاه بزاف،
1: حتى لي مالادي
0: ما غيبقاوش لانه اصلا غيولي هو اشنو بغيت ندير في حياتي، لا لا خصني نمشي للخدمه وانا تعطلت عليها. علاش؟ لانه كي قلت الذي يحركنا ماشي هو واش خدمه هذيك ولا واش هذيك تسليه ولا غيرها، الذي يحركنا هو الاحساس والبحث عن المتعه. يعني كما كانت المتعه انا تما غادي ليها وانا تقلب عليها.
1: حافظوا على المتعه والشغف في كل ما كديروه. استاذ محمد مقداد كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الايجابي، شكرا بزاف انك انت معي اليوم في طاقه ايجابيه.
0: شكرا
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: أنتم في الاستماع لميديا موجة ثالثة.
2: مارتينيكا جان في تقديم الموجز. نستهله بإعلان وزارة القصور الملكية والتشريفات ولو سيما أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيترأس مغرب اليوم الاثنين إحياء ذكرى المولد النبوي بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط. في المغرب دائما، أكد وزير الداخلية في بلاغ موجه لعموم الناخبين والناخبات أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح المصدر ذاته أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. إلى الشرق الأوسط، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران غدا في وقت يسعى البلدان للتوصل إلى آلية لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز. يأتي ذلك في غضون تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تنهار قبل ساعات من إعلان إدارته عن تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة على طهران، فيما أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني اليوم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية مؤقت. في الوقت ذاته، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران اليوم في زيارة تتركز على جهود إسلام أباد للوساطة بين إيران والولايات المتحدة في ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. غير بعيد في العراق، أعلن المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية قاسم الأعرجي أن تاريخ 30 شتنبر لا يشكل انتهاء المهلة المحددة للمجموعات العراقية المقربة من إيران لتسلم سلاحها للدولة، على عكس ما كان يكرره المسؤولون منذ أشهر من دون إعطاء تفسير لذلك. في أوروبا، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم صرف دفعة جديدة بقيمة 6 ملايير يورو لأوكرانيا من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية ومخزونها من الذخائر. في السياق ذاته، يعقد تحالف الراغبين الذي يضم الدول الداعمة لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية اجتماعا عبر تقنية الفيديو اليوم تزامنا مع ذكرى استقلال البلاد. ومن المرتقب كذلك أن يزور رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنم كييف اليوم في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي. أعلنت فنلندا اليوم أنها ستنظم في شتنبر قمة لقادة الاتحاد الأوروبي مخصصة لمنطقة القطب الشمالي التي تتنامى أهميتها الجيوسياسية بسرعة. وتهدف القمة المقررة في 13 شتنبر إلى تعزيز النهج الاستراتيجي المشترك للاتحاد الأوروبي تجاه منطقة القطب الشمالي التي تتنامى أهميتها الجيوسياسية بسرعة، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء الفنلندي. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية اليوم أن حظر الهواء في المحمولة في الثانويات بفرنسا سيكون من الممكن أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدخول المدرسي الأسبوع المقبل. المسؤولة الفرنسية أكدت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخذ قرار إصدار القانون الذي يتضمن

0: هذا الإجراء. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: تخفيضات إيكيا حتل 70% راها بدات، من 17 الغرش تحتل 13 شتنبر. جدوا داركم بأقل أسعار مع تخفيضات إيكيا على مجموعة كبيرة من الأثاث والأكسسوارات. أحسن العروض راها محدودة وكتسالي بالزربة. استفدوا منها دابا في متاجرنا وعلى موقع إيكيا.ما. إيكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
2: جان في تقديم الموجز نستهله بإعلان وزارة القصور الملكية والتشريفات والوسمان أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيترأس مغرب اليوم الاثنين إحياء ذكرى المولد النبوي بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط. في المغرب دائما أكد وزير الداخلية في بلاغ موجه لعموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح المصدر ذاته أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبين والناخبات علما بمكتب التصويت الذي سيصوتون فيه مع تذكيرهم بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. إلى الشرق الأوسط، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران غدا في وقت يسعى البلدان للتوصل إلى آلية لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز. يأتي ذلك في غضون تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تنهار قبل ساعات من إعلان إدارته عن تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة على طهران، فيما أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني اليوم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية مؤقت. في الوقت ذاته، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران اليوم في زيارة تتركز على جهود إسلام أباد للوساطة بين إيران والولايات المتحدة في ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. غير بعيدا في العراق، أعلن المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية قاسم الأعرجي أن تاريخ 30 شتنبر لا يشكل انتهاء المهلة المحددة للمجموعات العراقية المقربة من إيران لتسليم سلاحها للدولة، على عكس ما كان يكرره المسؤولون منذ أشهر من دون إعطاء تفسير لذلك. في أوروبا، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم صرف دفعة جديدة بقيمة 6 ملايير يورو لأوكرانيا من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية ومخزونها من الذخائر. في السياق ذاته، يعقد تحالف الراغبين الذي يضم الدول الداعمة لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية اجتماعا عبر تقنية الفيديو اليوم تزامنا مع ذكرى استقلال البلاد. ومن المرتقب كذلك أن يزور رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنم كييف اليوم في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي. أعلنت فنلندا اليوم أنها ستنظم في شتنبر قمة لقادة الاتحاد الأوروبي مخصصة لمنطقة القطب الشمالي التي تتنامى أهميتها الجيوسياسية بسرعة، وتهدف القمة المقررة في 13 شتنبر إلى تعزيز النهج الاستراتيجي المشترك للاتحاد الأوروبي تجاه منطقة القطب الشمالي التي تتنامى أهميتها الجيوسياسية بسرعة، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء الفنلندي. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية اليوم أن حظر الهواتف المحمولة في الثانويات بفرنسا سيكون من الممكن أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدخول المدرسي الأسبوع المقبل. المسؤولة الفرنسية أكدت أن الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ قرار إصدار القانون الذي يتضمن هذا الإجراء. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز. بقية أوقات مفيدة على ميديا. إلى اللقاء.
3: ميديا لكل الأجيال، محتوى للتفاعل.
4: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم مستجدات.

0: الانتخابات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلو في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 سبتمبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سياره فاخره للربح. وينكسو شركه مغربيه تهلا فيك وفيها.

0: Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna chaque jour à partir de 17h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: نور الدين قجان في تقديم الموجز. نستهله بإعلان وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيترأس مغرب اليوم الاثنين إحياء ذكرى المولد النبوي بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط. في المغرب دائما أكد وزير الداخلية في بلاغ موجه لعموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. إلى الشرق الأوسط، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران غدا في وقت يسعى البلدان للتوصل إلى آلية لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز. يأتي ذلك في غضون تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تنهار قبل ساعات من إعلان إدارته عن تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة على طهران، فيما أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني اليوم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية قد في الوقت ذاته. وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران اليوم في زيارة تركز على جهود إسلام أباد للوساطة بين إيران والولايات المتحدة في ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. غير بعيد في العراق، أعلن المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية قاسم الأعرجي أن تاريخ 30 شتنبر لا يشكل انتهاء المهلة المحددة للمجموعات العراقية المقربة من إيران لتسليم سلاحها للدولة، على عكس ما كان يكرره المسؤولون منذ أشهر من دون إعطاء تفسير لذلك. في أوروبا، أعلن الاتحاد القاري اليوم صرف دفعة جديدة بقيمة 6 ملايير يورو لأوكرانيا من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية ومخزونها من الذخائر. في السياق ذاته، يعقد تحالف الراغبين الذي يضم الدول الداعمة لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية اجتماعا عبر تقنية الفيديو اليوم تزامنا مع ذكرى استقلال البلاد. ومن المرتقب كذلك أن يزور رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنم كييف اليوم في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي. أعلنت فنلندا اليوم أنها ستنظم في شتنبر قمة لقادة الاتحاد الأوروبي مخصصة لمنطقة القطب الشمالي التي تتنامى أهميتها الجيوسياسية بسرعة. وتهدف القمة المقررة في 13 شتنبر إلى تعزيز النهج الاستراتيجي المشترك للاتحاد الأوروبي تجاه منطقة القطب الشمالي التي تتنامى أهميتها الجيوسياسية بسرعة، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء الفنلندي. يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 باستضافة منتخب الغابون يوم 25 شتنبر المقبل، قبل أن يتنقل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ أن المنتخب المغربي سيستهل مشواره خلال هذه التصفيات القارية بمواجهة منتخب الغابون يوم 25 شتنبر 2026 انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز. بقية أوقات مفيدة على ميديا. إلى اللقاء.
0: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed, du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.
3: هذا ماشي إشعار، هذا إنذار. الناس اللي عندهم أوبل، سيتخوين، داس ولا جيب، سيارتكم ممكن تكون مجهزة بأغباك تاكتا في خلال واللي يقدر يهدد سلامتكم وسلامت اللي معكم. باش تعرفوا سيارتكم معنية بهاد الحملة وتبدلوا الأغباك بسرعة في الحين وفابور، عيد دابا للرقم المجاني 38 58 وعطينا النمو.

0: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثة د المرات، واش هاد البقعة غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينة؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبة بسهولة تامة، وتنظيف ثلاثة د المرات أقوى من أي مسحوق آخر، حيت كنا عارفينها
1: نقا من نقاوة، نقاوة التيد.

0: المفاجئة حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: مساء الخير مستمعينا الكرام، نحييكم عبر ميديا ونفتح معكم نافذة جديدة على أبرز أحداث اليوم في حصاد اليوم. نواكب فيه أهم التطورات ونرصد تفاصيل القضايا التي تصنع المشهد محليا مغاربيا ودوليا. ساعتان من المتابعة والتحليل نرافقكم من خلالها مستمعينا الكرام، أبرز الأخبار، التقارير والأصوات التي تقرأ لكم ما وراء الأحداث. أنتم على موعد مع قصة هذا المساء، ميديا روبورتاج يوقع لكم من رام الله إلى جانب توقيعات التي تقدم لنا أوراق إسبانية. مواعيد إخبارية نضع فيها أهم العناوين والتطورات بين أيديكم. أولا بأول مهدي عسراوي في إخراج حصاد اليوم. قبل نشرة السادسة المغاربية أحوال أو نتعرف على طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، الطقس ديال الغدا بحول الله
3: الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالفي الصفا مع الشمس في النواحي الساحليه ما بين طنجة والجديدة، بحال حتى في جنوب اكادير وكذلك في شرق الخط الحسيمه بن ملال. اما في المناطق الباقيه الحال صافي ومشمش، الريح غادي صوت غربي وشمالي بقوه معتدله في عامه النواحي ما عدا في درعا وتفيلات وكذلك في المنطقه الشرقيه والسواحل الصحراويه فاش غادي صوت شرقي. الرطوبه في الجو مازال هابطه القل من 45% في عامة المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تبقى تقريبا بحال ديال النهار اللي ودعناه ما بين 27 و30 درجة في الريف، ما بين 27 و31 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و34 درجة في عبدة، ما بين 27 و36 درجة في ناحية السوس، ما بين 28 و31 درجة في دكالة، ما بين 28 و41 درجة في واد الذهب، ما بين 29 و33 درجة في الشاوية، ما بين 29 و34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 30 و36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31 و36 درجة في ناحية الحوز، 32 درجة في ناحية سايس، ما بين 32 و33 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32 و38 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 35 و38 درجة في تادلة، ما بين 39 و45 درجة في تافيلات، وما بين 40 و43 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس واحد المشكل كبير ما دويناش عليها من قبل واللي يمكن يخرج لنا على طرف كبير من المنتوجات الفلاحية والغذائية ديالنا، وهو مشكل الفار اللي تيمكن يتكاثر في الديبوات والمطامر والبيوت فاش خازنين الحبوب ولا القطنيات ديالنا. وهذا علاش

0: النشرة المغاربية في هذا المساء من تقديم الزميلة منال الرقيوق. مساء الخير منال.
1: أهلا بك عثمان. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي بالرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين. نبقى في المغرب، حيث أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإدارية، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. نستمع لتوضيحات وسيط المملكة حسن طارق، كان في حوار مع الزميل يوسف نعماني.
2: إصدار هذه المذكرة يندرج في إطار صلاحيات ومهام المؤسسة في تطوير وفي تدبير حوار عمومي يرتبط بقضايا الحكامة الإدارية وبقضايا جودة المرافق العمومية وبقضايا حماية حقوق المرتفقين. التركيز على نقطتين أساسيتين بالنسبة إلينا كهيئة حكامة. النقطة الأولى هي محوريات وأهمية قضايا الإصلاح الإداري التي لا يجب أن تغيب عن أجندة الفاعلين في أفق الاستحقاقات القادمة. النقطة الثانية وأعتقد بأنها أساسية هي النقطة التي تتعلق بهيكلة العمل الحكومي بشكل يسمح ببروز نوع من القيادة الواضحة لسياسات الإصلاح على مستوى هيكلة العمل الحكومي. جزء من جودة الأداء العمومي يرتبط بالبنيات وبالمؤسسات الحاملة لهذه المشاريع، خاصة عندما يتعلق الأمر بسياسات أفقية مثل سياسات الإصلاح الإداري.
1: انعقد اليوم بالرباط المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026 الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القناطرة بشراكة مع سفارة الهند بالمغرب وكونفدرالية الصناعة الهندية. وجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وفدا من الكونفدرالية الهندية يضم 21 من رؤساء الشركات الرائدة في قطاعات استراتيجية بفاعلين مغرب من مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل بحث الأفاق الملموسة لشراكات مستدامة واستثمارات ذات منفعة متبادلة. بعد أن شهدت أحياء العاصمة نواكشوط ظلما دامسا جراء اندلاع حريق في محطة التحويل الشرقية والغربية وما تلا ذلك من تعطل ضخ المياه وتضرر خدمات المستشفيات والمرافق الحكومية، أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء اليوم عن عودة التيار الكهربائي تدريجيا إلى الأحياء الشمالية للمدينة بعد إعادة تشغيل محطة التحويل الفرعية الشرقية، وتنتظر باقي الأحياء أن تستعيد الكهرباء حيث تجري أعمال الصيانة وإصلاح العطب في محطة التحويل الفرعية الغربية. وكانت هذه الأزمة التي بدأت الجمعة الماضية دفعت السكان في العاصمة الموريتانية إلى المبيت فوق أسطح المنازل جراء الحر، فيما توافد آخرون إلى الشواطئ واختار آخرون المبيت في الفنادق التي تشغل مولدات كهربائية خاصة من الذي تحتاجه موريتانيا من حيث الاستثمار لتحديث شبكتها الطاقية. معنا من نواكشوط الصحفي محمد ولد السالك ولد الداهي، تحدث لنور الدين إيجاجان.
3: أزمة الكهرباء الأخيرة تؤكد أن التحدي في موريتانيا لا يتعلق فقط بزيادة إنتاج الطاقة في ظل الحديث عن إنشاء أكثر من 150 محطة لتوليد الطاقة، وإنما أيضا يتعلق بتحديث شبكة النقل والتوزيع، تعزيز قدرتها على مواجهة الأعطال. وتأخر هذه الاستثمارات له كلفة اقتصادية مباشرة، لذلك أصبح تحديث الشبكة ضرورة اقتصادية وليس مجرد خيار تقني. فالحريقين اللذين شبا في المحطة الغربية والمحطة الشرقية أدى إلى انقطاع الكهرباء عن ثلثي أحياء العاصمة، وهو ما خلف خسائر اقتصادية كبيرة وأدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في المؤسسات الصناعية والخدمية. لذلك يجب على المسؤولين التركيز على كل ما يتعلق بالنقل والتوزيع قبل إنشاء أي محطات يعني جديدة. والرئيس الجمهورية

0: أعلن عن فتح تحقيق في ملابسة هذه الحرائق خلال زيارته لهاتين المحطتين.
1: في ليبيا دعا وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الغوج إلى الاستثمار في قطاع الصناعة الدوائية بالبلاد، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات الضرورية للشركات الوطنية والأجنبية الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع. وسجل الوزير في كلمة له خلال افتتاح أشغال المؤتمر الليبي الدولي الثالث للصيدلة بطرابلس أمسنا أن توطين الصناعة الدوائية في ليبيا يمثل خيارا استراتيجيا لتقليل الاعتماد على الاستيراد وبناء أمن دوائي قومي مستدام. نتابع تقرير مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير.
2: دعوة من وزير الصحة بحكومة الوحدة الليبية محمد الغوج إلى الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية في البلاد، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات الضرورية للشركات الليبية وغير الليبية الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع. محمد الغوج وزير الصحة بحكومة الوحدة الليبية:
3: دعم هذا القطاع عبر تطوير الأطر التنظيمية لتسجيل الأدوية وتعزيز الرقابة واليقظة الدوائية وتأمين سلاسل الإمداد.
2: دعوة الوزير جاءت خلال المؤتمر الليبي الدولي الثالث للصيدلة بطرابلس الذي اختتم أعماله لتقليل الاعتماد على الاستيراد وبناء أمن دوائي مستدام وسط صعوبات قد لا تكون مشجعة على الاستثمار وفق مراقبين. عبدالله الزايدي، صحفي اقتصادي.
4: المستثمر الأجنبي أو حتى المستثمر المحلي مهما كان ذو رأس مال ضخم لن يخاطر بإنشاء خطوط إنتاج دقيقة تحتاج إلى تكنولوجيا حيوية متقدمة في بيئة لا تزال تعاني مما تعانيه البيئة الليبية. هذه الصناعات حساسة للغاية ودقيقة للغاية.
2: ويواجه قطاع الصحة في ليبيا تحديات كبيرة، منها غياب الكوادر المؤهلة ونقص في أعداد المراكز الطبية القادرة على تلبية الطلب المتصاعد على الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الوضع السياسي المتأزم في البلاد الذي أرهق هذا القطاع. لميديا رفت بالخير، طرابلس.
1: نادت منظمة الإغاثة SOS ميديتراني بتزايد التهديدات والمضايقات بحق المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط وسفن الإنقاذ التي تساعدهم من جانب مجموعات ليبية. ولفتت المنظمة إلى أن منطقة وسط البحر المتوسط تزداد عدائية، مشيرة إلى أن توسيع دول أوروبية تعاونها مع أطراف ليبية في مجال ردع الهجرة ساهم في تأجيج الوضع. وأفادت المنظمة عن 7 حوادث على الأقل وقعت في يونيو وأكتوبر اقتربت فيها زوارق على صلة بأطراف ليبيا من سفن الإنقاذ بسرعة كبيرة أو لاحقتها لساعات مطلقة مطاردات في المياه الدولية. وأضافت المنظمة أنها سجلت أيضا زيادة كبيرة في وجود زوارق سريعة مجهولة الهوية ومرتبطة بمجموعات مسلحة مختلفة في ليبيا، مشيرة إلى أن هذه الزوارق تنفذ عملية اعتراض عنيفة لا سيما من خلال صدم قوارب تحمل أشخاصا في ظروف صعبة بشكل متعمد والقيام بمناورات تعرض الأرواح للخطر. وفي ختام النشرة نصل إلى التقرير الرياضي معك يوسف الشركر.
5: نتحدث عن آخر أخبار المنتخبات المغربية. يستهل أسود الأطلس تصفية المؤهلة لنهائية كأس أمم إفريقيا 2027 باستضافة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر قبل أن يتنقلوا إلى جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب لسوتو يوم 29 من نفس الشهر. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ أن المنتخب المغربي سيستهل مشواره خلال هذه التصفية القارية بمواجهة الجابون انطلاقا من الساعة 8 من مساء 25 من شهر شتنبر بملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، مباراة سيديرها الحكم الجنوب إفريقي توم أبو نجيل. وفي الجولة الثانية يحل المنتخب المغربي ضيفا على ليسوتو يوم 29 من شتنبر انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال بالتوقيت المغربي بملعب فونتين بجنوب إفريقيا، وسيقود هذه المباراة الحكم الكاميروني عبدو عبدل مفير. انهزم المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة مما نظيره التونسي بهدف في المباراة التي أجريت الاثنين على أرضية ملعب جيوفاني باولو الثاني في مدينة فرانكافيل الإيطالية برسم الجولة الثانية من منافسة

0: المجموعة الأولى في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وكان المنتخب المغربي قد تعادل في المباراة الأولى أمام نظير التركي بهدفين لمثلهما، والمباراة الثالثة ستدع أشبال الأطلس في مواجهة منتخب مقدونيا الشمالية يوم الأربعاء المقبل.
1: بالتقرير الرياضي نصل إلى ختام النشرة المغربية، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. بعد الفاصل يتجدد اللقاء بعثمان طهري في الحصاد على ميديا.
2: Envie de tout savoir, l'actualité en continu. Des émissions qui donnent la parole et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média pour toutes les générations. Média, حصاد اليوم. عثمان الطاهري.
3: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في حصاد اليوم عبر ميدي آن إلى نقاش الحصاد. شهر واحد يفصل المغاربة عن محطة انتخابية حاسمة، حيث تتجه الأحزاب السياسية نحو تكثيف استعداداتها لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر المقبل، في سياق سياسي واجتماعي واقتصادي يضع الفاعلين الحزبيين أمام اختبار متعددة. فمع اقتراب موعد الاقتراع لا يتعلق الأمر فقط بالتنافس على المقاعد وتشكيل الأغلبية المقبلة للحكومة، وإنما بقدرة الأحزاب على تقديم إجابات سياسية واقعية عن انتظارات المغاربة واستيعاب التحولات التي يعرفها المجتمع في ظل رهانات كبرى مرتبطة بالدولة الاجتماعية وتقليص الفوارق والتشغيل والقدرة الشرائية، إلى جانب استحقاقات استراتيجية تهم مغرب 2030. إلى نقاش الحصاد. وللنقاش نسعد كي يكون معنا عبر الهاتف من الرباط الأستاذ عبد الحكيم قرمان، الباحث في العلوم السياسية. أستاذ عبد الحكيم، مرحبا بك معنا عبر ميديا في نقاش الحصاد.
4: أهلا وسهلا سي عثمان، تحية لك والطاقم والسيدة والسادة المتابعين والضيوف الكرام.
3: مرحبا بك أستاذ عبد الحكيم كما ينضم إلينا وسعداء بذلك من الدار البيضاء الكاتب والصحفي عبد الهادي مزراري. أستاذ عبد الهادي، مرحبا بك معنا عبر ميديا في نقاش الحصاد.
5: مرحبا سيدي الكريم، لكم وللطاقم وكذلك للمستمعين الكرام وللضيف الكريم دكتور عبد الحكيم.
3: مرحبا بكما في نقاش الحصاد عبر ميديا. أبدأ معك أستاذ عبد الحكيم، إلى أي حد في نظرك استطاعت الأحزاب السياسية أن تستوعب التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي وأن تجعل من برامجها الانتخابية انعكاسا فعليا لانتظارات المواطنين المغاربة؟
4: وفي الواقع السؤال بدوري سأطرحه على الأحزاب، سأوجهه باسمك للأحزاب وأقول أنها هي الفرصة أمامكم، وهما الاستحقاقات في الطريق، أنها أيام أو أسابيع معدودة، وإلى أي حد غتستطيعوا تردوا الثقة أو على الأقل تقنعوا الشباب من خلال هذه المشاريع والبرامج وما يتم الترتيب له وتوضيبه وتهيئه من يعني دعامات تواصلية وأفكار وبرامج وحملات وما إلى ذلك. إذن سؤالك جد مهم، وربما لم يعني نعود فقط كمتتبعين أو محللين أو إعلاميين أو مواطنين عاديين تنطرح هذا السؤال، بل أكاد أجزم أن من داخل الأحزاب نفسها اللي هي راه دابا خايضة في هذا الشيء ديال الغمار ديال التحضيرات، هي بنفسها يخامرها نفس السؤال من داخلها وتطرح على نفسها السؤال ذاته بشكل مختلف. هل سنستطيع كسب ولو واحد حيز قليل أو واحد الفئة معينة من الشباب لكي يصبح لدينا الفرصة للاستمرار ولإعطاء واحد نظرة للمجتمع بأن راه فعلا كاين إمكانية وكاين أفق وكاين تغيير في السياسات وتغيير في العقليات وتغيير في البرامج؟ إذن سؤال محوري جدي، وربما هو مفتاح يعني هذه الإشكالية كلها اللي مطروحة.
3: نعم السيدة عبد الهادي، من جانبك هل ما يقدمه الفاعلون السياسيون اليوم، نتحدث عن برامج انتخابية، قابلة للتنفيذ في رأيك، أم أن المواطن المغربي لا يزال أمام وعود انتخابية يصعب قياس مدى واقعيتها؟

0: في تقديري سيد الفاضل أن الأحزاب السياسية الآن وهي مقبلة على خوض ثمار الانتخابات يعني في غضون هذا الشهر، لا أعتقد بأن المشكل الوحيد هو في برامجها الانتخابية، ولكن أيضا في عدد المقاعد التي سيظفر بها كل حزب، ولكن المشكل الأول والأساسي هو نسبة استقطاب المواطن المغربي للمشاركة في هذه الانتخابات. فالمعدل أو نسبة المشاركة هو المعيار الأول والحقيقي الذي يقيم وزن هذه الأحزاب في المشهد السياسي.
1: نعم.
0: على مستوى البرامج الانتخابية وهذه الحلقة الثانية، لا أعتقد يعني من خلال التجارب السابقة ومن خلال ما شاهدناه حتى حدود هذه الساعة من مداخلات وتنقلات ولقاءات لمسؤولين حزبيين في ربوع المملكة، لا أعتقد بأنه يتوفر صراحة على جاذبية سياسية. ربما هناك أسلوب كلاسيكي، أسلوب أعتقد بأن المغاربة الرأي العام يعني له موقف من هذه الطريقة، هناك كذلك سخرية في بعض الأحيان من طريقة استعراض هذه البرامج، لكن لا يجب أن نصل إلى نقطة اليأس وأن نقول بأن هذه البرامج كلها هي مجرد كلام أو ربما عبارات في الهواء الطلق. نتوقع فعلا بأن تكون هناك طريقة للمرور إلى تنفيذها. التنفيذ سيدي الكريم يمر بطبيعة الحال عبر الاقتراع وعبر الصناديق وعبر الأصوات المحصلة عليها في تلك الصناديق، وهنا مربط الفرس. لكن لا أريد أن يكون بالنسبة لأي أمين عام في أي حزب سياسي كان، ولا بالنسبة كذلك لأي إطار حزبي، أن تكون نقطة الانطلاقة هي من صندوق الاقتراع، بل نقطة الانطلاقة أعود وأؤكد لكم من نسبة المشاركة التي حصل عليها، لأن هنا مربط الفرس، وهذا هو ممول والمعقود عليه من آمال في أن يكون هناك جمهور للأحزاب السياسية حتى يكون لها حضور حقيقي في تواصل دائم مع الرأي العام.
1: نعم أستاذ عبد الحكيم، التشغيل خصوصا بالنسبة للشباب يظل من أبرز الملفات التي تتصدر المشهد قبل تشريعيات شتنبر. من جانبك، هل تمتلك الأحزاب تصورات جديدة وقابلة للتطبيق لمعالجة معضلة البطالة عند هذه الفئة؟
2: في الواقع هذا واحد من الأسئلة الكبرى والتطلعات الأساسية لفئة واسعة على الأقل من الشباب، اللي الشباب الذي نعرفه واللي شفناه في المواقع وشفناه في واحد عدد ديال الفضاءات في المجتمع وسمعنا الأصوات دياله والتطلعات دياله. وعطفا على ما تفضل به الصديق العزيز السي عبد الهادي المزراري المحترم، فأنا أتصور بأن قضية التشغيل هو واحد إلا بغينا نقولوا هذيك البوابة السحرية اللي يمكن من خلالها على الأقل حتى لما تقنعوش الأحزاب 100% باش ينخارطوا في الأحزاب وباش يدخلوا العمل المعترك السياسي بشكل فعلي وكذا، على الأقل إذا تمكن يعني الفاعلون السياسيون خاصة الأحزاب اللي ربما تيقولوا على نفسهم أو اللي ربما يقال هنا وهناك أنهم هم اللي عندهم المزاج الواسع أو التوندونس أو ما إلى ذلك، فإذا استطعوا يلبيوا غير واحد، أنا سأكون متفائل، إلى لبوا غير واحد يعني الربع واحد الربع يعني نقدروا نقولوا الحاجيات ديال تشغيل على مستوى أولا البوادي والمدن والقطاع العمومي والقطاع الخاص وشبه الخاص والمهن الجديدة، إذا استطعوا هاد المنتخبين وهاد الحكومة إن شاء الله اللي غتفرض على هاد الاستحقاقات توفر في هاد الولاية المقبلة ديالها، أنا تنقول متفائل غير الربع ديال الحاجيات راه نقدروا نقولوا راه يكون بدا الطريق ديال النجاح. ولكن الواقع صعب جدا، والواقع كيف تنقولوا لا يرتفع. علاش؟ لان دزنا واحد المحطه كنا تنهضروها كورونا، هالجفاف، هالحرب دروسيا، هالحرب كذا، اخشى ما اخشاه ان ندخلوا في مرحله اخرى وغادي نبداو نهضروا على الحرب ديال ايران، نهضروا على الحرب ديال باكستان، ونهضروا على شي بلاصه في شي كوكب زحل وندوزوا عاوتاني مع مرحلة أخرى، هدر الزمن السياسي وهدر يعني التطلعات ديال واحد فئة واسعة من الشباب. ولعل آخر المشاهد اللي شفناها ولا داعي لتذكري بها هي ربما تكون واحد الإنذار، واحد الجرس اللي تيقول الناس كافة كافة، رجعوا الله، رجعوا للواقع، وتكلموا مع الشباب بلغة

0: بسيطه وقولوا له شنو قادين تعملوا بصح، شحال غادي تخدموا، كيفاش غادي تخدموا، منين غتجيبوا الموارد باش غتخدموهم، كيفاش غتمولوا هاد البرامج اللي نتوما غتكتبوها في الحملات الانتخابيه.
1: نعم.
0: فين هما الطاقات اللي عندكم والكفاءات والخبرات باش يبدعوا ويبلوروا سياسات عموميه خاصه بالشباب وليس حول الشباب. وهنا فرق كبير، انه في سياسات عموميه يكون الشباب جزء فيها، فاعل اساسي. وباش نختم هذا القوس نقول بانه يبقى الامل الوحيد في نظري على البرامج الجديده للتنميه المحليه اللي عندنا لجنه الملك في اخر مره، واللي هي مخصصه لها واحد الغلاف ديال اتصور 200 مليار ديال الدرهم، اذا يعني تم السهر عليها وتمت الشفافيه وتمت الحكامه على المستوى الترابي على امتداد الوطن، اكيد الشباب على الاقل تكون هذه السياسات المجاليه الجديده والتنمويه، خاصه ان جات لك سيكون بكل تاكيد حريص باش يتابعها ويواكبها. ربما هي الامل اللي باين لحد
1: نعم.
0: قبل الانتخابات باش يمكن للشباب يلقى واحد الموطئ قدم في المرحله المقبله في السياسات العموميه الترابيه.
1: نعم، يعني أستاذ عبد الهادي كما تفضل وذكر أستاذ عبد الحكيم، هل تمتلك الأحزاب السياسية اليوم ونحن على بعد شهر من تشريعيات شتنبر 23 منه ما يكفي لإقناع المواطنين بالمشاركة والتصويت في ظل تراجع الثقة في العمل السياسي كما تفضل وذكر أستاذ عبد الحكيم؟
2: أولا سيد الفاضل، أعتقد أن عملية إقناع الرأي العام بالمشاركة في العملية الانتخابية لا يتوقف على مدة شهر، بل يجب أن نعود إلى 5 سنوات مضت. الخطاب كان مستمرا سواء على الأحزاب التي كانت تشغل المناصب الوزارية في السلطة أو حتى كذلك على بالنسبة للأحزاب التي كانت تشغل مقاعد المعارضة. التواصل كان يجب أن يكون قبل 5 سنوات وليس خلال هذا الشهر. وعطفا على ما ذكره الدكتور عبد الحكيم قرمان فيما يخص تلك الجاذبية الساحرة التي يحتمل أو يفترض أن تتوفر عليه الأحزاب السياسية من أجل إقناع الشباب، فالمسألة أعتقد بأننا الآن في مرحلة لم يعد الكلام يجدي. ربما يمكن أن نتحدث فرض من باب المثال وليس من باب الحصر في موضوع الشباب، عندما نقول بأن التشغيل هو العنوان البارز المسطر في جميع برامج الأحزاب السياسية.
1: أكيد.
2: السؤال العالق يبقى هو كيف يمكن التشغيل؟ هل لديكم أفكار من خارج الصندوق؟ هل لديكم برامج؟ هل لديكم خطط؟ هل لديكم إرادة حقيقية في التشغيل؟ هل لديكم تصورات؟ وهذا ما يعني يجر الأحزاب السياسية إلى قاعة الامتحان الحقيقي في إبراز والتأكيد على مدى آليته. أما أن نتحدث عن تشغيل الشباب كواجهة براقة من أجل حملة الانتخابية، أعتقد أن الشباب اليوم هو رهين بالفعل والحركة وليس بالكلمة والصورة.
1: نعم، يعني نقطة مهمة جدا أستاذ عبد الحكيم هي الحصيلة في مواجهة الوعود الجديدة، كيف ستدافع الأحزاب التي شاركت في الحكومة الحالية عن حصيلتها، وهل ستكون هذه الحصيلة الانتخابية عاملا حاسما في اختيار الناخبين؟
0: والله في الواقع ده أيضا سؤال مركب ومهم ومنهجي. عندنا جوج ديال الزوايا النظر في هذه القضية. الزاوية الأولى، إذا اعتبرنا الشباب وما تم التعبير عنه من فئات شبابية معينة خلال السنوات الأخيرة، ولا داعي باش نعاودوا، التنسيقيات، جيل التعليم، جيل زيد، واحد المجموعة الفئات والمكونات ديال الشباب بغض النظر على التقييم ديال العمل ديالها، إلا افترضنا بأن هذوك الحركات وهذوك الأفكار وهذوك الأصوات وهذوك الاحتجاجات كانت في ظل هذه الحكومة، أعتقد أن التقييم واضح، كان ضرب باب الشباب.
1: نعم.
0: الشباب قال كلمته ودار تقييم للحكومة وهي راكبة على العود. يعني ماشي تال دابا عاد غادي نقولوا راه هكا ونجيو ندافع، اش غندافع؟ أنت ما دافعتيش والناس في الشارع، وما دافعتيش والناس في جيل زيد، وما دافعتيش وكذا، وبحال لا نقدروا نقولوا الحكم ديال الشباب تقريبا باش ما نكونوش إطلاقيين، واحد 70-80% دار تقييم الحصيلة الحكومية في قضايا الشباب. إذن شنو بقى؟ الشق الثاني، الزاوية الثانية، هو ديك الربع اللي تكلمنا عليه وقلنا ديك بارقة أمل اللي باقية لواحد الفئة الناس من الشباب اللي كيقولوا ربما وباقي متسلحين بالأمال والطموح وكذا، لا ربما يكون هاد المرحلة يكون فيها شي متنفس. لذلك أنا تنقول

0: ان التقييم ذو الحصيله مساله مفروغ منها. لو كان شي حاجه دارت الشباب وكان راه الشباب فرحان وكان راه ناشط مع راسه، ما يكرهش تيمشي للسبته وما كانش دار زيزال وغيرها وغيرها وغيرها. الان خاص كيف قال السي عبد الهادي، انا في تصوري اي حزب بغى الا كان عنده هذه النيه والاراده حقيقيه باش يكسب الشباب ويكسب الثقه ويرد الشباب للحياه السياسيه، في نظري ما محتاجش البرامج فيها اوراق وسطور ومئات الافكار، لا لا، خصو ثلاثه اربعه د الكلمات، يعني ثلاثه اربعه د الوعود واضحين باينين ما فيهم لا لبس عليه، ما يكون لا هضره لا كلام. الشباب السلام عليكم وعليكم السلام، عندنا قد البطاله في الحاملين الشهاده غادي نخدموا قد منهم، عندنا قد في الباديه نخدموا قد هذه الحاله الاولى، ها كيفاش غنمولوها من الميزانيه العموميه ومكذا ومكذا ومكذا، الحاله الثانيه ها كيفاش ثلاثه الافكار ولا اربعه واضح للشباب. الشباب ما
1: يعني نتحدث عن الوضوح كلام. الوضوح
0: طبعا مابقاش كيبغي الهضره بزاف والكلام والدعايات، تيقول لك اعطيني قول لي غدا شنو غنديروا وفوقي غدير ليها وفوقاش نجي ناخذها.
1: نعم
0: ديك الهضره الاخرى ربما السياسيين اللي كيعرفوا يديروها بيناتهم راه تيديروها، ولكن الشاب ما عندوش هاد الثقافه وما عندوش هاد الصبر انه يعاينك تدير انتخابات ودير الحكومه وينتظر خمس سنين وعاد يجي يدير لك التقييم. لا لا لا، غادي يقول لك الان شنو عندك شنو غتعطيني شنو غناخذ كيفاش من غتمولها واجيني غدا ولا غدا في الصباح تعلن النتائج غدا الصباح الى ما كنتيش قايم معاه بالمجهود بعد ايام غيخرج الشارع الظاهر عليك.
1: نعم في اقل من دقيقه في اقل من نصف دقيقه لو سمحت استاذ عبد الهادي دهمنا الوقت، تعليقك فيما ذكره استاذ عبد الحكيم.
2: هو يعني بكل صراحة المشهد هو جد معقد وليس سهل، يعني يمكن لا يمكن نختزله ولا في دقيقة ولا في ساعة ولا، ولكن لأجل أن نكون كما قيل في الخير ما قل ودل، وأن الأحزاب يجب أن تخضع نفسها لعملية تحيين لميزاجو، لأننا نعيش في مرحلة تغير فيها كل المعطيات، لا معطيات التواصل ولا معطيات التقييم ولا كذلك معطيات الأحكام المسبقة ولا كذلك حتى الأحكام التي تأتي في مراحل النهائية.
1: نعم.
2: كل عملية سياسية يجب على الأحزاب السياسية أن تقوم بعملية تحيين ميزاجور لذاتها لأفكارها لبرامجها لعلاقتها سواء بداخلها أو باتجاه الرأي العام أو حتى مع سلطات الدولة المركزية.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الهادي مزراري الكاتب الصحفي، كنت معنا من الدار البيضاء، شكرا لك.
2: شكرا لكم.
1: الشكر موصول أيضا للأستاذ عبد الحكيم قربان من الرباط الباحث في العلوم السياسية. أستاذ عبد الحكيم قربان شكرا لك.
0: شكرا لكم والطاقم والأخ عبد الهادي ولكل السادات والسادة المتابعين.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام فقرة نقاش الحصاد، فاصل بعده نواصل.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخذوا لكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
1: قبل العرض الإخباري المفصل مع قسمنا الفرنسي نتوقف وإياكم عند أحوال الطقس في منطقتنا المغربية.
4: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral entre Tanger et El Jadida, le littoral d'Agadir, ainsi que sur le Rif, Saïs, le Moyen Atlas et Tadla, puis clair sur le reste du pays. Côté Mercure, il fera 27 degrés à Rabat, Casablanca et Tanger. Il fera 32 degrés à Laayoune, 36 degrés à Marrakech, prévoir 27 degrés à Agadir, 32 degrés à Fès, il fera 31 degrés à Oujda ou encore 28 degrés à Essaouira. En Algérie, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral à l'ouest de Gigel ainsi que sur le sud-ouest du pays et clair ailleurs. Le mercure de son côté affichera 30 degrés à Alger, 37 degrés à Chlef, il fera 37 degrés également à Tsaman Rasset, 46 degrés à Biskra, 47 degrés à Adrar, 32 degrés à Béjaïa, 30 degrés à Oran ou encore 41 degrés à Constantine. Du côté de la Tunisie, le temps sera le matin ensoleillé sur l'ensemble du pays.

0: مفاجئة حصاد اليوم. عثمان الطاهري،
1: أنتم في الاستماع لميديا حصاد، واليوم مستمر وإياكم مستمعين الكرام محطته الموالية القصة. بعد أكثر من عقدين على اغتياله، لا يزال رفيق الحريري حاضرا في المشهد السياسي اللبناني، فيما تستمر تداعيات المرحلة التي أسس لها اغتياله في التأثير على توازنات البلاد، من صيدا حيث نشأ في أسرة متواضعة إلى رئاسة الحكومة وصدارة الحياة السياسية والاقتصادية. ترك الحريري إرثا يتجاوز شخصه. قصة رفيق الحريري نتابعها مع الزميل أمين عزيماني.
2: ولد رفيق الحريري عام 44 900 ألف، ودرس المحاسبة في بداياته قبل أن يشد الرحال عام 65 900 ألف إلى السعودية، حيث بدأ العمل كمدرس لفترة قصيرة قبل أن يحول المسار كليا إلى عالم البناء. هناك أسس بداية شركة سيكونيست، وهي شركة مقاولات فرعية صغيرة لم

حليفها النجاح ليدخل لاحقاً في شراكة مع شركة البناء الفرنسية أوجي. ومن هنا بدأ الحظ يبتسم للرجل بعدما تمكن من تنفيذ مشروع بناء فندق في مدينة الطائف وتسليم المشروع في الموعد المحدد، الأمر الذي أكسبه إشادة خاصة من العاهل السعودي آنذاك الملك خالد. بعدها سيتمكن رفيق الحريري من الاستحواذ على شركة أوجي الفرنسية لتصير سعودي أوجي، لعلكم سمعتم الاسم سابقاً، والتي أصبحت الشركة الرئيسية لتنفيذ مشاريع البناء الهامة للعائلة الملكية السعودية. ومن خلال هذه العلاقة سيتمكن رفيق الحريري من تحقيق ثروة كبيرة خلال سنوات قليلة، ويصبح أحد أبرز رجال الأعمال في المنطقة، إذ بدأ ينسج علاقاته في عالم المال والأعمال ويوسع نفوذه ونطاق أعماله. وقد ساعده حصوله العام 78,900,000 على الجنسية السعودية بالإضافة إلى جنسيته اللبنانية في تكريس ذلك. توسعت أعمال رفيق الحريري لتمتد إلى العمل المصرفي والعقارات والبترول والصناعة والاتصالات، ونتيجة شعبيته الكبيرة وأعماله الخيرية داخل لبنان فاز رفيق الحريري عام 92,900,000 فوزاً كاسحاً في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، ما جعله أول رئيس وزراء بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية، فاستلم بلداً منكوباً استطاع نقله نقلة نوعية خلال سنوات قليلة من خلال مشاريعه الإعمارية وخبرته في مجال البناء ودائرة علاقاته الواسعة خصوصاً مع دول الخليج، معززاً ذلك بمجموعته الإعلامية التي بدأت بتأسيسه عام 93,900,000 محطة المستقبل التلفزيونية ثم جريدة المستقبل، كما كان له أسهم في صحف لبنانية عدة ليشتهر بكونه رجل أعمال عصامية ورجل إعمار وإحسان. خلال فترة حكمه من العام 92,900,000 إلى 98,900,000 تعافى لبنان من دمار الحرب الأهلية وشهد تقدماً اقتصادياً ملحوظاً، ما وضع اسم الحريري تحت مجهر النظام السوري الذي خشي من اعتبار نجاح الرجل في لبنان دليلاً على فشل النظام السوري الذي كانت له اليد الطولة في لبنان منذ أواسط السبعينيات. فبدأ النظام السوري يضع عراقيل وأولاها تعيينه لقائد الجيش اللبناني الموالي إيميل لحودة رئيساً للبلاد عام 98، الأمر الذي عرقل مسار الحريري في بلد نظامه السياسي مبني على المحاصصة الطائفية، ما دفع رفيق الحريري إلى الاستقالة خلال العام ذاته. كشفت استقالة رفيق الحريري عن نفوذه الواسع، فرغم أن الرجل لا يحمل منصباً رسمياً سوى عضوية البرلمان، لكن نفوذه وعلاقاته الداخلية والخارجية شكلت ما يشبه حكماً موازياً للمناصب الرسمية، ودخل لبنان في أزمات اقتصادية نتيجة رحيل المستثمرين، فعاد رفيق الحريري لمنصب رئيس الوزراء عام 2000، واستمر في منصبه حتى العام 2000، حيث ظهر خلاف علني كبير بينه وبين الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الذي طالبه بتعديل الدستور اللبناني وتمديد رئاسة إيميل لحود، وهو الأمر الذي رفضه الحريري. وبعد نجاح الضغوطات السورية على النواب بالتمديد لإيميل لحودة استقال الحريري من رئاسة الحكومة لتشكل 6 أشهر الموالية مساحة زمنية أظهر خلالها هذا الرجل المسلم السني معارضة شرسة للنفوذ السوري في لبنان، فأصدر بشار الأسد قراراً بقتل رفيق الحريري مهما يكن الثمن، وكان له ذلك في 14 فبراير عام 2005، إذ بعد عودة رفيق الحريري إلى قصره ومع اقترابه من فندق سان جورج ببيروت انفجرت بجواره سيارة شحن محملة ب2500 كيلوغرام من متفجرات TNT شديدة الانفجار، فتسببت بحفرة عمقها 7 أمتار ليقتل رفيق

0: بادئة حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: سمعنا الكرام، قبل نشرة السابعة المفصلة للأخبار، أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في الغالب على السواحل الممتدة بين طنجة الجديدة على السواحل جنوب أكادير في مناطق الريف سايس الأطلس المتوسط وتدلى. الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط الدار البيضاء طنجة أكادير، 28 بالسويرة، 30 بالناظور، 31 بوجدة، 32 بالعيون، 32 بفاس، 35 ببني ملا، 36 بمراكش، 41 درجة على المقيس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر الأجواء غائمة إلى مشمسة في الغالب على السواحل الواقعة غرب جيجل وكذلك في جنوب غرب البلاد، بينما ستكون السماء صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 30 بالجزائر العاصمة وهران، 32 ببجاية، 34 بأشلف، 37 بتمنراست، و 47 درجة على المقيس مرتقبة بأدرار. في تونس طقس مشمس في جميع أنحاء البلاد خلال فترة الصباح وبعد الظهيرة، ستكون السماء غائمة جزئيا إلى مشمسة في الغالب. درجات الحرارة 33 بتبرقة، 36 ببنزرت، 38 بصفاقس، قابس 41 بسوسة، و 46 درجة على المقيس مرتقبة بتوزر. والنشر المفصل للأخبار.

0: تقدمها الزميلة منال الرقيوق. مساء الخير منال.
1: أهلا بك عثمان، أهلا بكم مستمعينا الكرام في عناوين هذه النشرة. بمناسبة تشريعية 23 شتنبر، وزارة الداخلية تعلم الناخبين المغاربة المقيمين بالخارج

0: المنبوذ الاقتصادي ضد إيران ترمي إلى خنق اقتصاد طهران، ويقول إنه سيكون أمام الدول مهلة لإغلاق أنشطتها مع النظام الإيراني. في العراق، الحكومة تتراجع عن تاريخ 30 شتنبر لتسليم الفصائل الموالية لإيران سلاحها، ومصادر تكشف عن مفاوضات سرية تبحث عن تسوية تنقل قرار استخدام السلاح إلى الدولة. دراسة دولية جديدة تكشف أن الطبقة الجليدية في القارة القطبية الجنوبية اكتسبت حوالي 700 مليار طن من الكتلة بين العامين 2021 و2023. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي بالرباط، وذلك ابتداء من مغرب يومه الاثنين. بمناسبة الاقتراع التشريعي للثالث والعشرين شتنبر المقبل، يوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه بالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وطبق لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع التشريعي عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من اليوم وإلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر. وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج المملكة من أن يوكل نائبة ناخبة أو ناخبا من اختياره يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. ولهذه الغاية يتعين على كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين، وهما www.election.ma أو www.listelectoral.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني. بهذا الخصوص نستمع لتوضيحات أكثر من محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياد، تحدث ليوسف النعماني.
1: المغاربة المقيمين بالخارج بصفتهم كناخبين وناخبات يمكن لهؤلاء أن يعبروا عن إرادتهم الانتخابية من خلال توكيل من ينوب عنهم في الاستحقاق الانتخابي 23 شتنبر، وهذا التوكيل فإنه يكون لفائدة شخص شريطة أن يكون مسجلا باللوائح الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة لكي يقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع. وبالتالي لهذا الغاية يتعين على كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى هذه المنصة الإلكترونية الموضوعة رهن إشارته، وأن يقوم بإدخال كل معلوماته المتعلقة به وكذلك المعلومات الخاصة المتعلقة بالناخب أو الناخبة الذي اختاره لتصويت نيابة عنه. والأساسي وهو التحقق من مختلف المعطيات والمعلومات من أجل تأكيد صحة الإشهاد. بطبيعة الحال هكذا يمكن لهذا الناخب المقيم بالخارج أن يستنسخ أو يحمل يقوم بتحميل نسخة من هذه الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخب الذي أوكل له التصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: انعقد اليوم برباط المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026 والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط سلا القنيطرة بشراكة مع سفارة الهند بالمغرب وكونفدرالية الصناعة الهندية. وجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وفدا من الكونفدرالية الهندية يضم 21 من رؤساء الشركات الرائدة في قطاعات استراتيجية بفاعلين مغاربة من مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل بحث الأفاق الملموسة لشراكات مستدامة واستثمارات ذات منفعة متبادلة. نفتح الملفات الدولية بالصراع الإيراني الأمريكي وآخر تطوراته. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن

0: قبل قليل عن شن هجوم اقتصادي غير مسبوق ضد إيران، مشيرا إلى أن العقوبات التي ستفرض لن تتوقف حتى ينهار النظام الإيراني. سماه يوم النصر الاقتصادي، وأشار إلى أن هدف واشنطن يتمثل في قطع كل شريان اقتصادي يدعم إيران ومنع جميع مصادرات مصادر الإيرادات التي تمول الحرس الثورية، محذرا الدول التي تواصل دعم طهران من التحول إلى منبوذ عالمي، مؤكدا أن احتضان ما وصفه بالإرهاب سيجعل أي دولة منبوذة في نظر أمريكا. ما الذي يميز هذه الحرب الاقتصادية والمالية المعلنة أمريكيا ضد إيران عن العقوبات الاقتصادية التي سبق وأن فرضتها واشنطن؟ معنا طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حاوره يوسف النعماني.
1: فرض عقوبات اقتصادية كبيرة في إطار ما يعرف بالحرب الاقتصادية الجديدة من حيث تفعيل أدوات المواجهة مع إيران، بالإضافة إلى اتباعها لعدة وسائل أخرى مرتبطة بهذا الأمر. المستجد بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية هو الاعتماد على الواقع الاقتصادي الإيراني ومواجهة الحرب الشاملة بتفعيل منظومة العقوبات الاقتصادية مع الشركات والمؤسسات الدولية العديدة. وقد اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية سلسلة إجراءات وتدابير بعد الرجوع إلى الكونغرس في هذا الإطار، ومن خلال تفعيل أدوات المواجهة. بطبيعة الحال ستشمل شركات ومؤسسات دولية كبيرة تتعامل معها إيران، بالإضافة لتكثيف منابع الدخل للاقتصاد الإيراني من خلال محاولة لقطع أزرع إيران الاقتصادية في نطاقاتها الإقليمية والدولية. الحرب الاقتصادية الجديدة الأمريكية بتشمل أدوات ومعايير جديدة في التعامل، والهدف منها محاولة دفع إيران لحافة الهوية وتقديم سلسلة من التنازلات الجديدة في هذا السياق. بالتأكيد مثل هذه الإجراءات ستخضع لمراجعات داخل الولايات المتحدة. لا يوجد توافقات شاملة باستثناء توجه وزارة الخزانة في هذا الإطار، لكن هناك تحفظات من بعض ممثلي البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية، إضافة إلى قيادات الجيوش وخصوصا السنتكوم وبعض الشخصيات الفاعلة في الكونغرس من الحزب الجمهوري.
0: في العراق، مصادر مطلعة تفيد بأن مفاوضات غير معلنة تجري لتأجيل الحسم النهائي في ملف سلاح الفصائل إلى ما بعد 30 شتنبر، بحثا عن تسوية تنقل قرار استخدام السلاح إلى الدولة وتمنع تحول الخلاف السياسي إلى مواجهة بين الفصائل المسلحة الموالية لإيران والقوات العراقية. كشف عن هذه المفاوضات بالتزامن مع تحول لافت في الموقف الحكومي من موعد 30 شتنبر، فبعد بعدما قدمت بغداد هذا التاريخ بصفته حدا زمنيا لإنهاء ملف السلاح. أوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية أنه موعد انسحاب التحالف الدولي وليس مهلة نهائية أمام الفصائل لتسليم أسلحتها. أي خلفية لهذا التأجيل؟ سؤال يجيبنا عنه علي الحبيب، المحلل السياسي من بغداد.
2: كانت هناك الكثير من التأثيرات الإقليمية والدولية حول هذا الملف، وكان هناك رؤية أن يكون توافق زمني مع خروج قوات التحالف الدولية من الأراضي العراقية. بهذا التوقيت يكون هناك رؤية للبدء بعملية حصر السلاح بيد الدولة ونزع من كثير من الفصائل، لكن هناك رؤية داخلية حول موضوعة إعادة وبرمجة هذا الموضوع، وتحول تاريخ 30 يوليو بانسحاب كامل القوات الأمريكية من الأراضي العراقية إلى نقطة للبدء بشكل رسمي ببرنامج حصر السلاح بيد الدولة. إذن اليوم هنالك رؤية جديدة، وهنالك أيضا تفاهمات سرية تحصل في الكواليس مع قوة سياسية عراقية مع هذه الفصائل المسلحة لحسم هذا الملف. هنالك رؤية متوافقة داخل إطار التنسيقي بموضوع حصر السلاح وإنهاء هذا الملف بشكل كامل، لكن الموضوع يحتاج إلى وقت، ليس بضغطة زر واحدة، بل يحتاج إلى تدريج وإلى نوع من التفاهمات مع هذه الفصائل، على الرغم أن هنالك عدد كبير من الفصائل قد سلم سلاحها، لكن هنالك بعض الفصائل التي تحتاج إلى تفاهمات، إلى تفاوضات، وخصوصا هنالك بعض الاشتراطات من هذه الفصائل بموضوع تسليم السلاح.
0: في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة تحديدا، أعلن عن مقتل 5 فلسطينيين منهم طفلان وإصابة آخرين في سلسلة غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي. تستضيف أوكرانيا اليوم اجتماعا يضم أبرز داعميها الأوروبيين آملة في الحصول على معدات للدفاع الجوي وزيادة الضغط على روسيا. وبالتزامن مع الاجتماع وافقت المفوضية الأوروبية على طلبات جديدة لاقتناء معدات دفاعية لكييف بقيمة تفوق 6 ملايير يورو، تشمل على الخصوص أنظمة الدفاع الجوي والمضاد للصواريخ وصواريخ وذخائر ورادارات. هذا الغلاف المالي توضح المفوضية الأوروبية يندرج في إطار قرض دعم لكييف البالغ قيمته 90 مليار يورو مخصص لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش الأوكراني. إلى أي درجة تحتاج القوات الأوكرانية إلى الدعم العسكري الأوروبي وخاصة منظومة الدفاع؟ معنا الدكتور عماد أبو الروب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار من كييف، حاوره ريدا كريفي.
3: أوكرانيا الآن في ظل عدم وجود مسار تفاوضي هي معنية بأن تحسن دفاعاتها. وجود هذه الدفاعات سيجعل باعتقاد أوكرانيا روسيا تشعر أن كلف استمرار الحرب كبيرة وقد تبدأ موافقة على الجلوس للتفاوض. الدعم الذي تريده أوكرانيا هو سيغطي عدة مجالات. المجال الأبرز الأساس هو الدفاعات الأوكرانية، بيدخل فيها أيضا تصنيع داخلي لذخائر يمكن أن تستخدم في مواجهة الصواريخ ومواجهة المسيرات. سيستخدم جزء منها أيضا في تصنيع ربما صواريخ بعيدة المدى في حال استمرار الحرب واضطرار أوكرانيا لمهاجمة العمق الروسي، أيضا للضغط عليه للبدء بالتفاوضات. النقطة الثالثة أيضا رواتب التقاعد والمتضررين من الحرب الذين لفترة طويلة لم يأخذوا تعويضات تتناسب مع حجم الأضرار. هناك من فقد بيته كاملا ودولة لا تقدم له سوى 100 إلى 200 دولار مثلا في الشهر، رغم أنه يعني فقط لأجرة البيت يحتاج 400 إلى 500 دولار عدا عن الطعام والدواء وغير ذلك. إذن هناك ضغط حقيقي على الشعب الأوكراني، خاصة أيضا احتمالية لا قدر الله وقوع أضرار في البنى التحتية للطاقة وغيرها. نأمل أن تبدأ جهود التفاوض وجهود السلام، إلى حين ذلك تستمر أوكرانيا في البحث عن مزيد من الدعم من شركائها.
0: نختم نشرة بخلاصات دراسة دولية جديدة بشأن التغيرات بالقارة القطبية الجنوبية. كشفت أن الطبقة الجليدية بهذه القارة اكتسبت 695 مليار طن من الكتلة بين عامي 2021 و2023، ما أدى إلى إبطاء وتيرة فقدانها للجليد على المدى الطويل في ظل ظاهرة الاحترار المناخية. نتابع التفاصيل في تقرير سفيان أومنحود.
4: باحثون من الصين والولايات المتحدة والمجر واليابان وجدوا أن القارة القطبية الجنوبية شهدت أكبر زيادة في كتلتها منذ نحو 2 عقدين من المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية. ارتفاع يعزى إلى تساقط ثلوج كثيفة عوضت المساحات الجليدية المفقودة جراء الذوبان. وانغ يونخا المؤلف الأول للدراسة والباحث في معهد علم المحيطات التابع للأقمار الأكاديمية الصينية للعلوم أكد أن هذه الزيادة غير المعتادة نتجت عن ارتفاع درجات الحرارة بغربي المحيط الهادي، مضيفا أن انتقال بخار الماء من المحيط الهندي في مناطق خطوط العرض الوسطى إلى شرق القارة القطبية الجنوبية أدى إلى تساقط ثلوج غزيرة هناك وتسبب في زيادة كتلة الغطاء الجليدي. في حين أشارت الدراسة التي نشرت في مجلة نيتشر إلى أن الظواهر المماثلة تحدث مرة واحدة تقريبا كل عقد، ما يعني أن الزيادة في الجليد ما هي إلا زيادة مؤقتة ولا يمكنها عكس الاتجاه طويل الأمد لفقدان الجليد.
0: بهذا التقرير نصل إلى ختام نشرة السابعة. أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، ونعود الآن إليك عثمان في بقية فقرات الحصاد على ميديا.
5: شكرا جزيلا لك زميلتي منال. مستمعينا الكرام، نواصل وإياكم في حصاد اليوم إلى إنتاجات قسم تحريرنا، إلى توقعات التي تقدم لنا في هذا المساء أوراق إسبانية. يلقب برسام المغرب لكن إن عشقه للمغرب وثقافته أكبر من ذلك. الرسام الإسباني والعالمي ماريانو بيرتوشي الذي خلد المغرب وحياة المغاربة في لوحاته خدم الثقافة المغربية والمشتركة الثقافية بين البلدين المغرب وإسبانيا بكل إخلاص، وتحملها أمانة ثقيلة وكان أهلا لها. ماريانو بيرتوشي جسر المحبة من غرناطة إلى تطوان، عنوان عدد هذا الأسبوع من أوراق

0: إسبانية مع الزميل محمد الغول.
1: يلقب برسامي المغرب، لكنه في الحقيقة أكبر من ذلك بكثير. هو ماريانو بيرتوتشي، الرسام الإسباني العالمي الذي اشتهر بلوحاته التي التقط فيها بريشته مظاهر الحياة اليومية في المدن المغربية، خاصة مع معشوقته تطوان ثم شفشاون وطنجة. كثيرون هم الكتاب والفنانون والمبدعون الإسبان الذين أحبوا المغرب وأظهروا حبهم هذا من خلال إبداعاتهم، لكن ما ميز ماريانو بيرتوتشي هو شعوره بالانتماء، كأنه مغربي يتجول في مدينته، أزقته وبين أهله، يلتقط بروحه تفاصيل الحياة اليومية في البيوت، فوق السطوح، في المساجد، في الأزقة والساحات، الحفلات والمناسبات. بيرتوتشي ابن حي رياليخو، أحد أحياء غرناطة المعلقة عند سفح المرتفع الذي يستقر فوقه قصر الحمراء في العام 84-800 و1000، لم يكن غريبا عن أجواء المدن المغربية منذ نشأته. نتيجة ذلك، لوحات وأعمال ماريانو بيرتوتشي التي بالمناسبة زينت جدران المركز الثقافي الإسباني سيرفانتيس بالرباط في إعادة لاكتشاف الروابط الإنسانية العميقة التي جمعت دائما بين الشعبين المغربي والإسباني، كان رمزا واضحا لعمق هذه الروابط. روحه في غرناطة فأعاد غرسها في توأمها تطوان. الفنان والرسام الانطباعي تجاوز في عشقه للمغرب مسألة التقاط تفاصيله وتخليدها في لوحاته، إلى المبادرة بتأسيس نواة ثقافية للحفاظ على هذا المشترك الكوني والإنساني بين البلدين المغرب وإسبانيا، مستغلا مناصبه الوظيفية في إطار إدارة الحماية الإسبانية شمال المغرب. فقام بعدة مبادرات في هذا الإطار، مشروع مشترك مع عبد السلام بن نونة لاستعادة التراث الحرفي في مدينة تطوان. في العام 1930 تسلم منصب إدارة واحدة من أهم مدارس الفنون حتى يومنا هذا بالمغرب، والتي تأسست العام 1919 بتطوان، مدرسة الفنون والحرف، منصب استمر فيه حتى وفاته ترسيخا لمهمته المقدسة بالنسبة له، والتي أخذها على عاتقه في استعادة روابط هذا التاريخ المشترك. أدار متحف المغرب بتطوان وصناعة السجاد بمدينة شفشاون ومدرسة بترجيس للحفاظ على موروث النقش على الخشب باستعمال خيوط الفضة. بيرتوتشي وعلى خلاف العديد من فناني الغرب في تعاملهم مع الشرق، منطلقين من أفكار وقوالب مسبقة، كانت أعمالهم وفق تلك التصورات التي في الغالب لا علاقة لها بالواقع، هي من وحي ألف ليلة وليلة وعوالم الحريم والجنس. لكن بيرتوتشي لا، نقل المغرب بقلبه وعقله وبكل حب وأمانة. لم يكن رسام المغرب وفنانه فقط، بل كان خادما لثقافته ومرسخا للروابط الثقافية والإنسانية بين الضفتين، مهمة آمن بها وعمل في سبيلها بكل إخلاص حتى وفاته بتطوان العام 55-900 و1000. تطوان التي تحفظ له جميله، الذي على المغرب بأكمله أن يحفظه له، وهو الذي تمرد على النسق والسردية الاستعمارية، وكان له فضل كبير في أن وصلنا حتى يومنا هذا جزء كبير من تراثنا الثقافي الغزير، التراث المشترك للشعبين والبلدين المغرب وإسبانيا.
0: عبر المباشر نحييكم مستمعين الكرام في حصاد اليوم عبر إذاعتكم ميديا اللحظة إلى مساء الرياضة. أبرز الأحداث والتفاصيل الرياضية مع الزميل يوسف الشاطر في مساء الرياضة. مساء الخير يوسف.
2: مساء النور عثمان، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. حديث مساء الرياضة ينطلق بأخبار كرة القدم المغربية، والمنتخب المغربي يسهل أسود الأطلس تصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا 2027 باستضافة منتخب الغابون يوم 25 من شتنبر المقبل، قبل أن يتنقلوا إلى جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ أن المنتخب

المنتخب المغربي سيستهل مشواره خلال هذه التصفية القارية بمواجهة الغابون يوم 25 من شتنبر انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط. وأسندت مهمة تحكيم هذه المواجهة للحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل. وفي الجولة الثانية يحل المنتخب المغربي ضيفا على ليسوتو يوم 29 من شهر شتنبر انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال بالتوقيت المحلي في جنوب أفريقيا بملعب فونتين. وسيقود هذه المباراة الحكم الكاميروني عبدو عبد الميفر. في أخبار المنتخبات المغربية أيضا انهزم المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة أمام نظيره التونسي بهدف في المواجهة التي لعبت الاثنين على أرضية ملعب جيوفاني باولو الثاني في مدينة فرانكافيلا الإيطالية برسم الجولة الثانية من مسابقة كرة القدم في الألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. وكان المنتخب المغربي قد تعادل في مباراته الأولى أمام تركيا بهدفين لمثلهما في حين سينهي مرحلة المجموعة بمواجهة مقدونيا الشمالية مع آمال ضئيلة من أجل بلوغ المربع الذهبي. في أخبار الدولين المغاربة يستهدف نادي كريستال بالاس الإنجليزي تعاقد مع المغربيين عبد الحميد إتبوتلال مدافع رين ونيل العناوي لاعب وسط روما لتعزيز صفوفه بعد بداية الموسم المتعثرة مع المدرب الفرنسي بيير ساغ والهزيمة أمام إيفرتون بهدفين نظيفين. وفقا للتقارير الإنجليزية أبدى اللاعبان اهتماما بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي والانضمام إلى مشروع كريستال بالاس. ومع أخبار نجوم المغاربة وصل الدولي الشاب منصف زكري إلى البرتغال تمهيدا للانضمام إلى نادي سبورتينغ لشبونة والتوقيع على عقد يمتد لخمس سنوات. من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة بعد اجتياز الفحوصات الطبية واستكمال الإجراءات الإدارية. ويبلغ زكري 17 عاما ولفت أنظار نادي سبورتينغ بعد مشاركته في 17 مباراة بقميص نادي مالين البلجيكي الموسم الماضي لجانب تتويجه بكأس إفريقيا تحت 17 سنة مع المنتخب المغربي تحت قيادة نبيل بها. ويأتي هذا التعاقد من أجل تعويض الظهير الأيسر ريكاردو مانغاس الذي انتقل إلى نادي مونسا الإيطالي. ونختم الأنباء المتعلقة بكرة القدم المغربية بتعيين نادي أولمبيك تشيرا للمدرب هشام أبو شروان مدربا جديدا للفريق الأول استعدادا للموسم المقبل. يعود أبو شروان إلى ساحة التدريب بعد تجربة بارزة مع الرجاء الرياضي حيث عمل مساعدا ومدربا مؤقتا كما ركم خبرة مهمة إلى جانب مدربين بارزين على صعيد البطولة المغربية الاحترافية إنوي. إلى أخبار كرة القدم الأوروبية ونستهل حديثها بقمة تشيلسي وفولهام التي تجرى اليوم لحساب ختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. تشيلسي بعد تعيينه للمدرب تشابي ألونسو يسعى لقلب المعطيات السلبية التي رافقته الموسم الماضي. يحل ضيفا على نادي فولهام الذي أخذ طابعا إسبانيا بعد تعيين ألفارو أربيلو مدربا جديدا ومع مجموعة من التعاقدات التي قام بها خصوصا من نادي ريال مدريد. يتعلق الأمر بالمهاجم غونسالو غارسيا وبالجناح الهجومي سيزار بالاسيوس. المباراة تنطلق على الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي. في الليغا الإسبانية تتواصل في هذه الأثناء مباراة أوساسونا وليفانتي لحساب الجولة الثانية تعادل السلبي بعد نهاية الشوط الأول. ديبورتيفو لا كورونيا يعود بعد سنوات من الغياب عن الدرجة الممتازة يواجه مالاغا انطلاقا من الساعة 8:30 بالتوقيت المغربي. وفي الدوري الإيطالي الأنظار تتركز على قمة روما وفيرنتينا انطلاقا من 7:45 دقيقة. مباراة في غاية الأهمية بالنسبة للمدرب جيان بيرو غاسبريني من أجل تحقيق بداية موفقة تعكس طموحات ذئاب العاصمة الإيطالية من أجل القيام بموسم جيد. الطرف الآخر للعاصمة الإيطالية لاتسيو يتقدم في هذه الأثناء على نادي بولونيا بهدف نظيف. المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة. في علاقة بأخبار الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد سامويل إيتو دعمه لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو معتبرا أنه لم
يرتكب أي خطأ وأن الانتقادات الموجهة إليه مرتبطة بالانتخابات لا أكثر. وأشاد إيتو بإنجازات إنفانتينو خصوصا توسيع فرص المشاركة في كأس العالم ودعم تطوير كرة القدم الإفريقية داعيا الاتحادات الإفريقية إلى مساندته، ويأتي ذلك في ظل ضغوط كبيرة على إنفانتينو بعد التخلي عن مشروع استثمار

0: الناجئة حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: أحييكم مستمعينا الكرام عبر ميدي آن في حصاد اليوم، مساءكم سعيد. اللحظة إلى ميدي آن روبورتاج يوقع لكم من رام الله. مسؤولون ورجال طبعا في رجال دين مسيحيين من أن يؤدي استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة نتيجة إلى تراجع الوجود المسيحي التاريخي في الأراضي الفلسطينية، خصوصا وأن عددا من العائلات المسيحية بدأت بهجرة داخلية نحو المدن وأخرى إلى الخارج نتيجة هذه الأوضاع. هذا طبعا تعبيرهم، وتفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
2: لم يكن جريس عزار يفكر في أي وقت من الأوقات بالهجرة والرحيل عن بلدة الطيبة شرق رام الله وسط الضفة الغربية إلا بعد أن اعتدى مستوطنون على عائلته الصغيرة داخل منزلهم أثناء إحدى الهجمات التي ينفذونها بين الفينة والأخرى على هذه البلدة. فجريس الذي يعمل صحفيا في إحدى المؤسسات الإعلامية برام الله ويواكب الأحداث الجارية في الضفة الغربية من اقتحامات للجيش الإسرائيلي واعتقالات لا تتوقف في مختلف أرجاء الضفة وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم التي ارتفعت بوتيرة غير مسبوقة، بات اليوم يبحث عن أي فرصة للعيش بعيدا عما يجري خوفا على عائلته من أن يصيبها ما أصابها سابقا. الصحفي جريس عزار:
3: فعليا الحدث اللي صار عندنا خلاني حتى أغير طريقة تفكيري، كيف بدي أحمي بيتي وأحمي عيلتي؟ أنا مش مضطر إني أكون قاعد في هالبلد. إحنا مش ناس بتبيع بلدها ولا بتضحي ببلدها ولا بننسى حتى بلادنا، بس إنه يعني هيني لاجئ من يافا وما بنسى يافا اللي أصولنا منها، ولكن عندما تيجي الأمور لأني أنا أخسر ابني أخسر عيلتي، لا طبعا يعني بالنسبة لي أي فرصة هجرة أو لجوء أكيد بستناها أنها تصح لي وما بضل في البلد.
2: بلدة الطيبة شرق رام الله التي تعتبر واحدة من البلدات ذات الأغلبية المسيحية اضطرت عائلات فيها إلى الرحيل نتيجة الهجمات المتكررة من مجموعات المستوطنين، هجمات تركت أثرها على أعداد المسيحيين فيها، كما يقول رئيس بلدية الطيبة سليمان خورية:
4: الاقتصاد انهار تماما في بلدة الطيبة لأسباب كثيرة. أول سبب الفلاح بطل يقدر يوصل أرضه وزيتونه، 16 ألف دونم سود

0: من أملاك الطيبة من أصل 24 ألف دونم، بالإضافة إلى أن ما زال المستوطن عيث دمارا وخرابا داخل البلدة. لذلك فكرت العائلات إنها تسافر، وفعلا هاجر من بلدة الطيبة الأول الأخيرة تقريب 15-16 عائلة كاملة.
1: وبينما حذر قادة ورجال الدين المسيحيين بالضفة الغربية من أن هذه الأوضاع باتت تهدد الوجود التاريخي للمسيحيين في الأراضي الفلسطينية، خاصة بين فئة الشباب وأصحاب الأعمال من المسيحيين، فإن اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في فلسطين دعت كنائس العالم إلى ممارسة مسؤولياتها الروحية والأخلاقية والدبلوماسية بالضغط من أجل توفير حماية فعلية للمدنيين الفلسطينيين بما فيهم المسيحيون ومحاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة وفقا للقانون الدولي. عضو اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس موسى حديد:
2: الاحتلال الذي يتشدق كذبا فيما يخص المسيحيين وحمايتهم كما يدعي أمام المحافل والمنابر الدولية هو يقوم بعكس ذلك تماما. من هنا أتت هذه المناشدة للكنائس في العالم أيضا لتتدخل وتقول بصوت عالي أن الوجود المسيحي هو أساس وجزء أصيل من الوجود الفلسطيني على هذه الأرض.
1: وحسب المعطيات الرسمية فإن أعداد المسيحيين في الضفة الغربية تراجعت من 6% عام 1967 إلى أكثر قليلا من 1% هذه الأيام. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
3: ميديا لكل الأجيال. مصداقية الخبر.

0: فيروز عبر ميديا في حصاد اليوم. جولتنا الإخبارية متواصلة معكم مستمعينا الكرام إلى ركنها الثقافي بامتياز فقرة كتاب في دقيقتين. محمد عابد الجابري واحد من أعلام الفكر والثقافة في القرن العشرين مغربا ومشرقا، وقد نعرف جميعا إسهاماته في مجال قراءة التراث العربي الإسلامي ونضاله السياسي، لكن قد يغيب عنا أنه من المفكرين والفلاسفة القلائل الذين كتبوا سيرتهم الذاتية التي أصدرها في العام 1997 بعنوان حفريات في الذاكرة، كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
1: العنوان العريض حفريات في الذاكرة، وعنوان فرعي من بعيد. يستهل محمد عابد الجابري سيرته الذاتية بالتأكيد أنها ليست سردا تاريخيا بقدر ما أنها عرض وتحليل مع نوع من التأويل لما يبدو للكاتب أنه يستحق على وجه ما أن يحكى وينقل إلى القارئ. وبما أن وقائع الحياة الشخصية وكذا الاجتماعية العامة تتحول بمجرد وقوعها إلى ذكريات في نفس الإنسان تتراكم مع مرور الزمن وتتدافع ويغطي بعضها بعضا أو يخنقه أو يمحوه ويلغيه، فإن ما يبقى منها صامدا هو أشبه ما يكون بالقطع الأثرية التي تمكنت بهذه الدرجة أو تلك من مقاومة عوامل التحلل والاندثار. توفي محمد عابد الجابري عام 2010 عن 74 عاما، وكتب حفرياته في 60 من العمر على أساس أنها جزء أول من مشروع سيري يستحضر مسارا انقسم إلى تيارين شغالين متوازيين السياسي والثقافي. ويقول في التقديم إن مشروع هذه الحفريات يطمع إلى التحقق كاملا في 3 أجزاء، هذا الذي بين يدي القارئ وهو يغطي بل يعري، فالحفر الأركيولوجي تعرية يغطي مرحلة ما قبل انقسام المسار إلى التيارين المذكورين، مرحلة الصبا والمراهقة وأوائل الشباب. ويختم الجابري حفرياته بنصوص ورسائل كتبها في تلك المرحلة من أوائل الشباب، وحوار أجراه معه حسن نجمي وعلي أنزلة عقب صدور سيرة حفريات في الذاكرة، فيسألانه عن رأيه في إشكالية القادة السياسيين الذين يفتقدون إلى التكوين الثقافي، فيستشهد الجابري بمقولة الحمقى هم الذين يصنعون التاريخ. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
0: نواصل معكم مستمعينا الكرام في حصاد اليوم قبل أحوال الطقس وموجز 8. نذهب إياكم إلى وقفة موسيقية بعدها نواصل.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، عثمان الطاهري.
2: قبل موجز الثامنة مستمعينا الكرام، نتعرف وإياكم على أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في الغالب على السواحل الممتدة بين طنجة الجديدة على السواحل جنوب أكادير، في مناطق الريف سايس الأطلس المتوسط وتادلة. الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد، درجات الحرارة 27 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء، طنجة، أكادير، أسفي، 28 تسجل في السويرة، 30 بالناظور، 31 بوجدة، 32 بالعيون فاس، 35 ببني ملاس، 36 بمراكش، و41 درجة أعلى المقاييس تسجل بالرشيدية. الجزائر الأجواء غائمة إلى مشمسة في الغالب على السواحل الممتدة غرب جيجل وكذلك في جنوب غرب البلاد، بينما ستكون السماء صافية في باقي المناطق، درجات الحرارة 30 بالجزائر العاصمة وهران، 32 تسجل ببجاية، 34 بعنابة، 44 بغردايا، 46 ببسكرة، و47 درجة على المقاييس في أدرار. في تونس طقس مشمس في جميع أنحاء البلاد خلال فترة الصباح وبعد الظهيرة، ستكون السماء غائمة جزئيا إلى مشمسة في الغالب على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، درجة الحرارة 33 بتبرقة، 36 ببنزرت، 38 بجابس، 40 بتونس العاصمة، و46 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. الثامنة بميديا موجز الأنباء. أهلا بكم. مستهل الموجز من المغرب، حيث أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيترأس مغرب اليوم إحياء ذكرى المولد النبوي بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط. في المغرب دائما أكد وزير الداخلية في بلاغ موجه لعموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية

ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من

0: يوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. إلى أخبار الشرق الأوسط اللحظة، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي سيزور طهران غدا، في وقت يسعى البلدان للتوصل إلى آلية لتنظيم مرور السفن في مياه مضيق هرمز. يأتي ذلك في غضون تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تنهار قبل ساعات من إعلان إدارته عن تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة على طهران، فيما أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني اليوم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية مؤقت. في الوقت ذاته، وصل قائد الجيش الباكستاني إلى طهران اليوم في زيارة تتركز على جهود إسلام آباد للوساطة بين واشنطن وطهران. غير بعيد، في العراق، أعلن المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية قاسم الأعرجي أن تاريخ 30 شتنبر لا يشكل انتهاء المهلة المحددة للمجموعة العراقية المقربة من إيران لتسليم سلاحها للدولة، على عكس ما كان يكرره المسؤولون منذ أشهر من دون إعطاء تفسير لذلك. أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم صرف دفعة جديدة بقيمة 6 مليارات يورو لأوكرانيا من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية ومخزونها من الذخائر. في السياق، يعقد تحالف الراغبين الذي يضم الدول الداعمة لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية اجتماعا عبر الفيديو اليوم، تزامنا مع ذكرى استقلال البلاد. نختم هذا الموجز بالرياضة، حيث يستهل المنتخب المغربي لكرة القدم التصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 باستضافة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر المقبل، قبل أن ينتقل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ لها أن أسود الأطلس ستستهل مشوارها خلال هذه التصفيات القارية بمواجهة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر 2026 انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. نقطة نهاية هذا الموجز مستمعينا الكرام، فاصل بعده نواصل معكم.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed, du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

0: بادئة حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: الساعة باستوديوهات ميديا أن تشير إلى 8 مساء والدقيقة 5. مستمعين الأوفياء، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل فقرتنا ومحطتنا في حصاد اليوم. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج عدد اليوم من الحصاد مهدي العسراوي. تفضلوا بالبقاء معنا أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر ميديا الإذاعة القريبة منكم في كل الفترات. إلى اللقاء.

قال بعض المحققين: ليلة مولد النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من ليلة القدر، وهو صحيح. ونقل أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي في المعيار المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، قال: فائدة جليلة في بيان أفضلية ليلة مولد سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم على ليلة القدر. وقال بأن الشيخ الخطيب الحاج الرحال أبا عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق رضي الله تعالى عنه صرح بإيثار ليلة مولده عليه الصلاة والسلام على ليلة القدر، واحتج لذلك في كتابه جنى الجنتين في فضل الليلتين بعشرين وجها، منها أن ما شرف بظهور ذات المشرف أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه، ولا نزاع في ذلك، فكانت ليلة المولد بهذا الاعتبار أشرف من ليلة القدر.

من فضل ليلة المولد النبوي الشريف على ليلة القدر على ما ذكره ابن مرزوق رحمه الله تعالى أن الشرف هو العلو والرفعة، وهما نسبتان إضافيتان، فشرف كل ليلة بحسب ما شرفت به. وليلة المولد شرفت بولادة خير خلق الله عز وجل، فثبتت بذلك أفضليتها بهذا الاعتبار. ومن ذلك أيضا أن ليلة القدر إحدى ما منحه من شرفت ليلة المولد بوجوده من المواهب والمزايا، وهي لا تحصى كثرة. وما شرف بإحدى خصائص من ثبت له الشرف المطلق لا يتنزل منزلة المشرف بوجوده، فظهر أن ليلة المولد أشرف بهذا الاعتبار. ومنها أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيها، وليلة المولد شرفت بظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت بهم ليلة القدر على الأصح المرتضى، فتكون ليلة المولد أفضل من هذا الوجه وهو المطلوب.

مما شرفت به ليلة المولد النبوي الشريف على ليلة القدر أنها موهوبة لأمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عناية، يعني ليلة القدر. وشرفت ليلة المولد بوجود من وهبت ليلة القدر لأمته عليه الصلاة والسلام اعتناء به فكانت أفضل. ومنها أن ليلة القدر إنما يحظى بها العامل فيها، فمنفعتها قاصرة، وليلة المولد متعدية منفعتها، ومن كانت منفعتها متعدية أفضل من غيرها. ومنها أن ليلة القدر فرع ظهوره صلى الله عليه وآله وسلم، والفرع لا يقوى قوة الأصل، ففضلت ليلة المولد على ليلة القدر بهذا الاعتبار وهو المطلوب. ليلة مباركة جعلها الله ليلة خير وفضل يعم المسلمين أجمعين في كل مكان، ويحفظ الله به الدنيا والناس والبهائم والخلائق أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الرحمة المهداة وعلى آله. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا لكل الأجيال. رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
2: عمر بجمعة، أهلا بكم. ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس هذا المساء بالقصر الملكي بالرباط مرفوقا بولي العهد الأمير مولي الحسن والأمير مولي رشيد والأمير مولي أحمد، ترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. انعقدت اليوم بالرباط الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية، وذلك في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة. وفي كلمة بمناسبة أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مع طموح الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر طموحا. أوضح أن انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها، لا سيما مع القارة الآسيوية. من جانبه أكد الوزير المنتدب الهندي المكلف بالتجارة والصناعة جيتين براسادا على إرادة بلاده في تعزيز شراكتها مع المملكة المغربية بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت حوالي 4 ملايير

0: الإيراني الاستبدادي قائما إلى أن تصبح طهران في عزلة. أزالت الولايات المتحدة اليوم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما. وقال وزير الخزانة الأمريكي في بيان إن هذا الإجراء سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها بعد نحو سنتين من سقوط نظام بشار الأسد. تعهد داعم أوكرانيا الأوروبيون في اجتماع عقدوه اليوم بمواصلة تقديم مساعداتهم العسكرية والمالية لكييف رغم تهديدات روسيا الهادفة إلى ثنيهم عن ذلك في ظل التصعيد القائم في الحرب بين البلدين. في الرياضة، يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 باستضافة منتخب الجابون يوم 25 شتنبر المقبل، قبل أن ينتقل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média. Respirez, vous êtes sûr.

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
3: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساء.
4: مدينة سرى تجدد طقوس احتفالات المولد النبوي الشريف مع موكب الشموع، أحد أعراق التقاليد التي توارثها أهل المدينة على مدى قرون. الرباط تحتضن أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية، وذلك في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. عقوبات أمريكية جديدة على إيران تطال الذهب، التكنولوجيا والطيران والشحن البحري، ووزير الخزانة يتوعد بقطع شرايين الدعم الاقتصادي لنظام طهران. منظمة إغاثة تندد بتزايد التهديدات بحق المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط وسفن الإنقاذ من جانب مجموعات ليبيا تحظى بدعم قوى غربية. الرياضة، برنامج مباريات المنتخب المغربي خلال تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 شهر شتنبر بين مواجهة الجابون في الرباط، ورحلة شقة لملاقات منتخب لسوتو. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مساء اليوم بالقصر الملكي بالرباط، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد، ترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. جددت مدينة سلا طقوس احتفالات المولد النبوي الشريف مع موكب الشموع، أحد أعرق التقاليد التي توارثها أهل المدينة على مدى قرون. شموع ضخمة ومزخرفة تحملها فرق فولكلورية تجوب الشوارع في أجواء تجمع بين البعد الديني والتراث الشعبي. موكب الشموع يستعيد كل عام تفاصيل طقوس ارتبطت بتاريخ سلا وهويتها، ويستقطب سكان المدينة وزوارها. هذا الروبورتاج مراسلنا عادل الزبيري من مدينة سلا.

ينتمي خالد 42 عاما إلى عائلة اشتهرت تاريخيا في سلا بصناعة الشموع الكبيرة لموكب ذكرى المولد النبوي.

0: الذي يأخذ ألوان مختلفة.
1: يحمل رجال أشداء من الحرفيين الشموع الضخمة. الأبناء ورثوا هذا الحب عن الآباء وعن الأجداد.
2: وحنا كشباب كنتسناو اليوم هذا بفارغ الصبر، كنحاولوا فيه كيف ما تيقولوا الناس الاولين، كنحاولوا نضيئوا الشموع ديال مدينه سلا.
3: الناس ديال القدام، الناس زمان شافوه، ولينا حتى حنا تنحتفلوا به بطريقه سلاويه ديالنا، بحال الطريقه بحال الشيء كتشوفوا نتوما هنايا.
4: احتفال بالذكرى عيد المولد النبوي الشريف، وهذا الاحتفال كان خصوصا خصيصا في مدينه سلا.
1: على طول طريق موكب الشموع، نساء يطلقن الزغاريد مع الصلاة والسلام على خير الأنام.
5: الحمد لله احنا السلاويين كنفرحوا به، كنفرحوا بدور الشمع عادة عندنا.
6: احنا افتخرين بهذه العروض اللي كتعطينا مدينة سلا.
1: ترتفع الشموع الضخمة عاليا، بينما المتفرجون يوثقون اللحظة بهواتفهم، فيما الغيطة والطبلة يعزفان معا إيقاع اللحظة. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
7: بالرباط، انعقدت اليوم الدورة 7 للجنة المشتركة المغربية الهندية، وذلك في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة، لا سيما في مجالات التجارة الاستثمار والصناعة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلة بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز علاقة الصداقة والتعاون بين البلدين، مع طموح الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر طموحا. أوضح أن انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها، لا سيما مع القارة الآسيوية. من جانبه، أكد الوزير المنتدب الهندي المكلف بالتجارة والصناعة جيتين باراسادا على إرادة بلاده في تعزيز شراكتها مع المملكة المغربية بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت حوالي 4 مليار دولار في 2025-2026، منها نحو 1.6 مليار دولار من صادرات الهند إلى المغرب، و2.89 مليار دولار من صادرات المغرب إلى الهند. هذا تعليق رضوان زهرو أستاذ بالاقتصاد من الدربضة، تحدث إلى يوسف النماني.
8: في إطار توجيهات الملكية السامية بضرورة تنويع الشراكات والشركاء وكذلك السلع والمبادلات وولوج أسواق جديدة وغير تقليدية، مرحلة جديدة تدخلها اليوم العلاقات الاقتصادية بين المغرب والهند. هذه العلاقات التي يراد لها أن تكون استراتيجية ومتعددة الأبعاد، طبعا تهم الفلاحة والصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة وكذلك التربية والتكوين والثقافة. طبعا السوق الهندية هي سوق واسعة، سوق تنافسية وواعدة كذلك، خاصة بالنسبة للصادرات المغربية لمادة الفوسفات ومشتقاته، خاصة الأسمدة الفوسفاتية والحامض الفوسفوري. إذن تسعى المغرب للحفاظ على هذه السوق أولا وتطويرها، لما لها من دور إيجابي كبير على الميزان التجاري للمملكة، كما أن المغرب أيضا يسعى للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي تتوفر عليها الهند، خاصة في مجالات حيوية واستراتيجية اليوم كصناعة الدفاع والتحول الرقمي والطاقات المتجددة، صناعة السيارات وكذلك صناعة اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية.
7: تشريعيات 23 شتنبر، بلاغ لوزارة الداخلية المغربية أفاد بأنه بالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من اليوم وإلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج ووضوح المسؤولية عن نتائجها. وذكر بلغ للمؤسسة أن هذه المذكرة الصادرة بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي، ودعت المؤسسة في هذه المرحلة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية إلى وضع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في صلب

0: النقاش العمومي. تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتدمير الاقتصاد الإيراني في مداخلة أعلن خلالها عن حملة ضغوط جديدة على طهران بعد نحو 6 أشهر على حرب لم تفضي إلى أي حسم. وقال بيسنت إن هدف واشنطن في كل أنحاء العالم هو قطع كل شرايين اقتصادي يبقي النظام الإيراني الاستبدادي قائما إلى أن تصبح طهران في عزلة. وتطال العقوبات الأمريكية الجديدة الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري. هذا تعليق طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية من القاهرة حاور يوسف نعماني.
1: فرض عقوبات اقتصادية كبيرة في إطار ما يعرف بالحرب الاقتصادية الجديدة من حيث تفعيل أدوات المواجهة مع إيران، بالإضافة إلى اتباعها لعدة وسائل أخرى مرتبطة بهذا الأمر. المستجد بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية هو الاعتماد على الواقع الاقتصادي الإيراني ومواجهة الحرب الشاملة بتفعيل منظومة العقوبات الاقتصادية مع الشركات والمؤسسات الدولية العديدة. وقد اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية سلسلة إجراءات وتدابير بعد الرجوع إلى الكونغرس في هذا الإطار، ومن خلال تفعيل أدوات المواجهة بطبيعة الحال ستشمل شركات ومؤسسات دولية كبيرة تتعامل معها إيران، بالإضافة لتكثيف منابع الدخل للاقتصاد الإيراني من خلال محاولة لقطع أزرع إيران الاقتصادية في نطاقاتها الإقليمية والدولية. الحرب الاقتصادية الجديدة الأمريكية بتشمل أدوات ومعايير جديدة في التعامل، والهدف منها محاولة دفع إيران حافة الهوية وتقديم سلسلة من التنازلات الجديدة في هذا السياق. بالتأكيد مثل هذه الإجراءات ستخضع لمراجعات داخل الولايات المتحدة. لا يوجد توافقات شاملة باستثناء توجه وزارة الخزانة في هذا الإطار، لكن هناك تحفظات من بعض ممثلي البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية، إضافة إلى قيادات الجيوش وخصوصا سنتكوم وبعض الشخصيات الفاعلة في الكونغرس من الحزب الجمهوري.
0: عبر عمال مجموعة فولكس فاجن الألمانية عن غضبهم الكبير من إدارة الشركة، وذلك في استطلاع داخلي يزود الضغوط قبيل محادثات حاسمة بشأن مستقبلهم داخل المجموعة المنهكة المصنفة ضمن مصافي شركات صناعة السيارات في العالم، إذ تعاني المجموعة من متاعب مالية إسوة بمعظم مجموعات صناعة السيارات الأوروبية جراء المنافسة الشرسة من الصين، ضعف الطلب والرسوم الأمريكية. هذه مراسلة عبد الرحمن عمار من برلين.
2: أسهم فولكس فاجن تتراجع بنحو 1.36% وسط مؤشرات متلاحقة تنذر باحتمال إغلاق أو تقليص نشاط مزيد من مصانع المجموعة في ألمانيا. رئيس ولاية حكومة بادن فوتنبرغ جيم أوزدمير أعلن أنه سيتدخل من أجل الحفاظ على أحد المصانع المعنية في ولايته.
3: إغلاق الموقع إشارة سياسية كارثية وسيغذي النقاش المتصاعد في ألمانيا بشأن خطر تراجع التصنيع، وسيضعف بشكل كبير المنظومة التي بنيت خلال السنوات الأخيرة.
2: لكن هل ما زال ذلك ممكنا؟ المحلل السياسي والاقتصادي جاد مدني يشكك في الأمر.
4: فولكسفاجن في خطر. لم تعد هناك طاقة رخيصة من روسيا، وترامب لا يزال متمسكا بسياسة الرسوم الجمركية، كما أن القواعد المناخية المعقدة التي تفرضها بروكسل ترفع التكلفة وتكاليف الأجور ارتفعت.
2: ولم يعد النقاش في ألمانيا حول فولكسفاجن يتعلق بمصنع يمكن إغلاقه أو آخر يمكن إنقاذه فحسب. المحلل السياسي والاقتصادي جاد مدني.
4: ولذلك تترتب عليه تداعيات خطيرة على ألمانيا كموقع صناعي، فقد أغلقت بالفعل خطوط إنتاج ونقل العديد من الموردين مواقعهم إلى دول أخرى، وتداعيات ذلك لن تقتصر على خسارة الوظائف فحسب.
2: وبين التحول نحو السيارة الكهربائية والمنافسة الصينية وارتفاع تكاليف الإنتاج، تجد صناعة السيارات في ألمانيا نفسها أمام اختبار صعب. عبد الرحمن عمار، ميديان، برلين.
0: نددت منظمة الإغاثة SOS ميديتيرانية اليوم بتزايد التهديدات والمضايقات بحق المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط وسفن الإنقاذ التي تساعدهم من جانب مجموعات ليبية تحظى بدعم قوى أوروبية. ولقي ألف المهاجرين حتفهم لدى محاولتهم العبور من إفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، حيث تساهم المنظمة في إدارة شبكة من السفن والطائرات لمراقبة المياه. في المتابعة نور الدين إيجاجان.
5: يستمر ملف الهجرة غير النظامية عبر السواحل الليبية في إثارة جدل واسع تتباين فيه المواقف بين المنظمات الدولية، آخرها ما عبرت عنه SOS ميديتيرانية التي نبهت إلى تزايد التهديدات والمضايقات بحق المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط وسفن الإنقاذ التي تساعدهم من جانب مجموعات ليبية. المنظمة لفتت إلى أن منطقة وسط البحر المتوسط تزداد عدائية، مشيرة إلى أن توسيع دول أوروبية تعاونها مع أطراف ليبيا في مجال الهجرة ساهم في تأجيج الوضع على حد قولها، مشيرة إلى وقوع 7 حوادث على الأقل في يونيو وأكتوبر اقتربت فيها زوارق على صلة بأطراف ليبيا من سفن الإنقاذ بسرعة كبيرة أو لاحقتها لساعات مطلقة مطاردات في المياه الدولية. وبالنسبة للمنظمة فقد لوحظت زيادة كبيرة في وجود زوارق سريعة مجهولة الهوية ومرتبطة بمجموعات مسلحة مختلفة، مشيرة إلى أن هذه الزوارق تنفذ عمليات اعتراض عنيفة لا سيما من خلال صدم قوارب تحمل أشخاصا في ظروف صعبة بشكل متعمد. يأتي هذا في وقت رصدت فيه المنظمة الدولية للهجرة كذلك ارتفاع عدد الوفيات في وسط البحر الأبيض المتوسط مقابل انخفاض في عدد المهاجرين الذين يقدمون على هذه الرحلات المحفوفة بالخطر، مؤكدة تسجيل زيادة تفوق 100% في عدد القتلى والمفقودين خلال الأشهر 4 الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
0: في الرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن برنامج مباريات المنتخب خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 شهر شتنبر المقبل بين مواجهة الجابون في الرباط ورحلة شقة لملاقاة ليسوتو. التفاصيل في هذا التقرير ليوسف شاطر.
6: المنتخب المغربي يسهل مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكان 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم 25 شتنبر المقبل في أول ظهور رسمي لأسود الأطلس بعد مشاركتهم في نهائيات كأس العالم 2026. المنتخب المغربي بحسب بلاغ للجامعة الملكية المغربية سيستقبل الجابون يوم 25 شتنبر انطلاقا من 8:00 مساء على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط في مباراة يطمح خلالها لتحقيق نتيجة جيدة تمكنه من انطلاقة قوية. ويدير هذه المباراة الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل، وبعد 4 أيام فقط سيشد المنتخب المغربي الرحلة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 شتنبر انطلاقا من 3:00 بعد الزوال بالتوقيت المحلي بملعب مدينة بلومفونتين، وهي المباراة التي أسندت للحكم الكاميروني عبد المفير عبدو. وتكتسي المباراتان أهمية خاصة باعتبارهما الاختبار الأول الرسمي لأسود الأطلس عقب المشاركة المونديالية، ما سيمنح الناخب المغربي محمد وهبي فرصة تقييم جاهزية المجموعة ومواصلة بناء منتخب قادر على المنافسة قاريا في أفق الاستحقاقات المقبلة.
0: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
7: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:00 PM على ميديا.
8: Du lundi au jeudi 21h minuit les nocturnes avec Jawad. Du rock and roll à l'électro dance, la compile de rêve sur Media.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعة، أهلا بكم. ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مساء الاثنين بالقصر الملكي بالرباط مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد، ترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق عرضا حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. إثر ذلك قدم الوزير نسخة من كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج الذي قامت الوزارة بطبعه ونشره بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج، وذلك عملا بتوجيهات أمير المؤمنين الذي دعا العام الماضي في رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى إلى إحياء ذكرى مرور 15 قرنا قمريا على ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، على أن يكون ضمن فعالية هذا الإحياء نشر عناوين من تراث المغرب في ذكر الصلاة على النبي وما كان لعلماء المغرب فيها من التبريز. وبمناسبة العيد المولد النبوي الشريف أصدر العائل المغربي عفوة على مجموعة من الأشخاص من المعتقلين ومن الموجودين في حالة سراحنا المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أصدر الملك محمد السادس أيضا عفوة على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا. انعقد يوم الاثنين بالرباط برئاسة مشتركة لكل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ونظيره الهندي شيريجيت براسادا لقاء اقتصادي جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد من كونفدرالية الصناعة الهندية. وشكل هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية منصة لتعزيز المبادلات بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتجارة الاستثمار والشركة في العديد من القطاعات ذات المؤهلات العالية ولاسيما الفوسفات ومشتقاته النسيج، صناعة السيارات، الصناعة الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، صناعة الأدوية والطاقات المتجددة. كما توخى هذا اللقاء تجسيد الفرص التي تم تحديدها في إطار اللجنة المشتركة من خلال تحفيز بروز مشاريع استثمارية جديدة وتطوير شراكات صناعية. تعهد وزير الصناعة الأمريكي سكوت بيسنت بتدمير الاقتصاد الإيراني في مداخلة أعلن خلالها عن حملة ضغوط جديدة على طهران بعد نحو 6 أشهر على حرب لم تفضي إلى أي حسم. وقال بيسنت إن هدف واشنطن في كل أنحاء العالم هو قطع كل شريان اقتصادي يبقي النظام الإيراني لاستبداد قائما إلى أن تصبح طهران في عزلة. وأكد الوزير

الأمريكي أيضا أن واشنطن ستستبعد من نظام الدولار كل من يشارك في غسل الأموال الإيرانية. وتطال العقوبة الأمريكية الجديدة على إيران الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري. نهاية هذا المجهز، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: ميديا، la playlist.

0: مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على
0: كاين اللي تسالت له العطلة وكاين اللي مازالوا اللي تسالت له العطلة صافي انتهت الحقائب رجعت للأماكن ديالها التليفون رجع تاني عمر بالرسائل وبالمواعيد والاجتماعات والعمل المسؤوليات وفجأة كنشعروا وكأننا انتقلنا من عالم إلى عالم آخر موازي. هنا كاين بزاف اللي يقول لك أنا توحشت الخدمة وتوحشت الروتين ديالي.

كمن يقول علاش سالات العطلة بسرعة ما سخيناش منها. لكن ربما كان سؤال أو عدة أسئلة اللي هي أهم اللي خصنا نسولوها راسنا. علاش كنحتاجوا العطلة باش نرتاحوا؟ علاش كنحتاجوا نسافروا باش ندوزوا أوقات زوينة مع الناس اللي كنبغيو؟ علاش كننتظروا أيام محدودة من السنة باش نمارسوا أشياء اللي كتخلينا سعداء؟ اليوم في طاقة إيجابية ما غاديش نهضروا فقط على صعوبة العودة بعد العطلة، وإنما غادي نحاول نفهمو شنو اللي اكتشفناه من اللي بعدنا على الروتين ديالنا. مرحبا بكم معنا في طاقة إيجابية.

0: طاقة إيجابية مع حنان توري على
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكل الأصدقاء والصديقات اللي تلتحقوا بنا. مرحبا بكم أنتم تستمعون وتتابعون طاقة إيجابية على ميدي آن. العطلة والعودة ما بعد العطلة. علاش بزاف ديال الناس كيلقاوها صعيبة، وعلاش بزاف ديال الناس آخرين اللي كيكونوا توحشوا الروتين ديالهم فالعطلة أو ما بعد العطلة؟ واش نرجعوا لحياتنا كيف ما كانت أم نعيد ترتيبها؟ هذا هو موضوع طاقة إيجابية اليوم، وسعيدة جدا أن نناقش الموضوع مع ضيفي الكريم الأستاذ محمد مقداد اللي هو كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي. سي محمد مرحبا بك معايا في طاقة إيجابية.
2: شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك. علاش كتكون العودة صعبة؟
2: شوف انت قلتي
1: سؤال مباشر
2: ولكن الجواب عليه اصلا انت قلتي كاين جوج الناس. كاين الناس اللي تيرجعوا وهما فرحانين تيتشوقوا لانهم يرجعوا للخدمه وانهم يرجعوا للحياه الروتينيه ديالهم، وكاين الناس اللي ما تيكسخاوش بانهم يخرجوا من تما اصلا. وفاش نجيو نقلبوا هادشي تلقاو انه مرتبط اساسا باحساس واحد واللي هو البحث عن المتعه. الانسان اللي لقى المتعه في الصيف ولقى المتعه في هذيك اللحظات اللي دوز

0: العائلة ودوك الخرجات ودوك شي كامل، فتكون صعب عليه أنه يرجع لواحد الاسباس اللي هو في دماغه في المعتقدات دياله راه مليء بالألم والستريس والتوتر
1: والتزامات
0: والتزام. ولكن الشخص اللي عاش اللي تيشوف أن الخدمة دياله هي مكان للمتعة، مكان للسعادة، مكان باش أنه يضحك، مثلا باش ينشط، هذا سكيوتي توحش هذيك البلاصة اللي هو غادي لها وتيتوحش هذيك الخدمة. يعني سافيتها الفرق ما بين هاد جوج ديال الناس هادو هو الفرق ديال فين أشنو تيحس في كل بلاصة. ياسر ما مرتبطاش غير بيه هو، مرتبطة بيه، مرتبطة بالونتوراج اللي خدام فيه، مرتبطة بالبيئة اللي هو كاين فيها. فأكيد ملي تكون خدام في واحد البيئة، ما غنمشيو مثلا نعطيك مثال بسيط باش تبان الفكرة، دري أو بنت تقرأ في واحد المدرسة معينة، تيجي الويكاند اللي هو السبت والحد، كاين اللي تلقاه نهار اثنين متحمس لأنه يمشي للمدرسة، وكاين اللي تلقاه نهار اثنين ما حاملش يمشي للمدرسة. هي نفسها، الفرق اللي كاين هو في لقى المتعة، واش لقى المتعة ديالو في الويكاند ولا لقى المتعة ديالو في المدرسة. إلا كانت هذيك المدرسة تتخلق واحد البيئة معينة ديال النشاط وديال الضحك وديال القراية وديال لومبيونس، وتلقى راسو تما أكثر ما تلقى راسو في نهار في الويكاند، فغتلقاه نهار اثنين مستعد وفرحان وعجبو الحال.
1: يعني الأمر متعلق بماذا تعيش وتحس أنت في هذاك المكان ولا في هذاك اللحظات. غير هو كنسمعوا بزاف بأنه مثلا الناس يكونوا عندهم العطلة، اللي شوف هو الناس اللي باقي عندهم العطلة بصحتهم، وحنا كنهضروا على الناس اللي هما رجعوا
0: بالسلامه
1: والعافيه
0: على سلامتهم
1: على سلامتهم وعوده ميمونه، وان شاء الله مزيد من النجاح والتميز والتفوق. وعلاش كنحسوا دائما بانه كتوقع ان احنا كاملين صراحه قبل ما ترجع من العطله داك 3 ايام 4 ايام قبل كتحس بانه واش انا دخلت في اكتئاب ديال ما قبل العوده، كتحس براسك ثقيل ما باغي دير حتى شي حاجه، واخا كتكون انت باقي في عطله ولكن كتحس براسك انك انت ثقيل. واش هو امر طبيعي انه الانسان يحس بالثقل ملي يكون انه غتنتهي داك العطله وانه متحرر وما عندوش التزامات ويرجع الالتزامات ديالو؟
0: هي كاينه قاعده نفسيه واحده باش نكونوا واضحين فيها ونجزموا بها، هي ان الدماغ ديالنا تيمشي دائما الى اتجاه المتعه وتهرب دائما من الالم. يعني اي حاجه في الدنيا بناخذوا عليها القياس غنلقاو الا كان فيها المتعه حنا تنجريو وحنا تنتحمسوا باش اننا نمشيو ليها، والا كان فيها الالم حنا تنهربوا من من منها وما حاملينهاش. غتقول لي اش اللي غادي يخلينا في هذيك 3 ايام اللي قبل ولا 4 ايام اللي قبل؟ غادي نقول لك لان دماغك سبقك الخدمه قبل ما تمشي انت للخدمه. يعني صافي دير انت قبل ما توصل لتما انت حسيتي براسك دخلتي بديتي تتونجاجا بسيكولوجيكمون، اشنو هو البرنامج اللي غادي دير، اشنو غادير في اول نهار، اشنو غادير في ثاني نهار، اشنو هما المغا تغير تما، شكون اللي ما باقيش غادي تهضر معاه، فين غادي البلاصه ديال هادشي كامل. دونك انت راه بسيكولوجيكمون انت جسديا راك باقي في عطله، نفسيا راك انت دخلتي للخدمه وبديتي الخدمه ديالك وبديتي تحس بداك الاحساس اللي ما عاجبكش وداك الامور. دونك الحل اللي بغينا نهضروا على هادشي كامل غنهضروا واحد الحل سحري باش ما يبقاش عندنا هذه الاشكاليه هذه كامله، اللي هو اش هو؟ انه نحاول تحويل الخدمه ديالنا واللحظات ديال حياتنا كامله الى لحظات متعه دائمه، فبالتالي غيولي الدماغ ديالنا اش تيمشي دائما للخدمه لانه في هذيك المتعه في
1: هذا الامبيونس. هذا هو اللي نقدروا نقولوا الشغف، الشغف بالاشياء اللي انت كتعملها والشغف بالعمل اللي انت او المهنه اللي كتمارسها. هذا الشيء ربما غنجولوا في الختام ديال الحلقه، لكن قبل انت درت واحد المساله مهمه، انه اثناء داك 3 ايام 4 ايام اللي كيبقى يحس الشخص راه في اكتئاب واخا هو خارج وراه في البحر او مع العائله، ولكن كيف ما قلت انت مخك سابقك راه كتبدا تاخذ بدون ما كتحس كتبقى تاخذ واحد القرارات اللي هي مصيريه، صافي غنبدل انا كاع داك لونطوراج ديالي، وربما كاين اللي كيقرر يبدل داك الخدمه داك 3 ايام.
0: حيت في هذيك اللحظه انت تقارن بين الاحساس ديال المتعه اللي كنتي فيه في قبل والاحساس ديال الالم اللي انت غادي ليه، فالطبيعي ان يكون عندك قرارات بحال هكا. ولكن كلهم في العموم هاد القرارات هادي لا ينفذ منها شيء، لان بحال ديك والله لا باقي هضرت معاه ولا لا باقي لا درت، ولكن هما كلهم في الداخل ديال هاد القرارات هادي وقتيه ولحظيه وفير لحظه بحال الا بغينا نقولها بطريقه اخرى هي قرارات ديال الغضب.
1: جوستمون واش هي العطله بدون حنا ما كنوعاو وكتكون واحد الفترة اللي كتكشف لنا شنو في الدواخل ديالنا؟
0: إلا جلسنا فعلا إلا استغلينا العطلة كي خصها تستغل، وكنا درنا واحد الحاجة اللي مهم أننا نديروها، أنا نقول دائما مهم أننا نديروها على الأقل مرة واحدة في العام وما نكتروش منها، اللي هي الجلسة مع الذات. نجلس مع راسي ونشوف شنو درت أنا في حياتي كاملة، اشنو درت فهاد السنه اللي فات، اشنو البروغرام اللي غادي ندير، حيت بزاف ديال الناس تيديروا هاد البرنامج هذا تيديروه في الاول ديال العام. وتنقول دائما هو مرتبط بالاول السنه ولا بالاخر السنه ولا بتا شي حاجه، هو مرتبط بالوقيته اللي غادي تجلس مع راسك ودير هذاك لوتو كريتيك ديال مع راسك وتشوف شنو درتي، شنو هما الاخطاء اللي درتي، اشنو ممكن يتحسن، اشنو ممكن يتقاد. ولكن امتى غتكون عندك هادشي وما يكونش عباره عن غضب فقط؟ هو ملي غتكون

0: انت درتيها اترافير واحد لاناليز يعني صافي ديك العطله ديالك خصصتي ماشي الايام ماشي ثلاث ايام الاخرى ولكن خصصتي واحد الوقت منها في الاول ديالها ولا في الوسط ديالها وجلستي مع راسك فعلا خديتي قهوتك وريحتي مع راسك وفكرتي وقلتي فوالا اشن هما الحويجات التي تفسد عليا هذيك الخدمه او تفسد عليا الحياه او انا فيهم ما مرتاحش وبديت تقلب لهم على اش لان اهم من انك غادي تحددهم بديت تحدد على كيفاش غادي دير وتحط لهم واحد البلان داكسيون يعني اشنو هو الفعل اللي غادي نديرو نديرو نديرو غير دائما تنقول دائما فاش نبغي نتغير او باش نوصلوا للتغيير النهائي كاين اما اننا نقولها بغيت نتغير بشكل نهائي وصافي ونحط هذا لوبجيكتيف هذا الكبير اما انني ننزل انني نحدد اشنو هي الخطوه الصغيره اللي ممكن انني نديرها باش انا نتغير باش نعطيك مثال بسيط في هذا الا قلت لك بغينا نجمعوا 365 درهم في العام نظريا ما عندناش لاش نجمعوها غادي نمشيو نحطو 365 درهم مره واحده ولكن الا بغينا نفهموا البعد النفسي هنايا غادي نلقاو ان عندنا اما اننا نحطو كل نهار درهم عندنا اما اننا نحطو 30 درهم كل شهر عندنا اما اننا نحطوها مره واحده ولكن الفرق بين هاد ثلاثه ديال الحلول او غيرها من الحلول هو احتماليه الخطا بمعنى ان فاش نقول غنحطها مره واحده عندي الا غلطت مره واحده صافي راه ما وصلت لوالو في لوبجيكتيف ديالي ولكن فاش نهضروا على درهم كل نهار فنغلط حتى 100 مره غادي نلقى في راسي في الاخر جمعت 265 درهم انا ما تهضرش الفلوس ولكن تنهضر بمعنى اخر على الحياه بالمبدا كامل يعني ملي تنقول انا غادي ندير كل نهار هاد لاكت باش ان في الاخر ديال العام تلقاني وصلت لهكا غادي نغلط فيه 10 ايام غنغلط 20 يوم غلطت 100 يوم وغنلقى راسي ديجا تجاوزت 50% من لوبجيكتيف ديالي
1: في الغالي ما كنبغيو نغيروا شي حاجه كنبغيو تغير في حينها
0: ما يمكنش لا يمكن الحاجه الوحيده حنا في الثقافه المغربيه عندنا واحد المثل الشعبي يقول لك الموت هي بوحدها تجي اش بوحدها واحده حتى شي حاجه في الكون ما تجي مره واحده الموت هو اللي تيكون ممكن جالس معك شي واحد فتيقول لك راه مات من غيرها تحتاج وقت تحتاج مراحل تحتاج تطور تحتاج اي حاجه كيف ما بينها كيف ما يمكنش ان التطور كيف ما وصل ما يمكنش نبيعو عماره في نهار تم التسريع ديالها كاين بزاف ديال التقنيات باش نقدروا انا نزربوها وسميتو ولكن في ظل هذا الشيء كامل لا زالت تحتاج وقت يعني حتى التغيير والبناء الداخلي فما بالك حنا داخلي ترى ماشي تنبنيو باش نكونوا واضحين حنا خصنا نريبو
1: باش نبنيو
0: ونحيدوا ذاك الردم عاد نعاودوا نبنيو فبالتالي داخليا انا راه عندي عادات اصلا عندي واحد الحويجات اللي انا عايش بهم خصني نحاول نحيدهم من الاول عاد نحيدوا ذاك الردم وذاك العادات وذاك التاثير ديالها والاعراض الانسحابيه ديال ديك العاده اللي كانت عندي وهادشي كامل ثم نحاول انني نبني عاده جديده اما انت مازال اصلا ما حيدتيش داكشي القديم باقي عندك باقي انت في العادات وفي الروتين القديم وفي السلوكيات القديمه وتتقول لا راه غادي نبدا نبني من غدا ما يمكنش هادشي
1: هذا بالتالي يكون داكشي متهالك لانه الاساس ما
0: اصلا ما تقدرش ديرها لان باش تقدر ديرها بشكل صحيح خصك اول مرحله بان نعطيك مثال بسيط تنطلق مع اي واحد تنهضر انا وياه تيقول لك شوف انا راه بغيت ناخذ كريدي تقول له واش انت قد انك تخلصوا غيرها تيقول لك شوف دابا انا ملي جيت نحسب لقيت راسي تنجلس في القهوه العدد ديال المرات اللي حيدنا دوك فلوس القهوه وحيدت هادي وسميتو راه هي هذيك لا تريت وسالينا تنقول له سؤال دابا انت شحال هادي وانت محيد القهوه تيقول لي مازال يلاه غادي ندير هادشي ان شاء الله تنقول له واش غادي دير سير هو الاول اش نحيدوا هذا العدد بعدا هو الاول سير تتحيد القهوه بوندون واحد 6 شهور ولا عام بعدا نشوفوك بعدا اش انك حيدتي هذا العاده وقدرتي عليها عاد باغ لا سويت اش اجي ناخذ هذاك الكريدي ونشوف الايطاب الاخر
1: ولكن هو مزروب باغي ياخذ كريدي باش يقضي به الغرض
0: ولكن راه ما قادش عليه دونك هو راه ملي غادي ياخذ الكريدي غادي يولي عنده جوج ديال الحوايج غيبقى وعندو لي شارج ديال القهوه ولي شارج اللي يحسب لانه مازال ما حيدش هذيك العاده
1: وبغيت تزاد عليه باش انا كنهضر معك بحال هكا بغيت باش نفهموا لانه انت هضرت على العادات هضرتي على بعض الاشياء وصافي في النهايه ديال العطله كلنا كنقرروا غنحيد هاد العاده غنبدل هادي غادي ندير هادي غناخذ واش هاد اولا بعض المشاعر اللي كنحسوا بها واش خاصنا فعلا هذاك الشيء اللي كنحسوا به في الفتره ديال ما قبل الدخول فتره ديال نهايه العطله ناخذوه بجديه
0: لا حنا كي قلنا قسمناهم لجوج قلنا كاين فرق هادشي كامل اللي تكلمنا عليه هو تكلمنا على داك الانسان اللي جلس مع راسو وحلل مع راسو بوندون العطله كامل اما الشخص اللي الثالث 3 ايام الاخرى ولا 4 ايام الاخرى عاد جا داك الحماس وسميتو تنقول لي غير سير برد جلس واحد الشهر ان شاء الله وبدا تنفد غير جلس واحد الشهر ما دير والو انت هاد الشهر دابا الشهر الجاي ان شاء الله بدا تنفد اللي غادي يطرى عنده هو اصلا هذاك غير حماس البدايات حماس وغضب وتقلق
1: حماس البدايات وغضب النهايات
0: صافي دونك هو غير تقلق وما عجبوش الحال وداك وفي الاخر غادي يبري يعني صافي خليه واحد 15 يوم شهر رجع عاوتاني وما باقي غيقلب على حتى شي حاجه وما غيدير حتى شي حاجه انا داك بل اكثر من هذا بزاف ديال القرارات اللي تجي في هذاك 3 ايام الاخرى وهذيك 4 ايام
1: مرات قرارات مصيريه
0: مدمره
1: لان شوف خطيره ماشي غير
0: انا ديما تنقول لحظات الغضب ليست مرحله القرار ما يمكنش تكون مقلق وتطلع عليك الدم وتاخذ قرار بل اكثر من هذا كاين واحد القاعده اللي هي ان حل واحد تنقول ديما فاش يكون عندك حل واحد في اي مشكل كيف ما كان كارثه حلين هو اكراه أقل حاجة تكون عندك هي أضعف الإيمان عندك، هو يكون عندك يكون عندك 3

0: نرتحوها بشويه. يعني مثلا انا دابا مثلا جاني قرار هو انني نخرج من الخدمه، مزيان هذا قرار، اشنو الحل البديل ديالو؟ شنو عندك؟ اشنو هي لا سوليسيون الاخرى اللي عندك؟ ما عندك حتى شي حاجه. الا كان عندك هذاك هو الحل الوحيد لاي مشكل في الدنيا، هذه كارثه ممكن انك ديرها. وحده مزوجه مع راجلها قررت اننا نطلقوا، واخا من غير طلاق شنو الحل اللي عندك؟ ما عندك حتى شي حل اخر، هذا ماشي حل، هذه كارثه سميوها بسميتها. واخا الاكراه هو لوبليغاسيون، شي واحد فاش يوبليجي عليك شي واحد، ولا شي واحد فاش يبغي ينصب عليك، ولا شي حد ديما تيعطيك اش دو شوا، ياك حل يا بيض
1: احلى هما مروا،
0: ديما تيقول لك يا اما يا اما، اي واحد تيقول لك يا اما يا اما خليهم ليه بجوج. وحتى انت ملي تلقى راسك اش عندك غير جوج ديال الحلول فقط هما اللي كاينين، يعني يا اما نبقى في ديك الخدمه يا اما انني نخرج منها، هذا راه ماشي حل، هذا راه يحل واحد اصلا. اقل حاجه ممكن تكون عندك هي ثلاثه ديال الحلول، ثلاثه ديال لي سوليوشن. عاد تقول لي ما لقيتهمش، غادي نقول لك دونك ما عندك ما دير دابا، سير تريح تفكر بعدا هو الاول، تلقى لي ثلاثه ديال لي سوليوشن، وهاد ثلاثه ديال الحلول اللي تلقاهم تلقى ليهم حلول بديله، عاد نهضر انا وياك على ما يسمى باختيار الحل. لان دائما كاين فرق ما بين اختيار الحل وايجاد الحل. اختيار الحل تنهضروا على عندي بلوزيغ شوا وتختار منهم واحد، ولكن الاشكاليه الكبيره اللي تيديروا بزاف الناس يديروا له شوا سوليوشن، يعني تيلقى الحل تيكون عنده
1: او لا كيولد الحل ما كاينش وكيبغي يولدو. وهذيك نلقاوها بزاف، مثلا هضرتي على الخدمه كنسمعوا بزاف كيقول لك انا ما بقيتش مرتاح في داك الخدمه خصني نبدل، كتقول له اوكي واش عندك بديل؟ كيقول لك المهم انني انا ما نبقاش في داك المكان ولا ما نبقاش مع داك الشخص او هذا، نرتاح بعدا نفسيا ومن بعد لها مدبر حكيم.
0: دابا الاشكاليه هي ولا ملي غيخرج من ديك الخدمه غيزيد على ستريس ديال انه خرج من ديك الخدمه انه ما لقاش، وغيزيد عليه ستريس ديال الهضره ديال الناس، وغيزيد عليه انه دونك فبالتالي الراحه النفسيه اللي هو كان تيقلب عليها التي ستتحقق سوا ديزون من بعد ما انه ما يخرج ما غاديش تتحقق، وبالتالي ما غيوصلش لهذا الشيء كامل اللي تنهضروا عليه. دونك الحل دائما يكون باش بالمواجهه واننا نلقاو الحلول تما ونقلب على تما. اما انني نخرج وانا مازال ما دير حتى شي حاجه، هذا باش نكونوا واضحين هذا ماشي حل، هذا سميته هروب. واحد البارامي لي تكنيك ديال اش ديال انني هربت من المشكل ومشيت تنقلب في دماغي انا زعما راه عند بالي راه تندير الحل. حتى داك شي راجل مثلا عنده مشكل مع مرته وتيهز وتيغبر في السنوات هذه كان تيغبر تيمشي لشي بلاد اخرى ما تعرفوا فين مشى، او لا واحد مثلا يمشي هي تناقشت انا وياك فبالتالي ما بقاش نهضر معاك وما بقاش نتكلم معاك، هادو كلهم ليس حلول في الحقيقه، هذه ليست حلول، هذه اش هذه نوع من انواع الهروب. بحال داك اللي تيهضر معاه فان فتا تتكلم معاه كلمه تيهرب من قدامك، بحال داك اللي هو في الخدمه قرر انه يخرج
1: بحال اللي كنسمعوا هذا غضب فلان غضب وقطع الهضره ومشى.
0: اذا نفسها اذا الا بغينا نهضروا على حل اساسا ما تنهضروش بهذه الطريقه هذه، تنهضروا على انني نجلس تما وانا فوسط هذيك الخدمه وحتى نلقى سوليوشن اخرى وحتى نلقى حل اخر وحتى بلاني في راسي. وحتى في الزواج مثلا تنضحك معهم تنقول لهم زواج ليله تدبير عام
1: صح،
0: وتطلاق ليله تدبير عامين. يعني اذا كان الزواج يحتاج سنه من الاستعداد ومن التجاد، فالطلاق تيحتاج حتى هو واحد سنتين من الاستعداد وغيرها. وفاش نهضر على الطلاق، راه الطلاق حتى في الخدمه راه طلاق، يعني صافي غادي نفصل على الخدمه وسميتو، راه حتى هو تيحتاج اش واحد الوقت كافي باش انني نفكر نتمعن واش فعلا هذاك القرار الصحيح ديالي ولا لا، ولا راه غير حيت تناقشت مع المدير ديالي ولا الريسبونسابل ديالي. وفي هذيك اللحظه لان القرارات تنقولوا حنا بالدارجه ديالنا تنقولوا سخونيه الراس ترجع باش بالبروده، يعني صافي ديك القرارات التي تجي فاش وانا سخون وانا في هذاك اللحظه الانفعال ديال التوتر في النهايه تندم عليها.
1: هي الندم من بعد اللي كيزاد الناس اللي كندموا. واش هادشي ربما راجع اننا في غالبتنا ما كنخليو العطله النهائيه، يعني كنجمعوا العطله كلها في مره واحده، واش خصنا نحتاجوا اننا نخرجوا بزاف ديال الفترات، او ربما نديروا عطل هذاك المتعه اللي كنحسوا بها في العطله كيفاش نحقوا نحقوها ولو في نهايه الاسبوع مثلا او لا داخل السنه، لانه باش تبقى كتشتغل مده سنه وتخرج عطله فجميع الافكار غادي تدوز لك في داك الراس.
0: انا قلت لك واحد الاكسبيريونس ديالي وديال واحد مجموعه اصحابي، كان اللي كنا تيطرى لنا هو ان كنا تنخدموا ماشي ماشي ماشي بالجهد اكثر من شي حاجه سميتها بالجهد بوندون السيمانه كامله، واعتقادنا في ديك الساعه هو اننا تنخدموا داك هذاك الشيء كامل فتنحسوا براسنا تستريسينا، عينا ديبلاسمون بزاف، لي فورماسيون بزاف، الاستشارات بزاف الى غيرها، فتتحس براسك في النهايه ديال الاسبوع عييتي وتتقول فوالا علاش غدير، انا غندوز ان ويكاند نتسولاجا فيه ونرتاح فيه ونعاود نرجع. اللي تطرى عندك تتبقى عايش في واحد الدوامه السيمانه كامله تضربها ستريس فاش تجي الويكاند وغيرها. دابا فاش تجي عندي دابا ما وصلنا ليه هو ان تقول لي واش الويكاند مهم، تنقول لك عندي بحال الويكاند بحال الاثنين بحال الثلاث. علاش؟ لانه اللي عندي الاثنين فيه لحظات المتعه والثلاث فيه لحظات المتعه والاربعه وانت غادي، فبالتالي الاحتياج ديالي لهذاك الويكاند اصلا ما بقيتش محتاجه في كاع النواحي،
1: لا يعني تنقسمه على الاسبوع
0: نقسمه على السيمانه كامله. ونضحك مع صحابي تنقول لهم تنقول لي حتى ماديا نجي نحسبوها

0: وياك انت تضرب لي فورسيمون راه كامله على قبل باش تربح فلوس اكثر مزيان فاش نجيو نحسبوها معاك هذوك الفلوس اللي جمعتي اكثر هما اللي تتخسر اكثر منهم في الويكاند باش يلاه تقدر توجد راسك باش انك تقدر تعاود ثاني تبدا الاثنين يعني كيف ما حسبتيها ما مخرجكش نفس الحاجه حتى الناس اللي تيسافروا غير مره في العام او لا ما تهضروش على السفر بوحدو ولكن ممكن انك تخرج الضحك تنشط يعني بلغه اخرى اليوم ديالك يجب ان ينقسم ما بين الا قدرتي ان الاشياء اللي تديرها كلها تكون تديرها بمتعه مزيان يعني سوف تكون خدمتك هي مصدر متعه نفسها تكون هذيك الجلسه مع اصحابك متعه تكون الا قدرتي دير هكا هذا شيء جيد واصلا حتى الشركات الكبيره والشركات التي تحترم الموظفين ديالها وما الى ذلك تتلقاها تهتم بالجانب النفسي ديال الموظفين ديالها فتهتم بانهم تخلق لهم اجواء داخل الشركه اللي يحسوا بايش يحسوا بهذيك المتعه تما لان كل ما احس هذاك الموظف او هذاك العامل بالمتعه داخل الشركه او داخل هذيك المقر
1: كان اكثر فعاليه
0: اكثر من هكا ما بقاش غيحتاج هادشي كامل يعني حتى لا دوموند ديالو على لي كونجي بزاف ما بقاش غتلقاه بزاف
1: حتى لي مالادي
0: ما غيبقاوش لانه اصلا غيولي هو اشنو بغيت ندير في حياتي لا خصني نمشي للخدمه وانا تعطلت عليها علاش لانه كي قلت الذي يحركنا ماشي هو واش خدمه هذيك ولا واش هذيك تسليه ولا غيرها الذي يحركنا هو الاحساس والبحث عن المتعه يعني كما كانت المتعه انا تما غادي ليها وانا تقلب عليها
1: حافظوا على المتعه والشغف في كل ما كديروه استاذ محمد مقداد كوتش متخصص بتطوير الذات والتحفيز الايجابي شكرا بزاف انك كنت معي اليوم في طاقه ايجابيه شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في امان الله.